عشان برضو لازم تدي وقت لربنا. واحد بيقول انا طالب بكلية التجارة عمري 18 عاما، واني افكر كثيرا في الرهبنة وان اصبح قسيسا ومولع بهما جدا، ولكن لا اعرف ماذا افعل. على فكرة مش كل واحد بيترهبن بيبقى قسيس، يعني جايز تترهبن وتقعد مدة طويلة ما تترسمش قسيس. تترهبن دي ممكن، بس اهم حاجة انك تتخرج من كلية التجارة وتتمم الجندية اذا كنت مطالب بالجندية، وبعدين تبقى تزور الأديرة وتتصل برؤساء الأديرة، ولألا تروح هناك ويقولوا لك لا تصلح للرهبنة يبقى لا طولت السماء والأرض. ربنا يكون معك لما تتخرج من التجارة يحلها ربنا. متهيألي ان نكتفي بالأسئلة دي علشان أبرد المحاضرة، وكفاية الأسئلة دي.

شي بهمو تنطط في مري بس نوني ايفون ناي تبنو تبيو تنبن شويس او بنوت يو بن سوتير سو بخريستوس جارف اسكي بازين يقونا في فويسن ايرون اف اره ايرون اف شوب تنيرو فافتياسو ايرون اف

تتينا فنت شهر يا طاي ونوصاي ان صفون مار انت يوبوس انت فقره ايرون خم بايوس وفاي دنيا وتيرو انت بن اون خن هرينين فنن جبي بان تقرا توري

Shri Sivnoti Bivanto Kratur Eviota Penshoi Sova Benoti Aben Sotirisos Be Christus Nashkura Kala Kulla Hal ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيتنا.

ده نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة.

أهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم إذا عنهم وعنا كل مرض وكل سقم من روح الأمراض اطرده. الذين أبطأوا مطروحين بالأمراض أقمهم وعذيهم، المعذبون من الأرواح النجسة ربعتكم جميعا. الذين في السجون أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطها رب رحمة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفران خطاياها وآثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، التي الأجساد نعافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعافيها.

0: أسأل الله الضابط الكون أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أذكر يا رب صعد وقربين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس.
1: يا رب
0: اقبل اليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي راح بخور، تدخل لعظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، وكما قبلت لي قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم في السي الأرملة، هكذا أيضا يا رب نزور عبيدك اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين، أعطهم الباقيات عوض الفانيات، السمائيات عوض الأرضيات، الأبديات عوض الزمنيات، بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات، أحطهم يا رب قوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر.

0: نصبح حمال القائلين مجد الله في العالي الأرض السلام والناس المصادر نصبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظيم مجد يا رب ملك على السماوات لا إله إلا أنت كل ابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس أيها الرب الله حمى الله ابن الآب رافع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اغفر باطنا ليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك قدوس أنت وحدك العالي يسوع المسيح الروح القدس مجدا لله الاب امين وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس منذ الان والى الابد والى ابد الابد امين منذ الذي حبك لك يا اله لانه هو ملك يا نور كنت اضلي في روحك انك ست معين بك يا رب تسمع صوتي بالرضا اكفى قدوس الله قدوس قدوس حي الموت ارحمنا قدوس الله قدوس حي الذي يموت الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي الذي يموت قام الاموات صعد السماء ارحم المجد لله والابن الروح القدس الان وكل اوان دار الروح كل اوان يا سيدنا القدوس ارحمنا يا سيدنا القدوس ارحمنا يا سيدنا القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامينا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتح مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيه يا رب اعيننا وتباطنا ليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا ربك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء ذلك الارض خبزنا الذي غد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين ولا تدخلنا في تغلبة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الملك والقوة والمجد امين ابانا صوص يسوس بين شو سمين الله شيرين انت وروس اسمك سيف انت مصنوط اسمك بين صوص
1: Sikin
0: ti kan no venane

الشعب محب المسيح إلينا لأن قطعتنا بخلاصي كصالح محب البشر نرسل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح ثبتنا إلى الانقضاء أعطينا يا رب سلامك ونجينا من أيدي أعدائنا وأذل معشرنا.

Άρισονσε κονχένε μαρτσόσι سؤال المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر من اجل خلاص نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تعالى الصليب عن عهد بلاص بنطس سالم وكبرى قام بيننا ولسان يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي الذي أحيا والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نوم بروح قدس الرب المحيي ومبسك من الآب نزل ونجده مع الآب والابن عاطف الأنبياء نيسة واحدة مقدسة جاية مع رسولية ونعترف معمودية واحدة نفر الخطايا وانتظر قيامة الأموات.

0: يسوع
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا.

مقدس. فصل من إنجيل معلمنا متى البشير بركاته علينا آمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. عليك يا رب توكلت فلا تخزني إلى الأبد، وبعدك نجني. ما أعظم كثرة صلاحك يا رب الذي ادخرته للذين يخافونك هللويا. مبارك نأتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. ولما دخل الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب فيما هو يعلم قائلين له:

كلمة واحدة فإن أعلمتموني عنها فأنا أيضا أعلمكم بأي سلطان فعلت هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء هي أم من الناس؟ فأما هم ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الجمع، لأن يوحنا عندهم مثل نبي. فأجابوا وقالوا ليسوع: لا نعلم. فقال:

0: يا أيمان أبانا الذي في السماوات، قد أتى اسمك، لأتي ملكوتك، تكون مشيئة كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشديد، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. قم بالإستوس يسوس بن شوي ونبيون سوكيريه
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل الآمين.

0: المخلصة المحية الذي نفخ فوق تلاميذه القديسين وصوتهار المكرمين قائلين اخبار الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من امسكتموه عليهم ممسكت. انت الان ايضا يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطايا على الارض ويربطوا ويحلوا كل الرباطات الظلم. نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر ان عبيدك ابائي واخواتي وضعفي المنحنيين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك. اقطع كل الرباطات خطايانا ان كنا اخطانا ليك بعلم او بغير علم بالقول او بالفعل او بالفكره او بصغر النفس. انت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر غفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا إرادتك المقدسة لأنك أنت إلهنا ومبغاك.
1: أمين. كليالايسون كليالايسون كليالايسون Amin o şevalin gaye maşe abin şu Siz böyle sos mavi klam Tirom bir yedin tek metek de sos Fios ne aronim ni mominim ni setinim ni karbos Sote mono naynan kriye leyson Kiriye vlogi son amin esmaera esmaera Estimeta ne kone vulgom vizmo
0: Be Christos bin noti
1: Amin ese şobi
0: أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطينا السلام قر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل الشكر يا أبانا الذي في السماوات
1: اسمك الذي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

بشوي سنة بشوي سنة خنفران بيوتني بشيري ببنف ما اسقواب ونوتي نوتة مين تسبحت الساعة التالتة وتسبحت الساعة السادسة من النهار مبارك نقدم هما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: ما تجاء مع هذه الروح القدس ارسل الاب باسمي فيعلم كل شيء ويذكركم ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت اني قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم. لو كنت تحبون كنت تفرحون بان امضي الى الاب لان اب اعظم مني. قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى ما كانوا تؤمنون. لست كلام كلام كثيرا بعد رئيس هذا العالم اتين وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم انه حب ابي كما اوصاني ابي هكذا افعل. قوم ننطلق منها هنا. انا هو الكرمة الحقيقية بالكرام. كل غصن فيه لا ياتي بثمر يقطعه، وكل ما ياتي بثمر قيل ياتي بثمر اكثر. وانتم قبل انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وانا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس، لانك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في احشائنا قلبا نقيا نخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، اللهم تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام، اللهم أيضا كن معنا. امنحنا سلام، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في عجلك المقدس نحسب كأننا قائمين في السماء. يا ويت الله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قائم قدوس حي لا يموت يا عزاء ارحمنا. قدوس الله قدوس قدوس حي لا يموت لا يصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قائم قدوس حي لا يموت رقام الأموات صعد السماوات ارحم المغرب والابن والروح القدس لنا كل اوان برد وكل امين. يا سيدي قدوس ارحمنا، يا سيدي قدوس ارحمنا، يا سيدي قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس ابائنا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بالخطيئه يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيئه يا رب اعنا وطلباتنا اليك لان لك المجد والعز وتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماء لكم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين يعني. ولا تدخلنا في تغلبه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام ولكن اسالك يا قديس انت لا مجد العظيم كل حين لهم المسيح سيدي صلاتنا الحبيب لا يغفر لنا خطايانا. السلام التي بات لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العظيم القديس سأل رب عنا الاصلاح من نفوسنا وفلنا نقطعنا ترى عزراء مريم وإتلاء قديس الشفيع الأمين الجنس البشرية شفاء في أمام المسيح الرواتي لكي نعمل لنا وفلنا خطيان. السلام لك يا ترى عزراء ملك الحقيقي الحقاني السلام لفخر جنسنا والتي لنا عم نويل نسألك اسكرينا يا تشفيع المؤتمن أمر ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيان.
0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
4: ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس يتقدم إليه تلاميذه ففتح فيه وعلمهم قائلا توبوا للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. توب لحاجنا لإلا النوم تعزون توب للودع لنا مرسون الأرض توب للجياع والعطاش لإبرا النوم يشبعون توب للرحماء لنا مرحمون توب لأنك يا قلب للنوم يعينون الله توب لصانع السلام للنوم يدعون أبناء الله توب للمطرودين من أجل بر لأن لهم ملكوت السماوات توب لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا أنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعض الشيء لأن يطرح خليجهم ضد سوى الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يكدون سراجا ونرى تحت مكيال بل يضعون على منارة فليضيء كل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة في مجد وأبيكم الذي في السماوات
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا
5: يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سك خطايانا يا المسيح لنا ونجنا أنا صرخت إلى الله ورب سمعني لما استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي أسمعني عشية وباكر وقت الظهر الكلام يقول أسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية التذكر أحكامك السمائية كرافتك
6: إنك آيك صاصي ونصاني ونرامين
5: إذ ليس لنا دالة ولا حق ولا معذرة ما كسرت خطايانا فنحن بك نتوسل إلى زود مكية والد إلى العذراء لأن كثيرة هي شفاعة قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأمة الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقدر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رافتك سريعا لنا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا مجد اسمك القدوس
6: إنك يا إيك صاصي ونصاني ونرامي صنعت قداسا في أصلاد كل يوم المسيح لأن ذا بسط يديك طلعتين على عود الصليب فلهذا كل أم تصرخ إلى المجد لك يا رب
5: سيطريك يا إيك يا عجي ابن ماتي
6: نازل بشهر صغير الفاز والصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لأن مشيئتك سورة انتصت عن الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا مخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
5: إنك يا إيك صاصيون الصنيون نامي
6: أنت يمتلئني ما يتلال عظام عظيمك لأن كبر الصليب إنك نهبط الجحيم وبطل الموت أولا كنا فنهضنا استحقنا الحياة الأبدية وننا نعيم في الدوس يا المجد لازم المجد بشكر غير المات المسيح لأن نعظمك يا منور الحقيقة ونجدك عزراء القديسة لأن كلتنا مخلص العالم أتى وخلص فصل المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخرص في الشهداء تريس تكين سبات كنان وفضان قضايا نبشر بسعوس القدوس لا أدرح نجد يا رب الحم يا رب الحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نوم بإلهين واحد الله لا يبدأ عبد كل خالق السماء ما يرى ما لا يرى نوم ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا أفقه بإكرام كل شيء هذا الذي من أجل نحن بشر من أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من

0: قدس مريم العذراء تأنى الصلب عنها دبلس بنطس تألم لأن أموات في يوم السادس كما في كتب وصعد السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضاً يأتي في مجده ليدين الأحياء الذي ليس له ممكن انقضاء نعم نوم الروح القدس الرب المحيي المبصم الآب نزغ ونجده مع الآب والابن
1: نذكر الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة
0: جامعة نصلي ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الدار

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض المرتين الكرام. ارحمنا يا الله الهي بضوابط كل يا سلسل القدوس. ارحمنا يا رب الهي قواتكم معنا لان لا يسمعني في شهادنا وقال نصرائك حل واغفر سبحان الله وانسات لا صنعنا ابدا صنعنا ويرات فعلنا معرفه لا تفعلنا وغير معرفه الخفيه والظاهره. يا رب اغفر لنا من اسم القدوس الذي له علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. ابانا الذي في السماوات تملكه تكتكم مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين عليك نجينا من الشرير.
1: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي.

وتني مبشيرين ببنف ما يسواب ونوتي نوتمين افز ماروت انجف نوتي فيوت ببنتو كراتور افز ماروت انجف افمنو جنيس انشير يسوس بخريستوس بن شويس افز ماروت انجيبي ابن اف ما يسقو

0: فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا.
1: Brosivik, Brosivik Saste.

أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسين منه بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة المباركة لمغفرة

إذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة القسطنطينية و 200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس، بركاته علينا أمين. وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني لأنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة، وقد كنت قبلا مجدفا ومضطهدا وشتاما، ولكنني رحمت لأني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان، وقد ازدادت في نعمة ربنا والإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة أن نقبلها بكل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت لكي يظهر في أولا يسوع المسيح كل أناته مثالا للمؤمنين به للحياة الأبدية. وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى وحده الإله، له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور أمين. هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك، لكي تمنطق ذاتك بها للمحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي وأخوتي أمين.
1: الكاسي لكم فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركاته على جميعنا أمين. كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم وحدكم، لأن من يسمع الكلمة ولا يعمل بها فهذا يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى، وللوقت نسى الهيئة التي كان فيها. وأما من تطلع في ناموس الحرية الكامل وثبت فيه وصار ليس سامعا ناسيا بل ممارسا للعمل، فهذا يكون مغبوطا فيما يعملهم. ومن يظن في نفسه أنه دين ولا يلجم لسانه بل يخدع قلبه فعبادة هذا باطلة. وأما الديانة الطاهرة غير الدنس عند الله الآب هي هذه،

افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وأن يحفظ الإنسان نفسه من العالم بلا ناس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولما أكمل يوحنا سعيه جعل يقول: من تظنون إني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. أيها الرجال إخوتنا بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤسائهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه. ولما لم يجدوا فيه علة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. ولما أكمل كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشب ووضعوه في قبر، ولكن الله أقام بين الأموات. هذا الذي ظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، هؤلاء الذين هم الآن شهود له عند كل الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن هذا قد أكمله الله لأبنائهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة إلى الأبد.
1: بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اليوم الثالث من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله، أعاد عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم ربي يا أبي أخوتي آمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 247 ميلادية اجتمع مجمع مقدس بمدينة الإسكندرية في السنة الثانية من رئاسة البابا ديونيسيوس البطريرك الرابع عشر من بطارقة الكرازة المرقسية، بسبب قوم ظهروا في بلاد العرب يعتقدون بموت الروح مع الجسد وقيامهما معا في يوم القيامة. وقد كتبوا هذا المعتقد في رسالة مطولة أرسلوها إلى بعض المسيحيين بالإسكندرية، وعلم بذلك القديس ديونيسيوس واهتم بالأمر، فجمع هذا المجمع وناقشهم وبين ضلالهم. ولما رأى تمسكهم بآرائهم الفاسدة حرمهم

ووضع مقالا جاء فيه إن الروح لا تموت ولا تضمحل، بل هي باقية كبقاء الملائكة، وأنها روحانية لا تقبل تغيرا ولا يعتريها فسادا. وحينما تخرج من الجسد تؤخذ إلى موضع حسب استحقاقها، إما الفردوس أو الجحيم، وإنها تتحد في يوم القيامة العامة عندما ينفخ رئيس الملائكة في البوق، فتقوم الأجساد بأمر مكونها فتذهب إما إلى ملكوت السماوات أو جهنم النار الأبدية، وتبقى مع جسدها في المكان الذي وصلت إليه إلى أبد الآبدين. بركة صلوات هذا الباب الجليل فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 226 للشهداء 510 ميلادية تنيحت القديسة سيئودورة التائبة، ولدت في القرن الخامس الميلادي في عهد الإمبراطور زينون من أبوين شريفين بالإسكندرية. اتسمت بالجمال البارع مع الحياة التقوية والغنى، تزوقت شابا غنيا وتقيا، وكانت حياتهما مملوءة سلاما وفرحا. في وسط مظاهر الغنى تعرف عليها شاب غني أعجب بحكمتها واتزانها، وكان تقيا وطاهرا، فصارت بينهما دالة. ولكن عدو الخير بدأ بعد فترة يلقي فيه بزار الفكر الشرير من جهة ثيودورا، وتزايدت الحرب حتى وجد الشاب فرصة وصارح ثيودورا بأفكاره من جهتها، فصدمت إذ كانت ترى فيه النقاوة وانتهرته. مرت الأيام وتزايدت الأفكار حتى سقطا في الخطية، لم يعرف أحد ما حدث، خاصة والكل يعلم أنهما طاهران، لكن ثيودورا لم تحتمل نفسها، وفي صراعها صارحت رجلها بما حدث، والدموع تنهمر من عينيها، ولم يعرف الزوج ماذا يعمل، لأنه كان يثق في زوجته وصديقه، وتحولت حياتهما إلى دموع لا تنقطع. وأخيراً قررت أن تترك العالم لتقضي بقية أيامها في توبة، فحلقت شعر رأسها وتزيت بزي الرجال، وانطلقت ليلا إلى دير الأناطون بالدخيلة بالإسكندرية حاليا. وهناك سألت رئيس الدير أن يقبلها، فأراد أن يختبرها فتركها على الباب طول الليل وسط البرد الشديد، وفي الصباح وجد أن عينيها قد تورمتا بسبب البكاء، فسمح لها بالدخول، وعرفت باسم الراهب تأودور أو تدرس. عاشت القديسة في هذا الدير تمارس خدمة فلاحة البساتين، محتملة كل تعب بفرح وسرور، وصلواتها لا تنقطع وسط أتعاب العمل، واتسمت بالطاعة والوداعة مع النسك الشديد. وقد وهبها الله عطية صنع المعجزات، فزاع صيتها وأفد على الدير كثيرون يطلبون بركتها، وكان زوجها يئن بلا انقطاع لا يعلم مكانها، وكان مشتاقا أن يطمئن على خلاصها، فقدم بدموع صلوات، وفي غمرة حزنه ظهر له ملاك يسأله أن يذهب إلى كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء ليجدها بجوار الكنيسة بمفردها. ولما انطلق لم يجد هناك سوى راهبا يقود جمالا، وكان هو نفسه ثيودورا التي لم يعرفها زوجها لتغير شكلها بسبب شدة نسكها، أما هي فعرفته وحيته فرد عليها التحية. ولما رأى عدو الخير أنها أفلتت من مخالبه حرك امرأة شريرة توجهت إلى رئيس الدير تشكو أن هذا الراهب أفسد عفتها، وقد احتملت القديسة السخرية بتسليم كامل دون أن تدافع.

عن نفسها حتى لا يعرف أحد سرها، وطردت من الدير مع الرضيع لمدة 7 سنوات في البرية، فذاقت فيها كل تعب وألم خاصة من أجل الطفل البريء، وكانت تجاهد حاسبة أن ما جرى لها من قبيل التأديب. وإذ أظهرت كل ثبات مع التوبة، سمح لها رئيس الدير بالعودة مع الطفل بعد أن ولى عليها تأديبات قاسية، وطلب منها أن تبقى في قليتها مع ابنها ولا تقابل أحدا خارج الكنيسة. وعند قرب نياحتها أوصت الابن المنسوب إليها قائلة له: يا ولدي، لقد قاربت شمسي أن تغيب، لكني أتركك بين يدي أب عطوف هو الله، أبو اليتامى جميعا، وأملي أن رئيس الدير لا يتخلى عنك، والرهبان يعطفون عليك. يا ولدي، لا تبحث عن أصلك ونسبك، إن خير الأنساب هو ما يأتينا من الفضيلة، لا تنظر إلى الأمجاد العالمية، ولقد قال الرب يسوع: طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. صلي لأجل الخطاة، كن عونا للضعيف، اخدم قريبك كما لو كان سيدك، لكي تكون مقبولا عند المسيح يسوع الذي لأجلنا أخذ صورة عبد. وبتدبير الله كان رئيس الدير خارج القلاية يستمع إلى هذه النصائح، فتأكد أن هذا الراهب مفترى عليه، فترك الباب ليدخل وينال بركته قبل رحيله. ولما دخل وجده قد فاضت روحه، وأقبل الرهبان إلى جثمان الراهب تأودور ليعلنوا أسفهم، وإذا أرادوا دفنه أدركوا أنها امرأة، فزاد تعجبهم. وللحال انتشر الخبر في كل الإسكندرية، وجاء كثيرون يطلبون بركتها. عندئذ أدرك زوجها أنها امرأته، فتوسل لدى رئيس الدير أن يقبله راهبا ويقمل بقية أيامه في ذات قليتها. أما الصبي فكان ينمو في النعمة حتى أحبه الجميع. بركة صلواتها فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا.

بخوف أمام الله وانصت لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركة.

أنا أحب الرب يا جميع قديسيه، لأن الرب ابتغى الحقائق. ما أعظم كثرة صلاحك يا رب.

ركن الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين.

ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه، وجميع الشعب السمع والعشرون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ولم يعتمدوا منه. بماذا أشبه أناس هذا الجيل ومن يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا قائلين: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نح

لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة والحكمة.

0: انسو في بوسخمي كرا ليسون كرا ليسون خين قوم اسمي
1: الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بلاطس بونطس فألا وكبرى قام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسكن الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن النار في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جمع الرسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي

0: أنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرأس، كفوا بخوف ورعدة وإلى شر

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر.

آسيا، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع الخلق.

بهم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا. نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

علمنا طرق الخالات، أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم.

أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المعلمين.

المقدسين ورسله المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

0: ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم التي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساق في الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبط وادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بالسلام. اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المسلم.

0: أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل رتبان الأرثوذكسي
1: يا رب رحم
0: والساكنين فيها بمن إلا تفضل يا رب.

0: أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة

الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. القديس يوحنا السابق السابق الشهيد القديس استفانوس الشمامسة أول الشهداء ناظر الأهل الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد الباطرخ القديس ساويروس معلمنا ديوسقورس القديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس صانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس ثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القموس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموح وحسقيال تلميذ والسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القدس أبانا أنبا خم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذ أبانا الأنبا أبرام وصف ليوم القمص ميخائيل بحيري تلميذ وأبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس وأرش دياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين. عادل يوسف، ناشد شرقاوي، ليلى فهمي، ليديا قلتا، في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد فورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام.

نشكر الله الآب ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية غير

أيها السيد الرب الآن العظيم والأبدي والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، حياة كلية.

يا معين الملتجئين إليه، يا رجاء الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين، الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات.

يا الله الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر.

0: بقلب طاهر ونفس مستنيرة لكن غير مخزي وإيمان بالأرياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا
1: آبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين.

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي، اذكر يا رب الاركان المكرم البابا الانبا تودروس الثاني، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: ولا استحق مع ننصت بخاف.

0: يكون هذا وبالحقيقة آمين.
1: حقا آمين.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن واعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة يوم

اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الله سلام ومحبة ربنا يسوع.

0: المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم.
1: أخطيت يا بأخوتي سامحوني وصلوا عني.

0: يا ملاك هذه الذبيحة صعد هذه التسبيحة أذكر
1: فلنصبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأرض والأرض السلام والناس سرام.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. فينك ما بتجيش ليه؟

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد. أمين. بشويس نينا نفراني مفيوت نمبشيري نمببن مايثو ويبنوت نوت تسبحة الساعة الثالثة وتسبحة الساعة السادسة من النهار المباراة نقدمهم للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 أبينا داود النبي والملك، بركاته علينا. أمين.

0: سوسيوس سيمون قدوس قدوس قدوس وسم بشارت معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.
1: ما تجعل معز روح القدس على سوسيو الاب باسمي فهو علمكم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم. سلام اترككم سلام انا اعطيكم، ليس كما العالم اعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. سمعتم اني قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم، لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون بان امضي الى الاب لان الاب اعظم مني. قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلم كلام كان شيئا بعد لأن الرئيس عزم أتى وليس له فيها شيء، لكن كي أعمل على من حببكم وصنع بك هذا أفعل. قوموا أنتم من هنا أنا وكر محقيا بكرهم. كل غص في الآتي بصمم أقطعه، كل ما يأتي بصمم يأتي الآتي بصمم أكثر. وأنتم قبل أن جاء من الكلام الذي كلمتكم به أثبت فيا وأنا أضغط فيكم مجلى دائما.
0: تنوشم ويرسوس ميجدنا وسوس من مايث ويبجي أكتم أكسوت يوم النينان. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا أيها الصالح، لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس تنزع مني. أيها الرب الذي أرسلت روحك

0: والزكاة الأميزة القديسين ورزق المكرمين ساسر زلزلة تنزعوا منا أيها الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روح المستقيم المحيي روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء إنك أنت وضياء نفوسنا يا من يدير كل إنسانات العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أيها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما وهي طريقنا وإلى خلاصنا
1: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مال الكل كنز الخيرات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
2: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي يولد عن عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام يموت صعد السماوات المجد والاب والابن والروح القدس الان وكل عين الله يدور كلها امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسالنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رفضوا يا رب ارحمنا
3: يا من هو بلا خطا
2: يا رب ارحمنا الا ذا بلا خطا يا رب اعنا وقد تربطنا اليه لان لك المجد والعزه القديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين
3: ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض
2: خبزنا الذي لا ضعفنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا
3: المذنبين الينا ولا تدخلنا
2: في تجربه لكن نجينا من الشرير
3: المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين السلام ولك نسالك ايتها القديس الممتلئ مجد العذراء وكل حين ولدتها اليوم المسيح اسعد صلواتك على ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام للتي ادى نور الحقيقه
2: المسيح لنا عذراء قديسه اسال الرب على ان يصنع رحمه عن انفسنا واغفر لنا خطايانا
3: ايتها العذراء مريم والدة الاب القديس الشفيع الامين للجنس البشري اشفعي فينا من المسيح الذي ولديه الكل عن النور السلام لك يا ترى عذراء الملكة الحقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرين لايك الشفيع المتامل امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
4: سوا سوا ثيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الانجيل معلمنا ماري متى البشيرة تلميذ الطاهر بركاته علينا امين
5: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمه قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لا ملكوا السماوات طوبى الحزن ان يتعزون طوبى الوداع لان يمرثون الارض طوبى للجاه والعطاش للبر يجمعون طوبى للرحماء لان يرحمون طوبى لنقى قلب لانهم يعون الله طوبى للسنا سلام لانهم يعدون ابن الله طوبى للمطرودين من اجل البر لان لا ملكوا السماوات طوبى لك مطاردوك وعيروك قالوا فيكم من اجل كل شارك كذبين افرحوا تهللوا رجلكم عظيم في السماوات لانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم أنتم ملح الأرض يتفتد الملح مازة يملح لا يصلع بعد شيء يطرح خيجرة وجس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة على جبل ولا يقودون سراج يقودون تحت المكال بل يضل المنارة في ديل كل من في بيت هكذا في الدين ركوا قدام الناس ليرى ملكم الصالحة في مجد بالسماوات
4: والمجد لله دائما أبدي أمين تنعش سمجب خريسوس سمك يوتنا غثوس نمبذ مالثو أبجيك تنككسوت يمون إيران يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل أختي التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مضغ ساختين المسيح لنا ونكينا أنا صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيد الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت هذيك الذي مات بالخطية اقتل وجعنا بلامك شافي المحيا من المسامير التي سمرت بينقذ عقولنا من تأخذ والشهوات العلمية لا تسكر.

0: أكبر أحكامك السماوية كراف.
1: إذ ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة العذراء، لأن كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي خطاة من شفاعاتك عند الذي ولدتي.

واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا،

نسجد لشخص غير فاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنه بمشيئتك سرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقت من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما

0: لأن من قبل صليب ابنك إن هبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بالشكر غير المائد المسيح إلهنا أنه قوي.
1: عظمك يا من نور حقيقة نمجدك تعزراء قديسة ولاية الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفسنا. المجد لك يا سيدنا مجد المسيح فقر يوسف ليلي الشهداء تليلي صديقين سباس كانت طبعا حطايق نبشر بالسلوس القدوس يا ود واحد نسجد ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن بربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس
2: مريم عذراء
1: تعالى الصلب عنا على هذه بلاد سبون تتألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه ناتي في مجده الذين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسيح الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن والناطق الأنبياء الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية
2: نعترف معمودية واحدة مغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملوتنا وكرامتك ارحمنا يا الله لا يبغى يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب لا قوات معك السلام عليكم شديد نتوقف نسويك حل وحفر رحمنا الله عن سيئات سرعنا بغير ذلك ندفعنا معرفة ندفعنا بغير معرفة الخفية والظاهر يا رب اخلعنا باسم قدوس الأجل علينا كرحمتك يا رب أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لا ملكوتك تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تجلب لك نجينا من الشرير سيح يسوع ربنا لانك الملك الكريم
1: مجدا واكراما اكراما مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم اعطهم

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة، هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا

عبيدك يا رب خدم هذا اليوم أباء الكهنة وقات الشمس الكليرس وكل الشعب ضافي يكون محاليا فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفعال الاثنى عشر رسولا فم ناظر القديس مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس وليد سكورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شهد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيريلس القديس باسيليوس القديس غريغوريوس من 318 المجتمع من إخيا 150 بقسطنطينية 200 من أفسس من فم أبينا الطباء المكرم بابا أنباط ودروس الثاني فم حقارتي مملوء مجد اسمك القدوس أيها الآب والأبناء

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس، بركاته على جميعنا أمين. وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني لأنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة، وقد كنت قبلا مجدفا ومضطهدا وشتاما، ولكنني رحمت لأني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان، وقد ازدادت في نعمة ربنا والإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة أن نقبلها كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت كي يظهر في أولا يسوع المسيح كل أناته، مثالا للمؤمنين به للحياة الأبدية، وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، وحده الإله له الكرامة والمجد إلى ظهر الدور أمين. هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك، لكي تمنطق ذاتك بها للمحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح. نعمة الله لا فلتحل على أرواحنا يا باختي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركاته على جميعنا أمين. وكونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط، خادعين نفوسكم وحدكم، لأن من يسمع الكلمة ولا يعمل بها فهذا يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى، وللوقت نسى الهيئة التي كان فيها. وأما من تطلع في ناموس الحرية الكامل وثبت فيه وصار ليس سامعا ناسيا بل ممارسا للعمل، فهذا يكون مغبوطا فيما يعمله. ومن يظن في نفسه أنه دين ولا يلجم لسانه بل يخدع قلبه فعبادة هذا باطلة. وأما الديانة الطاهرة الغير الدنسة عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وأن يحفظ الإنسان نفسه من العالم بلا دنس، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه. أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: البروكسيس فصل من أعمال بين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركات مقدسة فلتكن معنا آمين. ولما أكمل يوحنا سعيه جعل يقول: من تظنون إني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. أيها الرجال إخواتنا بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها. إذ حكموا عليه، ولما لم يجدوا فيه علة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. ولما أكملوا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشب ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، هذا الذي ظهر أياما كثيرة الذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، هؤلاء الذين هم الآن شهود له عند كل الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صلى لآبائنا، إن هذا قد أكمله الله لأبنائهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. لن تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اليوم الثالث من شهر توت المبارك، احسن الله استقباله. اعاد عليكم وعلينا ونحن فيه ذو اطمئنان مغفور الخطايا والاثام والزلات من قبل مراحم الرب يا ابي اخواتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 247 ميلاديه اجتمع مجمع مقدس بمدينه الاسكندريه في السنه الثانيه من رئاسه البابا ديونيسيوس البطريرك الرابع عشر من بطاركة الكرازة المرقسية، بسبب قوم ظهروا في بلاد العرب يعتقدون بموت الروح مع الجسد وقيامهما معا في يوم القيامة. وقد كتبوا هذا المعتقد في رسالة مطولة أرسلوها إلى بعض المسيحيين بالإسكندرية، وعلم بذلك القديس ديونيسيوس واهتم بالأمر، فجمع هذا المجمع ونقشهم وبين ضلالهم. ولما رأى تمسكهم بآرائهم الفاسدة حرمهم، ووضع مقالا جاء فيه إن الروح لا تموت ولا تضمحل، بل هي باقية كبقاء الملائكة، وإنها روحانية لا تقبل تغيرا ولا يعتريها فساد، وحينما تخرج من الجسد تؤخذ إلى موضع حسب استحقاقها، إما الفردوس أو الجحيم، وإنها تتحد بجسدها في يوم القيامة العامة عندما ينفخ رئيس الملائكة في البوق، فتقوم الأجساد بأمر مكونها فتذهب إما إلى ملكوت السماوات أو جهنم النار الأبدية، وتبقى مع جسدها في المكان الذي وصلت إليه إلى أبد الآبدين. بركة صلوات هذا البابا الجليل فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 226 للشهداء 510 ميلادية تنايحت القديسة ثيودورا التائبة. ولدت في القرن الخامس الميلادي في عهد الإمبراطور زينون من أبوين شريفين بالإسكندرية، اتسمت بالجمال البارع مع الحياة التقوية والغنى. تزوجت شابا غنيا وتقيا، وكانت حياتهما مملوءة سلاما وفرحا. في وسط مظاهر الغنى تعرف عليها شاب غني أعجب بحكمتها واتزانها، وكان تقيا وطاهرا، فصارت بينهما دالة. ولكن عدو الخير بدأ بعد فترة يلقي فيه بذار الفكر الشرير من جهة ثيودورا، وتزايدت الحرب حتى وجد الشاب فرصة وصارح ثيودورا بأفكاره من جهتها، فصدمت إذ كانت ترى فيه النقاوة وانتهرته. مرت الأيام وتزايدت الأفكار حتى سقطا في الخطية. لم يعرف أحد ما حدث، خاصة والكل يعلم أنهما طاهران، ولكن ثيودورا لم تحتمل نفسها، وفي صراعها صارحت رجلها بما حدث، والدموع تنهمر من أعينها. ولم يعرف الزوج ماذا يعمل، لأنه كان يثق في زوجته وصديقه، وتحولت حياتهما إلى دموع لا تنقطع. وأخيرا قررت أن تترك العالم لتقضي بقية أيامها في توبة، فحلقت شعر رأسها وتزيت بزي الرجال، وانطلقت ليلا إلى دير الأناطوم بالدخيلة بالإسكندرية حاليا، وهناك سألت رئيس الدير أن يقبلها. أراد أن يختبرها فتركها على الباب طول الليل وسط البرد الشديد، وفي الصباح وجد أن عينيها قد تورمتا بسببها.

بسبب البكاء، فسمح لها بالدخول وعرفت باسم الراهب تدرس. عاشت القديسة في هذا الدير تمارس خدمة فلاحة البساتين محتملة كل تعب بفرح وسرور، وصلواتها لا تنقطع وسط أتعاب العمل، واتسمت بالطاعة والوداعة مع النسك الشديد. وقد وهبها الله عطية صنع المعجزات، فزاع صيتها ووفد على الدير كثيرون يطلبون بركتها. وكان زوجها يئن بالانقطاع لا يعلم مكانها، وكان مشتاقا أن يطمئن على خلاصها، فقدم بدموع صلوات. وفي غمرة حزنه ظهر له ملاك يسأله أن يذهب إلى كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء ليجدها بجوار الكنيسة بمفردها. ولما انطلق لم يجد هناك سوى راهبا يقود جمالا، وكان هو نفسه ثيودورا التي لم يعرفها زوجها لتغير شكلها بسبب شدة نسكها. أما هي فعرفته وحيته فرد عليها التحية. ولما رأى عدو الخير أنها أفلتت من مخالبه، حرك امرأة شريرة توجهت إلى رئيس الدير تشكو أن هذا الراهب أفسد عفتها. وقد احتملت القديسة السخرية بتسليم كامل دون أن تدافع عن نفسها حتى لا يعرف أحد سرها. طردت من الدير مع الرضيع لمدة 7 سنوات في البرية، فذاقت فيها كل تعب وألم، خاصة من أجل الطفل البريء. وكانت تجاهد حسب أن ما جرى لها من قبل التأديب. وإذ أظهرت كل ثبات مع التوبة، سمح لها رئيس الدير بالعودة مع الطفل بعد أن وضع عليها تأديبات قاسية، وطلب منها أن تبقى في قلايتها مع ابنها ولا تقابل أحدا خارج الكنيسة. وعند قرب نياحتها أوصت الابن المنسوب إليها قائلة له: يا ولدي، لقد قاربت شمسي أن تغيب، لكني أتركك بين يدي أب عطوف هو الله أب اليتامى جميعا، وأملي أن رئيس الدير لا يتخلى عنك والرهبان يعطفون عليك. يا ولدي، لا تبحث عن أصلك ونسبك، إن خير الأنساب هو ما يأتينا من الفضيلة، لا تنظر إلى الأمجاد العالمية. ولقد قال الرب يسوع: طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. صلي لأجل الخطاة، كن عونا للضعيف، اخدم قريبك كما لو كان سيدك، لكي تكون مقبولا عند المسيح يسوع الذي لأجلنا أخذ صورة عبد. وبتدبير الله كان رئيس الدير خارج القلاية يستمع إلى هذه النصائح، فتأكد أن هذا الراهب مفترى عليه، فطرق الباب ليدخل وينال بركته قبل رحيله. ولما دخل وجده قد فاضت روحه، وأقبل الرهبان إلى جثمان الراهب تأدور ليعلنوا أسفهم. وإذ أرادوا دفنه أدركوا أنها امرأة، فزاد تعجبهم. وللحال انتشر الخبر في كل الإسكندرية، وجاء كثيرون يطلبون بركتها. عندئذ أدرك زوجها أنها امرأته، فتوسل لدى رئيس الدير أن يقبله راهبا ويكمل بقية أيامه في ذات قلاياتها. أما الصبي كان ينمو في النعمة حتى أحبه الجميع. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا.

هنا الذي خاطب تلاميذ الديسين وأسل الأطهار المكرمين قائلا نبيا أمرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب لعيونكم لنا تبصر ولا أذانكم لنا تسمع فنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلب

الذي انسبقوا فرقدوا يا ربنا يحم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفاءنا كلنا.

وجميع الشعب السمعوا والعشرون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. حياة ابائنا الشهداء اللي احنا بنحتفل بيهم في هذه الايام حياة مليئة بالاسرار، مليانة بالنعمة الإلهية اللي جعلت منهم من بشر عاديين إلى جبابرة في الإيمان وفي الحياة المقدسة. عاشوا في المسيح وارتبطوا به وقدموا للبشرية كلها نموذج حي للإنسان المسيحي شكله إيه، وقدموا لنا الحياة المسيحية في أغنى صورها

وحقيقة معاشة، وأصبح كل واحد فيهم إنجيل معاش. عشان كده أحب أقول إن هما كانوا مليانين من أسرار ربنا، زي ما بيقول المرتل: سر الله لخائفيه وعهده لتعلمهم. سر الله في خائفيه. مفروض إحنا أولاد الله بنحمل أسرار داخلية، والسر مش بمفهوم العالم إن واحد بيخبي خبر أو لا، ولكن سر يعني الإنسان المسيحي بيحمل عمل النعمة الإلهية لتخلق منه ملاك أرضي جبار في الإيمان. زي ما بقولك، إنسان يبان من بره إنه هو إنسان طبيعي، إنسان جسد بيأكل بيشرب ويتحرك ويشتغل يعني، ولكن من جوه عبارة عن إيه؟ سماء مقدسة. ربنا عمل في الإنسان المسيحي هيكل مقدس، وقابل ربنا أنه يسكن داخل هذا الإنسان، الإنسان المسيحي، عشان زي ما بقولك يحول منه إنسان جبار باس. هو ده الإنسان المسيحي. عشان كده وإحنا بنحتفل بأبائنا القديسين والشهداء دول، كل واحد واحدة فينا يغوص جوه أعماقه ويشوف: ما دول أبائي ودول أجدادي وأنا ماشي في نفس السكة، فإن كان فيها ضعف أتخلص منه، إن كانت فيها خطية لا يليق بي، أنا إنسان مقدس، أنا إنسان الله، أنا الإنسان اللي بيحمل سر الله في خائفيه. مش إنسان عادي، مش إنسان بيأكل وبيشرب وحياته بتنتهي زي ما بدأت أو بتنتهي بأي صورة من صور البشر الطبيعية، لا. عشان كده وانت بتحتفل بسير أبائنا الشهداء دول، أخذ منهم وأتعلم منهم وشوف هما وصلوا ازاي لهذه الدرجة، حياة مقدسة، نقاوة في القلب، ايمان قوي، تحدوا حتى الموت، لم يخافوا ولم يهابوا الموت، بل كانوا اقوياء، وقوتهم وهم يدوسوا على الموت دي كانت كرازة قوية، خلت ناس كتير كانوا واقفين وقت استشهادهم يأمنوا بالمسيح. يقولوا ايه ده؟ مين اللي ما بخافش من الموت؟ ده اللي يكون عنده سلطان اللي يدوس على ينبوع الموت، وهو الشيطان. عشان كده أبانا القديسين دول أو الشهداء دول وكل أولاد الله المقدسين، مفروض أنه إحنا برضو جوانا أسرار. تعال أقول لك إيه السر اللي جواي المفروض يعني. أول حاجة سر التوبة. أبانا الشهداء وكل أبانا القديسين كانوا يتمتعوا بهذا السر العظيم القوي، سر التوبة. كان في منهم ناس كانوا واعين في الخطية، واحدة مثلا زي بائسة، إن كانت بداية حياتها إنسانة فتاة جميلة وحلوة وتعطف على الفقراء، لكن الشيطان ضحك عليها أغواها وقعت في الخطية. لا، ده أصبحت مصدر لإيه؟ لسقوط كثيرين، فتحت بيتها للنجاسة. فيش أوحش من كده. ولكن تعالوا بقى نشوف

سر التوبة بيعمل ايه في النفس؟ طبعا سمعوا عنها اباء البرية، بعتولها قديس يوحنا القصير، ودخل عليها ولقيته انسان غريب غير اللي بيخشوا لها، واحد يبكي. قالت له انت بتبكي ليه؟ قال انا شايف الشياطين بتلعب على وشك، حاجه صعبه قوي. اتهزت كده وجوه في نفسها، قالت له طيب هل ليا توبه؟ لا بس مش في المكان ده، تعالي معايا. وخرجوا. فين انتوا القصه دي؟ الدنيا ليلت عليهم ورايحين البريه. المهم نامت هي تحت شجره وهو نام في حته بعيده. قام يصلي نص الليل، لقى منظر غريب قوي. لقى ايه؟ لقى عمود نور من الارض للسماء، وشاف الملائكه هم شايلين نفسها. اضطرب قوي واتخض، راح ليها لقاها جثه هامده. فقال له يا رب دي ما لحقتش حتى تيجي عشان حتى تتناول، دي هي كده خلصت، هي كده في السماء. يجي له صوت في السماء يقول لها في اللحظه اللي هي تابت فيها ربنا قبل توبتها اعظم واحسن من ناس كثيرين توبتهم فتره وتوبتهم ضعيفه مش عارفين يتوبوا. ياها، شوف التوبه يا احبائي، ده سر جوايا وجواك، وكان جوه كل ابائنا الشهداء والقديسين. يا ريت هذا السر يعمل في اعماقي. سر التوبه وقوه التوبه اللي يكلم عنها واحد مختبر قوي اسمه الشيخ الروحاني او الشيخ يوحنا السابع، يتكلم بكلام عميق جدا عن عظمه التوبه. يقول لك التوبه تجعل الزناة بتوليين. واحد فقد طهارته، فقد عذراويته، لا التوبه ترجعه ده احسن مما كان. التوبه، ويكمل يقول كده، التوبه تدخل الى مخادع الزانيات. طب وتعمل فيهم ايه؟ يقول لك تولدهم اطهار في حضن المسيح. عشان كده بقول لك سر. تدخل تزور الموتى وتدخل الى الموتى، وتشق جوف الموت ده عشان تخرج بالموتى دول احياء وقديسين في المسيح يسوع. هي دي التوبه. واقول لك سر الله لخائفين. عشان كده بتعلم من اباء الشهداء والقديسين ازاي اتوب، واتوب بجد. في سر اخر، سر الايمان. كانوا اقوياء جدا، لا عذاب ولا تهديد ولا اي مخاوف قدرت تهز فيهم شعر. لما تقرا كده في سفر اعمال الرسل ازاي ابان الرسل بالرغم من التهديد وكلامهم القوي في الكرازه، مع ان هم كانوا عميان يعني مش فلاسفه يعني ولا ناس، واليهود والمستغربين ايه ده ومش لاقيين عليهم عله، حبسوهم ضربوهم حنوهم مفيش فايده. يقولوا لهم اوعكوا تنطقوا بهذا الاسم، اوعكوا تتكلموا عن اسم المسيح. طب هم يقولوا ايه بقى؟ يخافوا. شوفوا قوه الايمان، يقولوا كده اننا لا يمكننا ان لا نتكلم، يعني مش ممكن نسكت. طيب والعلقه اللي انتوا خدتوها؟ طب والسجن اللي انتوا سكنتوه؟ اسال كده بولس الرسول لما دخلوه السجن عمل ايه؟ عارفين لما دخل السجن عمل ايه؟ بصلاته وتسبيحته السجن اتهز. شوف قوه الايمان، والسلاسل وقعت، القيود يعني، والابواب اتفتحت. طبعا جواك سر الايمان لما تثبت في شخص ربنا يسوع المسيح. المسيح بالنسبه لي الصخره، لما تتاسس في الصخره دي مش ممكن اي ضعفات او اي اضطهادات او اي تشكيك يهز فيك حاجه، مش ممكن. ده سر من اسرار ابائنا الشهداء، والمفروض يكون سر في حياتنا احنا كاولاد الله.

سر آخر اسمه سر القداسة. عارف إيه اللي يميزك في هذا العالم؟ قداستك، قداستك وطهارتك ونقاوة قلبك، ده سر جوا كل إنسان مسيحي. هو أنا مش ليا جسد، هو أنا مش ليا ميول، هو أنا مش ليا حواس، ده أنا عايش في عالم مليان بالإباحية والخطية والنجاسات. بقى أسهل حاجة دلوقتي البعض يعمل الخطايا، لكن جوايا أنا كابن الله ده سر عظيم يميزني كإنسان مقدس في المسيح يسوع. مش ممكن أفقد طهارتي ولو بالفكرة ولو بالنظر، مش ممكن. أقول لك سر قوتك وسر حياتك في المسيح. المسيح قدوس ويديك قدسته، بس انت اثبت فيه.

قصص كتيرة في حياة الأبائنا الشهداء بتبين عظمتهم من خلال تمسكهم بقداستهم ونقاوتهم. شاب يضغط عليه يحاربوه يضيقوا عليه عشان ينكر الإيمان، ما فيش فايدة. طب يعملوا معه إيه؟ يقولوا في سر عايزين نكسره جواه. إيه بقى السر اللي عايزين نكسره جواه؟ قداسته. لو قدرنا نفقده قداسته أو عفته يبقى إحنا قدرنا عليه. شوف فكر الشيطان، يبتدي يلف ويدور حواليك ويستخدم كل وسائله عشان يصل إلى سر حياتك في المسيح وقداستك. يحاولوا معاه يمين وشمال، مش دخلوا له امرأة ساقطة، تحاربوا يمين شمال مش قادرة عليه. طب اربطوه، يربطوا ايديه ورجليه، يعملوا اللي يعملوه. طب وهي تقرب منه هو يعمل ايه بقى؟ يطلع لسانه ويضغط عليه بسنانه ويبثق الدم ده في وجه هذه المرأة. تخدت وهربت منه. ايه ده؟ هم دول ولاد ربنا. عارف سر قوة ماري جرجس ايه؟ وكان شاب، قداسته، انسان مقدس. برضو نفس القصة، وامرأة ساقطة والعكس، ده هي اللي اتأثرت بقداسته اللي كانت داخلة تغويه بخطاياها. لا، ده هو اللي ايه اللي جذبها للمسيح بقداسته. سر في اولاد الله المقدسين، اوعك تفرط في هذا السر. سر القداسه اللي قاد كثيرين من ابائنا الشهداء والشهيدات ان هم يموتوا من ان هم يفقدوا سر من اسرار قوتهم القداسه. حافظ على قداستك وطهارة حياتك الداخلية ونقاوة حواسك، تفرجش فيها. سر الأبدية ايه يعني؟ ما تهزوش حتى قدام الموت. ليه يعني؟ ده في ناس ترتعب من مجرد ذكر الموت. ده في ناس انكرت لان العذاب شديد والألم شديد ومش قادرين يستحملوا. لكن أبائنا الشهداء كانوا أقوياء. ليه يعني؟ أصله كانت ليهم أمنية أخرى، كان ليهم هدف عايشين به مش في الأرض، لا، هدفهم أبديتهم، والأبدية كانت حاضرة في قلبهم وفي ذهنهم وفي حياتهم اليومية. عمر ما أبديتهم ولا ميراثهم السماوي غاب عنهم لحظة. عشان كده كانوا أقوياء حتى قدام السيف ولا في السجن ولا في أي مكان.

لو نسيت أبديتك، لو نسيت ميراثك، لو كل حياتك هي في الأرض وتاكل وتشرب وهمومك وأهدافك وإلى آخره ونسيت أبديتك، ده منتهى الضعف. أي خطية تغلبك وأي شوكة في إيد الشيطان تكعبلك، طبعا. لكن إزاي أبقى قوي؟ أقول أنا مش من هنا، أنا ليه أبدية،

تحضرني قصة عن إحدى الشهيدات، كان اسمها ثيودورا، وكان واحد عايز يتجوزها وهي رفضت، وشبيها للملك، الملك هددها مفيش فايدة، طب يرميها يحطها في بيت للخطية. مين سمع بقى؟ شاب جندي اسمه ديديموس، كان عنده غيرة، مش انه يحفظ طهارته بس، لا، يحفظ طهارة اخته في الايمان. طب هتعمل ايه؟ راح دخل البيت ده وقال لها ما تخافيش، خدي البسي اللبس بتاعي ده، لبس العسكرية ولبس الجندية، واهربي. وفعلا هربت. لما اكتشفوا امره خدوه عشان يموتوه. هي عرفت وجات جري بسرعة، قالت له بص لغاية كده انا اشكرك، تحميني وتستر عليا وتنقذني من هذا المكان، انا اشكرك، لكن عشان تاخد اكليلي لا تاخذ اكليل، انا اموت معاك واستشهد معاك. ايه ده؟ ايه اللي خليها تعمل كده؟ اصل شايفه الابديه وبدون ابديتها، فما فيش اي حاجه تمنعها من الانطلاق للابديه، حتى لو كانت الموت، حتى لو الاستشهاد. عشان كده احبائي، تمتع باسرار الله فيك لما تعيش في مخافه الله، لما تعيش في حضن مسيحك، لما ترتبط بكنيسته، لما ترتبط بيه، لما تجتهد في صلاتك، لما تجتهد في توبتك، لما تجتهد في انجيلك، وتعيش الوصيه زي ما ابائنا الشهداء عاشوا فيها. يمتعك ربنا في كل لحظة وفي كل يوم بأسراره الخفية، وتعيش إنسان الله المقدس المليان من نعمة ربنا، المنطلق من الأرض للسماء. لربنا كل مجد وإكرام إلى الأبد، أمين.

0: إم صفية صبرس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن ومثمي
1: بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي لي كان كل شيء هذا الذي نبينا نحن البشر وإن خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء الناس صلب عنا على عهد الراس البنطي تألم وقرأ رقام بين الأموات في يوم سادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده يدينا الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي وثق من الآب

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

0: املأ قلوبنا من سلام، طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر ملبسي الموت. أنه مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير ما يتسمي بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب المسيح هنا، سيدنا المسيح هنا. هللويا، صلوا على النبي.

قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تترك

وأنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا

نسألك أيها الرب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة أمامك، ويطهرها وينقلها ويزهرها قدسا لقديسيك.

0: مستحقين كلنا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية.
1: يا رب ارحم
0: التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسك احفظها بسلام وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين في أولاً. اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنا بما لك نستكرم قدس يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القوامسة والقصوص الأرثوذكسيين

0: عدل زرع الحصاد، دبر حياتنا كما يليك، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، أجل أن كل نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم.

مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق الصابر والشاهد، وبطريرك القديس ويرس معلمنا ديوس كوروس، قديس فانوس الشمس أول الشهداء، نازل الإنجيلي ماركوس رسول الطاهر والشاهد، والبطريرك القديس ويرس معلمنا ديوس كوروس، وقديس أثناسيوس رسول، وقديس بطرس كان الشهيد رئيس الكهنة، وقديس يوحنا ذبي فم، وقديس ثيودوسيوس، وقديس ثيوفيلوس، وقديس ديمتريوس، والقديس كيريلوس، وقديس باسيليوس، وقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، وقديس غريغوريوس صانع العجائب، وقديس غريغوريوس الأرمني، وال 318 مقطوعين بنك يوم 150 بقسطنطينية ومتين بأفسوس، آبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا، والثلاثة أما مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، آبانا أنبا حسكموس وآبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا بابولا طمو يحسكو تلميذه، سيدي لبوين قديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس، 49 شهيدا شخشيت، والقوي قديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا بدانيال القوموس وأبانا بايسيزوروس القيس، أبانا بأخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا بشنود رئيس توحدين وأنبا ويسا تلميذه، أبانا أنبا أبرام أسقف الفيوم وأبونا مخيل بحيري تلميذه، أبانا قديس باوكير ساس وعشيت ياكون حبيب جيرجس، أبانا قديس أبونا يوسف الأنطوني وأبانا قديس أبونا بشوي كامل، أبانا قديس أبونا مخيل إبراهيم، وكل أسماء التي قدمت فيها وكل مصاف قديسيك ولا الذين سؤالات موت الباطهم، ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك.

هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين نذكرهم الذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر نفس عبدك عهد الفخر الذي لو تذكر الأربعين وعبيدك الذين لهم تذكار السنة بخيت شفيق وجوزيف جمال ومدلين سعيد ومجدة ميخائيل ويوسف توفيق ليلى صبحي ونعيم أسعد ورؤوف جرجس وليلى جورجي ونصرة توما وفريال وهيب وإزيس أسعد وإلياس عبد المسيح وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. تفضل يا رب أن تنيح نفوسهم في أحضان أبانا الصديقين إبراهيم.

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم أحفظ

هذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيادينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فنسنا جعلنا مستحقين للشركة وصعود

غفران خطايانا وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع أبائنا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح.

0: كذا نحن أيضا الخطاة الضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، واجعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير الموصوفة خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طائر ونفس مستنيرة نكسر بدلة بغير خوف أن نصرخ نحوك أيها الآب القدوس السماوات ونقول أبانا
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

نؤمن نؤمن واعترف لأنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الأزل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وآت إلى قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن

0: بعد صلاه بعد التنين.
1: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد اقبلت اليك يا رب لتلبسني حله نقيه تؤهلني للدخول الى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لاني بها زاد في الفضيله ثباتا ونموا، واشتد ايماني ويتقوى رجائي، فليصر تناولي علامه للخلاص ولباسا للنعم، وحل للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام من بركة الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك، وصيرني تحت إرادتك، أستدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احي قلبي وإيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو وكل الزوابع أن تسقط. سير معي وهدئ روائري وعطشي وادرم لي محبتك في قلبي. تلافى بحنوة ورفق كل ما ينقصني. امكث معي لأن النهار قد مال ورافقني إلى أن ينسى من النهار، فأنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا ربي إلى الأبد آمين.
0: فلنسبح مع ملائكته.

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح السابع. أم تجهلون أيها الإخوة، لأني أكلم العارفين بالناموس، أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا؟ فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي، أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر، للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة. أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. فهل صار للصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده، بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة في. فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى، أن الشر

حاضر عندي. فاني اصر بناموس الله بحسب الانسان الباطن، ولكني ارى ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني الى ناموس الخطية الكائن في اعضائي. ويحي، انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ اشكر الله بيسوع المسيح ربنا. اذا انا نفسي بذهني اخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطيه.

الأصحاح الثامن. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثونا مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح،
لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع؟ أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

الأصحاح التاسع. أقول الصدق في المسيح، لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. ولكن ليس هكذا، حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد، وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك، لكي أظهر فيك قوتي، ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعض؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، التي أيضا دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه: لستم شعبي، أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمور. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون
حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم تأملات روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، وهي بعنوان النقاء والنمو.
1: بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ بعض الآيات لأصحاح 4 من سفر أعمال الرسل. بركات على جميعنا أمين. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرسي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضع عند أرجل الرسل، لم تزل كلمة الرب نامية في هذه البيعة وكل بيعة إلى الأبد أمين. الموضوع بتاعنا حياة النمو الروحي وحياة الشبع. النمو الروحي وحياة الشبع من الناحية العلمية، عاوز تنمو في العلم اقرأ آخر الأبحاث عشان تبقى معلوماتك آخر ما وصل إليه العلم، علشان تنمو علميا تقرأ من العلم أحدثه. لكن في الدين والعقيدة لو حبيت تنمو ارجع إلى المصادر الأصيلة للدين والعقيدة والروحانية تشبع. يعني نقدر نطلع مبدأ بيقول خذ من العلم أحدثه ومن الدين أقدمه. خذ من العلم أحدثه وخذ من الدين أقدمه. عاوز تبقى التدين بتاعك مظبوط ارجع للمنابع الأولى، هتلاقي التدين النقي. التدين النقي بالنسبة لنا كان في عصر الرسل. التدين النقي المزبوط كان في عصر الرسل. كانت كنيسة قوية، كان لسه تعاليم المسيح بترن في أذانهم ومعجزاته بترن في أذانهم وتعاليمه، فكانت حياتهم مسيحية حقا. وبمناسبة ان احنا دلوقتي بنصوم صوم الرسل، فياريت مع بعض يعني بالمناسبة دي عاوز اقول اني ياريت اللي ما صامش صوم الرسل لغاية دلوقتي كان عنده امتحانات ولا بتاع، كانوا بيقولوا له لا ما تصومش، ياريت يصوم. باقي يعني مدة صغيرة على الصوم، فياريت ما تخلوش الصوم كله يمر من غير ما تاخدوا بركته.

عايزين نرجع حسب المبدأ اللي قلناه دلوقتي، نرجع نشوف صورة كده للكنيسة الأولى، كنيسة الرسل اللي احنا صايمين الصوم المسمى باسمهم دلوقتي، ونشوف بعض عوامل القوة فيها ايه علشان نتشربها وعلشان نتعلمها وبذلك ننمو ونشبع، ننمو ونشبع روحيا. أهم ميزة كانت في كنيسة الرسل في الحقيقة سمة المحبة والأخوة، المحبة الصافية النقية جدا جدا. الكتاب بيشهد ويقول كان لجمهور الذين آمنوا ايه؟ قلب واحد ونفس واحدة. شوفوا كده، لو كلنا واحنا قاعدين هنا في الكنيسة لينا قلب واحد ونفس واحدة هنبقى قوة لا يستهان بها أبدا. لو الكنيسة كلها دلوقتي ما فيهاش انقسامات وما فيهاش يعني ناس بعيدة من الكنيسة وما فيهاش انحرافات والناس كلها بتحب بعضها، كان شوفوا بقى تبقى كنيسة قد ايه حلوة كويسة. كانت الصفة دي بقى هي صفة كنيسة الرسل، كان لهم قلب واحد ونفس واحدة. وياما بقى الرسل اتكلموا عن المحبة اللي المفروض تكون بين الإخوة وفايدتها ايه، كيف توحد القلوب مع بعضها، تجعل الإنسان مع الآخر واحدا في الرأي وفي الهدف. وفي الحقيقة يعني المسيحية الفضيلة الأولى فيها هي المحبة، كل الناس تعترف بكده ان المسيحية فضيلتها الاولى المميزة هي المحبة، المحبة الصافية النقية المبنية على المسيح وحده لان الله محبة. فاول صفة من صفات كنيسة الرسل واللي كانت سبب قوتها هي المحبة والأخوة، كان ليهم القلب الواحد والنفس الواحدة وكان كل شيء عندهم مشتركا. الحاجة التانية اللي كانت بتميزهم وخلتها كنيسة قوية جدا عدم محبة العالم، الزهد وعدم محبة العالم. الناس أول ما حبوا المسيح دخلوا، كانوا ناس وثنيين كلهم أو يهود، أول ما دخلوا المسيحية وحبوا المسيح طلعت محبة العالم من قلوبهم تماما. يعني شفتوا محبة المسيح بتعمل تغيير في القلب، تغيير جذري، تغيير جذري. لأن الإنسان ما يقدرش أبدا يحب المسيح ويحب المال، يبقى إنسان فاتر يعرج بين الفرقتين، ودي طريقة مش صح. تدخل محبة المسيح من الباب تطلع محبة العالم من الشباك بتاع القلب. المفروض كده، المفروض كده الإنسان اللي يعطي قلبه للمسيح لازم يعطيه له كله،
الشاب اللي يمشي مع المسيح لازم يمشي مع المسيح كله، ما يبقاش زي الشبان اللي الآخرين اللي يقول ساعة لربك وساعة لقلبك وساعة للعالم وساعة للمسيح وماشي كده حياه ملخلخة، عمره ما هيستفيد ولا من هنا ولا من هنا. الناس دول كانوا كده، خدوا الموضوع.

يقول ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له. واحد غني وعنده أموال كثيرة، أما الأموال مين؟ يقول لا، أنا وأموالي ووقتي وصحتي وكله كله أنا ملك للكنيسة. كانوا يبيعون مقتنياتهم ويأتون بأثمانها ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. لذلك لم يكن أحد محتاجا. الكتاب بيقول كده، الكتاب بيقول لم يكن أحد محتاجا. لا، يعني كان الغني يدي الفقير والمبسوط يدي المحتاج، وكانوا كلهم عشان كده ما كانش فيه بينهم يعني لا حسد، ولا حد الفقير يحسد الغني، ولا الغني يخاف من الفقير، لكن كلهم زي عيلة واحدة والمحبة هي السائدة بينهم. الإنسان يستطيع أن يساعد الآخرين بأي حاجة، واحد بأمواله، واحد بعلمه، واحد بوقته، يعني تقدر لما يكون كده في قلبك فيه محبة لله أولا وبعدين للناس، تستطيع أن تخدم على قدر طاقتك وتكون محبوبا. فمهم جدا أن محبة المسيح تملك على قلوبنا، فتخرج منها محبة العالم وشهوات العالم وملذات العالم. الشاب اللي من أول شبابه كده يحب المسيح وما يحاولش يختبر العالم، يعني شهواته وخطاياه وشروره، ويقول لك أنا لسه يا عم الدنيا قدامي، العمر طويل، أتمتع شوية بالعالم وبعدين أرجع للمسيح، ده كلام خطير جدا. معلمنا سليمان الحكيم يقول أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر، وقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. فالإنسان اللي يتربى في الكنيسة وفي محبة ربنا وفي حياة الطهارة يتنو طوالي لغاية ما يشيب، لا يحيد عن هذا الطريق، لأن أصبحت الحياة مع الله والحياة في الكنيسة جزء لا يتجزأ من حياته ومن برنامجه اليومي، إن كان صلاة، إن كان قراءة كتاب مقدس، إن كانت خدمة، إن كان أي نشاط روحي، بقى جزء من حياته اليومية اللي ما يقدرش يغيرها أبدا أبدا. دي فايدة الإنسان اللي يذكر ربنا في شبابه قبل ما يختبر الخطية، وقبل ما يدوق ما يعني ما يتمرمط في الخطية، وقبل أن يحكم الشيطان عليه شباكه، يمكن ما يقدرش يفلت من هذه الشباك لو هو دخل فيها. فالإنسان الشاب المفروض ياخدها من قصيرها ويتلذذ بالرب بدل ما يتلذذ بالعالم. كانت كنيسة الرسل والمؤمنين الأولين في الكنيسة كده، كل لذتهم أنهم يواظبون معا على تعليم الرسل والصلاة وكسر الخبز، وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، يعني فرحانين مع بعض، فرحانين مع بعض، عايشين مع بعض عيشة أخوة كده. كل صداقتهم جوه الكنيسة، فكانت حياتهم نقية وطهرة. يا ريت تبقى كل صداقاتك يا حبيبي من جوه الكنيسة. صداقاتك، الصديق اللي بتمشي معاه كتير، اللي بتقضي معاه وقتك الكبير، يا ريت يكون من شبان الكنيسة المشهود ليهم.

لأنك لو غلطت وصادقت إنسانا من بره الكنيسة وشاب مستهتر هيضيع عليك حياتك. معلمنا بولس الرسول الآية كلنا عارفينها اللي قالها: المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. فأنت أخلاق الجيدة ابن للكنيسة، ما لا تصادق من يفسد أخلاقك بسهولة كده، لا، صادق الإنسان اللي يبنيك، الإنسان اللي يزيدك روحانية ويزيدك نعمة. طبعا ده ما يمنعش الصداقة شيء، ومحبة الناس كلها والمعاملة اللطيفة مع الكل ده شيء تاني. يعني أنا لي صديق أو صديقين، لكن في المدرسة الكل حبايبي وزمايلي، وأضحك في وش الكل وأساء ويعني أخدم الكل وكده، لكن وقت الطويل لا أقضيه مع أي أحد، لا، لازم أختار عشان يبقى الجو بتاعي جو فيه نقاوة وفيه قداسة يساعدني على النمو وما يشدنيش إلى عادات مش كويسة أو أمور مش كويسة أتعلمها وأنا شاب بعد كده أندم عليها. واحد يصاحب واحد يعلمه يروح السينما ده ضاع، واحد يصاحب واحد يعلمه يشرب سجاير ده خلاص ما يعرفش بعد كده يبطلها، واحد ما عرفش يعلمه إيه يبقى خلاص خد عليها، وهكذا وهكذا. الأول تبقى كده حاجات يعني الواحد كده ياخدها بسهولة، لكن بعد شوية ما يعرفش يتخلص منها ويلعن في نفسه هذه الصداقة التي جرت عليه هذا الوبال. فكان الكنيسة مجتمع نقي، مجتمع نقي، الكبير يساعد الصغير والغني يساعد الفقير، والكل في محبة وفي نقاوة وفي نقاوة. فكان خلاهم ينمو بسرعة في قامتهم الروحية ويشبعوا بسرعة من المسيح وتعاليم الرسل اللي كانوا يعلموها لهم، وأصبحت الكنيسة مجتمع نقي جدا وسط المجتمع الوثني المكتظ بالشرور من حواليهم. عشان كده كان الرسل يقول كده الكتاب: كان الرسل يؤدون، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. المجتمع النقي والقوي اللي كان عايشين فيه الرسل أداهم قوة علشان يخدموا بقوة، عشان يخدموا، يعني يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، يعني خدمتهم وتبشيرهم بالمسيح وتعاليمه وميلاده وقيامته وفدائه. أخذوا هذه القوة من المجتمع النقي اللي هم كانوا موجودون فيه، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. طبعا مدام مجتمع نقي وما فيهش خطايا نعمة ربنا تنسكب عليه بغزارة بغزارة. في العهد القديم كتير ما نقرأ لما يكونوا بني إسرائيل ماشيين مع ربنا كويس نعمة ربنا تكتر عليهم، أول ما ينحرفوا في خطايا وشهوات وأمور دنسة، مرة يقتلهم بالوباء ومرة يسلط عليهم أعدائهم علشان يذلوهم، لغاية ما ينقوا نفسهم ويرجعوا لتعليم ربنا ويصلوا ربنا يقول لهم خلاص ها أخلي نعمتي تيجي لكم تاني. وهم داخلين برضي أرض الموعد لما كان يشوع هو القائد بتاعهم، لما كان مجتمعهم نقي غلبوا أريحة بشوية، قال ربنا قال لهم لفوا بس حوالين السور كده شوية السور حيقع من نفسه، وفعلا
ودخلوا أريح الحصينة وامتلكوها. يجب أن نتعلم منها حتى ننمو في حياتنا الروحية. صوم الرسل اللي صايمينه، أول من صاموا هم الرسل، عشان كده سمي باسمهم. وطبعا مش صاموش لوحدهم، صامتوا معهم كل الكنيسة. ولما تقروا في سفر أعمال الرسل كتير تتكرر كلمة الصوم، كانوا يخدموا الرب ويصوموا، وكان الصوم قد مضى. ويعني تقرؤون كثيرا عن الصوم في سفر أعمال الرسل، فكانت كنيسة تهتم بالصوم، عشان كده كانت كنيسة قوية. وكان روح الله يعمل فيها ويختار الخدام. يعني في آية يقول: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. بيخدموا وبيصلوا وبيصوموا، فروح الله كان يشتغل ويختار بولس وبرنابا ويختار سيلا ويختار مين ومين علشان يخدموا ويملوا الدنيا خدمة. لكن كده كنيسة كده يعني الجسد وشهوات الجسد عندها كل حاجة وما تهتمش بالصوم، تبص تلاقي الحرارة الروحية بتاعتها تبرد وروحانيتها تبرد. كانت صلواتهم صلاة قوية. ما هي الصلاة القوية؟ تأتي من النقاوة الكاملة للجسد وللحياة الروحية. يعني عاوز تصلي صلاة كويسة، خلي حياتك ككل حياة ترضي ربنا. يعني إنسان يعمل الشرور ويجي يصلي، ربنا هيقول له: إن كثرتم الصلاة لا أسمع. لكن الصلاة عاوزة حياة متكاملة نقية، بعد كده الواحد يقدر يصلي صلاة قوية. مش معنى كده إن الإنسان يعني في ساعات سقوطه لا يصلي، لا، ما قلناش كده. احنا بنقول ان الصلاة في كمالها، الصلاة في كمالها تحتاج الى حياة متكاملة. لكن اهو طول ما انا ماشي بصلي علشان ربنا يرحمني من سقطاتي ويوصلني الى نقاوة الحياة والى نقاوة الصلاة ايضا. هيرودس راح مسك بطرس الرسول وحطه في السجن وعاوز يحاكمه عشان يقتله. يقول الكتاب: وأما الكنيسة فكانت تصعد منها صلاة بلجاجة من أجله. الكنيسة كلها اجتمعت وبقت تصلي من أجل بطرس أبوهم الروحي. ربنا بسرعة سمع الصلاة، بعت ملاكه، فتح السجن، صح بطرس من النوم، لبسه هدومه، قال له: اتبعني. وطبعا عمل سبات على الحراس بتوع السجن، ومشي معاه الملاك لغاية ما بعده بعيد واختفى عنه. بطرس كده صحي لنفسه وقال: الآن علمت يقينا أن الله قد أنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. إيه السبب ده؟ هناك الكنيسة بتصلي من أجله. لما راح لهم طبعا فرحوا خالص إن ربنا استجاب لصلواتهم وطلع لهم بطرس. لازم المجتمع المسيحي يبقى مجتمع نقي. لازم مجتمع الشباب يبقى مجتمع نقي. امال ليه الكنيسة بتهتم بك من كل ناحية؟ اجتماعات روحية، وفي الصيف تعمل لك معرفش نوادي علشان تبقى برضي محافظ على حياتك الروحية، ما تروحش نوادي بره تتعلم ألفاظ مش كويسة، بتطلع رحلات كنسية علشان تبقى فيها نوع من الانضباط. يعني بتحاول الكنيسة على قدر إمكانها أن تهيئ لك الجو النقي، سواء داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة، في فترات يعني أجازاتك وفترات رحلاتك، كل الحاجات دي كله علشان تحفظك من الأجواء غير النقية التي قد تؤثر على حياتك. فأنت لازم كمان يعني تستجيب لعمل

تعمل الكنيسة وتكون عند حسن ظنها بيك وتستفيد من جهود الكنيسة من أجلك وتحافظ على نقاوتك وطهارتك وحياتك المباركة لغاية كده يعني ما تطلع من الفترة الصعبة ديت إلى حياة العقل والنضوج الروحي اللي بعد كده ممكن الكنيسة بقى تستفيد بيك خادم كويس راجل في الكنيسة. يعني ضروري الكنيسة هتجني ثمار تعبها منك بعد شوية، بس بعد ما تجوز هذه المرحلة. حياة الصلاة والصوم التي كانت الكنيسة الأولى تمارسها كانت سبب قوة جبارة جدا للكنيسة وللرسل، خلتها بسرعة تنتشر وبسرعة الناس تحبها وبسرعة الناس الوثنيين يقدمون عليها وبسرعة يتحولوا من ناس عايشين في نجاسات وشرور إلى قديسين وأطهار ومبشرين وخدام. هو كده تدخل الكنيسة تستجيب ليها تتحول إلى إنسان آخر، إنسان آخر، وتبتدي الكنيسة تقودك واحدة واحدة بتعليمها وبرعايتها المتكاملة لغاية ما تصنع منك إنسانا مؤمنا مسيحيا حقيقيا، إنسانا مستعدا لأن يرث ملكوت الله. كنيسة الرسل اللي خلاها كنيسة قوية وشبعانة ونامية إنها كانت كنيسة شجاعة واستشهاد. كانت من أجل المسيح أي واحد فيهم مستعد أن يعمل به ما لا يعمل، المهم ألا يحرمه شيء من المسيح، إنه ما ينفصلش عن المسيح وبعد كده يعملوا فيه اللي يعملوه. بولس الرسول يقول من يفصلني عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، سيف، اضطهاد، عري، جوع، لا شيء يفصلني عن محبة المسيح أبدا. فكان محبة المسيح تملك قلبهم وبعد كده يلتهبوا كلهم بمحبة المسيح حتى تصل إلى الاستشهاد أحيانا. الرسل كلهم نالوا إكليل الشهادة وعذبوا، كتير من المؤمنين كده كانوا يطردوهم من حتة يروحوا يبشروا في حتة تاني. الكتاب يذكر هذا، والذين تشتتوا بسبب استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة. كتير منهم نال إكليل الشهادة بسبب إيمانهم بالمسيح وفضلوا الحياة الأخرى على هذه الحياة. الإنسان لو كان عايش كويس صدقوني يعني حياة نقية كويسة كده وعايش حياة توبة وكده تبقى عنده يعني الحياة مع المسيح لذيذة، ما يخافش من الموت، ما يخافش من أي حاجة أبدا أبدا أبدا. إيه اللي بيخليني أخاف من الموت؟ إن أنا حاسس إن أنا مش مستعد، وحاسس إن أنا إنسان يعني ماليش رصيد هناك في السماء أروح له، أو بحب العالم خالص خالص لدرجة إني مش هاين علي أسيبه. دي اللي بتخلي الناس تحب العالم وتخاف من الموت.
لكن إنسان متجرد من محبة العالم ومحبة المسيح ملكت عليه حياته كلها، بص تلاقيه يعني يقول مع الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. المهم إن الإنسان يعيش حياة نقية وبعد كده يسيب نفسه للمسيح يعمل به ما يشاء. المهم إنه ما يخليش حاجة أبدا تفصله عن محبة المسيح، لا مغريات ولا ضيقات. ما هو الشيطان ممكن يحاربنا بالاثنين، هو عاوز يبعدنا عن المسيح بأي صورة، فأحيانا يجيب لنا مغريات وحاجات كده حلوة ومناصب وشغل، ويعني ممكن ننجرف وراء هذا التيار. وبالنسبة لناس تاني يجيب لهم ضيقات ومتاعب واضطهادات، ليه؟ علشان برضه ممكن يفصلهم عن المسيح. فإحنا لازم نبقى صحين لنفسنا ولا نخلي الضربات اليمينية تهمنا تفصلنا عن المسيح، ولا الضربات الشمالية تفصلنا عن المسيح. إنما المسيح هو اللي قدامنا، وحياتنا كلها مركزة فيه. ليه الحياة هي المسيح؟ بولس الرسول يقول كده، يقول: ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. فكانت عندهم المسيح بس، وبعد كده فليكن ما يكون. لذلك كانت كنيسة قوية. ايه ده؟ ودليل قوتها ان شوية اعداد قليلة جدا غلبوا اليهودية بكل جبروتها، غلبوا الوثنية بكل فلسفتها، غلبوا الدولة الرومانية بكل جيوشها وأسلحتها وعساكرها. شوية ناس عزل إلا من معونة ربنا معاهم، يقول عنهم الكتاب: فتنوا المسكونة. لم يأتي القرن الثاني المسيحي إلا وكانت المسيحية منتشرة في كل العالم المعروف وقت ذاك. ايه ده كله؟ لان ناس عندهم روح البذل، روح الاستشهاد، مع نقاوة في الحياة. دي اهم حاجة كانت تميزهم، نقاوة الحياة. نقاوة الحياة تعطي الامكانيات الكاملة لاي اتجاه تمشي فيه. لو حياتك نقية تبقى ناجح في كله، تبقى ناجح جدا، تبقى ناجح خالص. إنما لو حياتك فيها ضعفات، فيها عثرات، تبقى مكسوف من نفسك وتبقى خايف على نفسك وتبقى خايف تفقد هذه اللذة أو تلك الرغبة أو إلى آخره، فيبقى فيه نوع من الضعف في حياتك الروحية. ممكن الشيطان يدوس عليه يخليك خلاص ما تقدرش يعني تمشي مع المسيح طويلا. فمهم خالص أيها الإخوة كشباب نخلي حياتنا نقية، حياة نقية خالص. وحياة النقاوة ما هيش صعبة. وبعدين ما بنوصل لهاش مرة واحدة، لا، نحطها هدف قدامي وبعد كده أمشي زي الكنيسة ما بتقولي. كل واحد طبعا فينا له أب اعتراف، كل واحد مواظب على الكنيسة، الممارسات الروحية اللي بنعملها من اعتراف، من صوم، من صلاة، من تناول، من قراءة كتاب مقدس،
دي كلها شوية شوية شوية

تعطينا حياة النقاوة لغاية ما نحس ان احنا بقينا يعني اهو لينا حياة قوية مع ربنا. لكن يعني الواحد يسقط ويقوم ما يخافش، خافش ابدا، لان الصديق يسقط في النهار 7 مرات ويقوم. يعني حتى الصديق ممكن يسقط. يقولوا ايه؟ ما هو الفرق بين الشرير والقديس؟ الشرير هو الإنسان الذي سقط في الخطية ولم يقم منها، استحللها واستلذها وقعد يتمرمغ فيها، ده الإنسان الشرير. الإنسان القديس هو الإنسان اللي قد يسقط في الخطية ولكنه سريع أن يقوم ويلجأ للمسيح ويلجأ للكنيسة ويقول يا رب انقذني يا رب. وهكذا لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. فما تخجلش من سقطاتك كشاب وقدامك يعني متسع من الوقت للجهاد والوصول إلى حياة روحية كويسة. ما بتوصلش إلى قامة علمية أقل من دراسة مثلا 15-20 سنة حتى توصل إلى قامة علمية تؤهلك إن أنت تبقى إنسان ناجح في الحياة. 6 سنين ابتدائي تقعد تذاكر، و3 إعدادي و3 ثانوي و5 كلية أحسبهم على بعض تلاقيهم فترة طويلة قوي. في الآخر حتى بتوصل إلى قامة علمية كويسة تبقى إنسان يسموك إنسان مثقف. الحياة الروحية برد كده عايزة تدرج، عاوزة تدرج. طول ما انا اهو عايش ابتدي انمو في الحياة الروحية زي ما بانمو في حياة العلمية، واحاول اشبع بالمسيح في صلوة معزية، في قراءة كتاب مقدس بطريقة كويسة استفيد منها، بالتناول من جسد المسيح ودمه الذي يغذي أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا، بالخدمة. الخدمة تخلينا حقيقة نشبع بالمسيح ونحس كده كده ان احنا بنعمل مع المسيح، ودي يدينا راحة نفسية جبارة وحلوة خالص خالص خالص. يعني اشوف ايه هي منابع النمو والشبع بالمسيح وامشي فيها وامشي فيها. لكن ما احاولش ابدا امشي علشان اشبع بملذات العالم. ملذات العالم، العالم يفنى، العالم بيفنى بعد شوية، وبعد كده ما تبقاش الا الحسرة بتاعته. الرسول بطرس يقول ايه؟ لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يمضي وشهوته، اما الذي يفعل ارادة الله فيحيا الى الابد. عاوزين دايما ارادة الله هي اللي نعملها، ونبلور حياتنا كلها ان يبقى المسيح هو المركز، وبعد كده يعني أرتب حياتي الباقية على هذا المركز وعلى هذا المحور. يبقى أنا ماشي في خط المسيح لأنه وضع لنا مثالا لكي نقتفي إثر خطواته. ربنا يبارككم ويسعدكم. وإحنا طبعا الإخوة اللي امتحنوا نجحوا بنهنيهم بالنجاح من كل قلوبنا، لأن هذا يفرحنا جدا. الإخوة اللي بيمتحنوا أو اللي لسه ما ظهرتش نتائجهم، الكنيسة لا تكف عن الصلاة من أجلهم أن ربنا يساعدهم وربنا ينجحهم وفرحهم، علشان تقضوا كده الصيف كله فرح وبركة، وتستفيدوا من أنشطة الكنيسة المختلفة لنموكم الروحي ونموكم الجسدي والذهني والعقلي. الكنيسة في الحياة في الأيام

0: يعني بتعمل شيء متكامل للشاب. ياريتكم تستفيدوا ولا تخرجوا لكي تشربوا من المياه العكرة التي يقدمها العالم للشاب، إن كان في التلفزيون، إن كان في السينمات، إن كان في الكلام ده كله، في الأجواء المش نقية تحذروا منها علشان تحتفظوا بنقاوتكم. وربنا يبارككم ولإلهنا المجد في الكنيسة.
1: إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه العظات، يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيرلس، 5 شارع البعثة بشبرا، تليفون 578-9081. وإلى أن نلتقي في عمل آخر، صلوا لأجلنا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسة، وتحت إشراف ومراجعة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السورياني العامر. تتشرف في لومارك ساون أن تقدم السيرة العطرة لحياة ومعجزات شهيد أشروب العظيم يوحنا الجوهري الجندي الأشروبي في الدراما الإذاعية الجوهر الكريم، صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس.

0: أنا مش عارف إحنا ليه غيرنا المكان اللي إحنا متعود نرعى فيه.
1: عمك صمويل يا سيدي الصبح الصبح وتلعد في دماغه إن منغير المرعى بتاع كل يوم.
2: أيوه هنا المكان ده مناسب للرعي.
0: إيه وماله بس المرعى بتاع كل يوم؟
2: يوه ما تبرطمش كتير يا واد يا صحاب، ونصب لنا الخيمة في المكان ده، وإنت يا يوسف نزل الغنم هناك وخلي عينك عليها.
0: يا بوي كل حاجة على دماغي حتى نصب الخيمة، دويني يا رب.
3: السلام لك يا
4: سلام. بس الصليب انت طلعت منين وعرفت اسمي ازاي؟
3: ما تسألش دلوقتي، بكرة تعرف كل حاجة.
0: باين عليك امير يا مولاي، مع اني عمري ما شفت الامر بسمع عنهم بس، لكن لبسك وشكلك بيقولوا انك امير. ايوه لازم تكون امير. تسمح لي يا مولاي الامير تنزل عندي النهاردة عشان افوز بخدمتك، وهتبح لك اتخن خروف عندينا وناكل بقى لقمة اغابي مع بعض. ارجوك يا مولاي ما ترفضش، هروح بقى اتبح لك اتخن خروف.
3: قول لي يا اسحاق انت

0: حاولت النهارده؟
1: يا مولاي احنا شويه رعاه من قريه قدسه تبع البهنسه، ورا الغنم من ارض الارض، وما بنتناولش غير ايام السبت والحد بس.
0: ما دام ما تناولتش النهارده يبقى ما ينفعش ناكل لقمه اغابي مع بعض.
1: يا سلام، بجسموك يا مولاي الامير بتتكلم عن التناول وانت في المرتبه العظيمه دي. انا اسمع ان الامراء ما لهمش غير في الحرب وجمع الاموال.
0: يا اسحاق، حياتنا كلنا هي جسد الرب يسوع المسيح ودمه الاقدسان، ولا انت نسيت كلام الرب يسوع المسيح لما قال: من لا ياكل جسدي ويشرب دمي فليست له حياه؟
1: يا سلام، كلامك حلو زي شكلك يا سمو الامين، بس انا لسه ما عرفتش اي حاجه عنه. انت مين يا مولاي ومن ايتها بلد؟ تكونش من بلدنا البهنسه؟
0: انا عشت زمان في البهنسه، لكني اتنقلت مدينة تانية أعظم بكتير.
1: فين يا مولاه؟
0: قلتلك ما تسألش دلوقتي، كل اللي عاوزك تعمله إنك تحفظ المكان اللي نصبت في الخيمة، علشان أنا ليا وديعة هنا من زمان، كان في ناس دفنوها هنا وأنا محافظ على الوديعة دي لحد النهاردة. فأرجوك يا اسحاق، روح هات رجال أتقياء أمناء زيك وخد الوديعة دي من هنا، لأن ده أوان الكشف عنها، وربنا هيكافئكم أجر عظيم وحياة هادئة بسبب الوديعة دي. سلام الرب يسوع يكون معاك.
1: باسم الصليب، الأمير طار هو وفرسه واختفى في السماء. ده جديس عظيم. أيوة شكله جديس، مع أني ما شفتش حد من الجديسين قبل كده. إزاي ما عرفش اسمه؟ إيه؟ وإيه موضوع الوديعة اللي مدفونة هنا؟ أنا لازم أحفر لحد ما لاقيها. جويني يا رب. الله، ايه ريحه البخور الجميله دي؟ اكيد من الوديعه اللي مدفونه هنا. ايوه اكيد من الوديعه، امال هيكون منين يعني؟ انا احفر اكتر. ايدي خبطت في حاجه ناشف. ايوه ده صندوق خزف. وايدي كمان لوحة من الفضة مكتوب عليها كلام كتير. يا ريتني كنت بعرف اقرا، انا لازم ارجع بلدنا واتعلم القراية عشان اقرا اللوحة. بس ده هياخد وقت طويل. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه انا هرجع بلدنا وابشرهم بكل اللي حصل، واللي يعرف يقرا يجي يقرا اللوحة براحته.
2: ودي اصحاب انت واله، هو بيجري كده ليه يا واله؟ يكونش لدعك حنش، ارجع يا اسحاق. يا واد يا اسحاق،
1: من هنا يا شبح بسرعه.
3: قلبي حاسس انه جسد شهيد عظيم.
2: يا ريت يطلع جسد الشهيد بطرس اللي من بلادنا.
4: حقا لو طلع هو لعمل احتفال كبير تحضروا البهنسه كلها.
3: معك حق يا جرجس، احنا بقالنا زمان ياما بندور على جسد الشهيد بطرس وما لقيناهوش.
1: وقف. الصندوق اهه.
4: ايوه.
1: واللوحة الفضية كمان يا جرجس.
4: ايوه.
1: ما تقرلنا اللي مكتوب عليها، ما انت متعلم ومتنور، مش جاهل زي حالتنا.
3: اسكت شوية يا واد يا اسحاق. ها يا جرجس طمنا.
2: ها طلع جسد الشهيد بطرس اللي من بلادنا.
4: لا يا اخوانا، اسمعوا الكلام المكتوب اللي على اللوحة. انا هو ديوجانيوس عبد القديس يوليوس الاقفاصي.
1: يوليوس الاقفاصي، عارفه ده كاتب سير الشهداء. السلام لحاله.
2: ما تسكت بقى يا وادي اصحاب، كم يا جرجس.
4: وقد كتبت سيرة الشجاع المجاهد البطل القوي المحارب القديس يوحنا المقدم على دلمينة البهنسة والمعروف بالجهري، وهو من أهل ببيج أشروبة.
2: ببيج أشروبة؟ دي فين دي يا واد يا جرجس؟
4: دي بلد صغيرة تبع الأشروبة على اليمة الشرقية. ولا
3: بقى يا ربي نلاقي جسد قديس بلد تاني، مش عارفين نعترف في جسد شهيد بلدني.
2: حقه
5: دي البلد كلتها كانت عشمانة نرجع نقول لهم اننا لقينا جسد الشهيد بطرس.
3: يا خساري.
4: ولا خسارة ولا حاجة يا سمعان، احنا لقينا جسد الشهيد بطرس.
1: بجد يا جرجس؟ وسكت من الصبح ولقيته فين؟
4: هنا يا ولد.
1: هنا فين يا ولد؟
4: مفيش حد غيرنا اللي يعرف ان الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، صح؟
6: صح.
4: يعني لو غيرنا الاسم المكتوب في اللوحة الفضة اللي لقيناها وكتبنا انه جسد الشهيد بطرس.
1: تزويري يعني؟
3: اكتم خشمك يا ولد. تزويري ايه؟ دي نصاحة من عمك جرجس.
2: تسلم دماغك يا جرجس، دي فكرة جميلة قوي وهتفرح اتصا كلاتها.
3: ايوه صحيح،
2: بينا ناخد الجسد، واوعاك حد ينطق ان الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، فاهم يا اسحاق؟
4: ودينا قربنا من بلدنا زي ما فهمتكم.
5: الجسد ده بتاع الشهيد بطرس.
4: ايوه، حد يقع بلسانه.
2: ودلوقتي نقول يا كزمرقوط وندخل البلد واحنا بنزف الجسد ومسكين بايدينا الساعف. يلا يا رجاله قولوا ورايا يا كزمرقوط.
0: سلام لكم ايها الشعب المسيحي المحب المسيح والمحب الشهيد. قولوا لي يا ترى واخدين جسد الشهيد ده ورايحين على فين؟
1: انكشفنا، اوجبنا نفسه انكشفنا.
4: اكتم يا ولا، احنا يا مولاي رايحين بلدنا اتصا.
2: ايوه، عشان عندنا شهيد اسمه بطرس. وبعد
0: بس كنا... الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، ده جسد يوحنا المقدم على دلمينة البهنسة، وهو من ببيج اشروب. بص بقى، سيبوا الجسد هنا لان اهل بلده جايين عشان ياخدوه، لان الجسد ده عندهم افضل من الجوهر الكريم.
4: هم عرفوا منين؟ ده احنا اللي لقيناه ومحدش عرفهم مكانه.
0: زمانهم على وصول، لان ربنا بسمح منه كشف لهم مكان الجسد.
4: خلاص، اذا كانت دي ارادة ربنا وشهيده لازم تكون.
0: اما انتوا فاوعوا تحزنوا، لان ربنا مش هينسى ابدا تعبكم، لكنه هيعوضكم ويجازيكم كل خير. سلام الرب يسوع المسيح يكون معكم.
1: لا، احنا اللي هناخد جسد الشاهد يوحنا.
7: الجسد عندنا،
8: ده احنا اهل بلده ببيش اشروبه ولازم نحتفظ بيه.
3: لا، جسده مش هيخرج عن اشروبه، احنا البلد الكبير.
7: خد الجسد،
4: وجوده عندنا هيدي فرصه لكل الناس تاخد بركته.
7: الجسد عندنا.
2: ده مش كلام ده يا اخوانا، ده بيجي حق بالبركه.
4: خلاص، احنا نروح لسيدنا الاسقف وهو اللي يفصل ما بين.
9: عندك حق يا ابراهيم، مفيش غير سيدنا الاسقف هو اللي هيحل لنا المشكله دي.
7: بينا سيدنا على الاسقف، يلا بينا على المطرانيه.
10: هيا سيدنا، قلت ايه؟
11: نعمل جرعه ونكتب في ورقه اسم اشروبي، والتانيه اسم ببيج اشروبي، ونجيب طفل يسحب ورقة واحدة، والله يختار مين ياخد جسد الشهيد.
10: أنا قلت محدش هيحلها غير نيافتك.
9: وأنا موافق، يبقى نعمل جرعة.
11: يبقى نصلي الأول عشان ربنا يكشف لنا عن إرادته.

0: تعالى يا حبيبي. اسمك ايه يا ابني؟
1: اسمي بولس يا سيدنا.
0: شايف الورقتين دول يا بولس؟
1: ايوه يا سيدنا.
0: طب يا حبيبي، عاوزك تغمض لي عينيك وتختار ورقه واحده بس، وربنا يرشد ايدك للورقه اللي متوافقه مع ارادته واراده شهيده. يلا يا حبيبي.
1: حاضر يا سيدنا.
0: غمض عينك.
1: اهو غمضت عيني.
2: بولس،
1: انت مين؟
2: انا الشهيد يوحنا. عايزه تفتح عينيك؟
1: بس سيدنا قال لي غمضها.
2: فتحها يا بولس، وكلم الناس بالكلام اللي هقوله لك دلوقتي.
1: يا اهل اشروبه، يا اهل ببيج اشروبه، لا تتخاصموا ولا تتحاربوا، بل ان حلول جسد الشهيد بينكم

حلول السلام بينكم إلى الأبد. وقد قال لكم الطوباوي يوحنا الذي هو مكرم أكثر من الملوك الأرضيين وهو الآن مضيء في ملكوت سيده أن جسده لابد أن يكون عند أجساد أبائه في المكان الذي عاش وتربى فيه، وهذا

لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تفضلوا استريحوا، عاوز أتكلم معاكم شوية. إحنا بقالنا 7 أيام بنعمل ولايم وفرحانين بحلول الشهيد يوحنا الجهري في بلده ببيج أشروبه، وحب وإحنا وسط كنيسة القديس توادروس اللي بناها والد الشهيد يوحنا الجهري. إن أحكي لكم عن قصة الشهيد العظيم يوحنا زي ما لقيناها مكتوبة على لوحة فضة، واللي كتب سيرة شهيدنا اسمه ديوجانيوس عبد القديس يوليوس الأقفاخسي الملقب بكاتب سير الشهداء. والقديس يوليوس اتولد في مدينة أقفاخس في القرن الثالث، وكان غني ومقتدر، وكان عنده 300 عبد، منهم ديوجانيوس اللي كتب سيرة شهيدنا يوحنا الجهري. وفي يوم

0: ادخل وما تطولش معاه.
1: طب خد دول علشانك.
0: طب خلاص طول زي ما انت عاوز.
1: ممكن اقعد معاك شوية؟
2: اتفضل.
1: انا اسمي يوليوس من اقفاص وعايش هنا في اسكندرية.
2: يوليوس الاقفاصي كاتب سير الشهداء؟ اهلا اهلا، انا سمعت عنك كتير وكان نفسي اشوفك من زمان.
1: وديني جيت لك لحد عندك.
2: دي بركة انا ما استهلهاش يا سيدي.
1: البركة ليا انا يا يوحنا. دلوقتي بقى لو ما عندكش مانع ممكن تحكي لي قصة حياتك من يوم ما اتولدت علشان ادونها؟
2: انا ما استهلش ان كاتب سير الشهداء يدون قصة حياتي. اجي ايه انا بس جنب القديسين العظماء اللي اتقابلت معاهم وكتبت عنهم
1: علشان خاطر المسيح تحكي لي.
2: حاضر يا سيدي. انا اسمي يوحنا الملقب بالجهري. اتولدت في قرية صغيرة اسمها بيبيج أشروبة بالبهنسة. أبويا كان اسمه توادروس وأمي كان اسمها صوفية. كانوا أغنياء وكانوا محبين للفقراء والمساكين، وعشان كده ربنا بارك في أموالهم وفضلوا كتير بعد الجواز بدون أولاد.
1: وأكيد كان عدم الإنجاب سبب حزنهم،
2: بس كان سبب فرح قرايبهم.
1: إزاي؟
3: ما تكمل لقمتك يا لؤي يا اخوي.
4: لا لا لا لا لا، مش قادر، لقمه زياده وبطني هتفرقع. ولا هي رفقه؟
5: دايما عامر بيك يا توادروس انت وصوفيا وعيالكوا باذن الله.
6: مش باين لها عيال يا ست رفقه.
5: قادر على كل شيء يا اخويا، ربنا يرزقكم.
7: احنا صلينا كتير لكن الظاهر ان ربنا مش سامح يكون لنا عيال.
4: طب نستأذن احنا بقى عشان ورايا مصالح لازم اقضيها.
7: ما تقعدوا شويه، ده انتم انسنا.
4: معلش وقت تاني. يلا يا رفع.
6: طب استنوا لما اجهز لكم الكاريتا عشان توصلكم.
4: ملوش لزوم يا توادروس، مشوارنا قريب. يلا يا رفع.
7: مع السلامة.
6: كان لازم يعني يفكرونا، الله يسامحهم.
7: وبعدين معاك يا توادروس، انت مش هتنسى بقى الموضوع ده؟
6: انسى ايه بس يا صوفيا؟ انسى ايه؟ انسى ان يعود ناشف ميت ملوش ثمر؟
7: لكن الإنجيل معلمناش إن الثمر يعني خلفة وبس. السيد المسيح قال في إنجيل يوحنا: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا.
6: غلبتيني بكلام الإنجيل يا صوفيا.
7: علمون دي مش أول مرة،

0: طول عمري بغلبك. اضحك اضحك اضحك وسلم حياتك لربنا. قلت اكون ما شئته. قم بينا نصلي.
1: وانت بقى بسلامتك عماله تدعي له ان ربنا يرزقهم بالعيال.
2: ايوه يا اخويا، ربنا يديهم حته عيل يفرحهم.
1: يفرحهم ويتعسنا، مش كده يا ام مخ تخين؟
2: يتعسنا ليه بس؟ هو فرحه ابن عمك تعاسى ليك.
1: ايوه طبعا، لانه لما يخلف الواد هيورث ثروته كلها، لكن طول ما هما من غير عيال هينولنا من الورث جانب.
2: هو احنا محتاجين يا اخويا من خير كتير.
1: مفيش اكتر من غبائك، ده احنا شحاتين جنب اللي عندهم.
2: مفيش فايده فيك، هتعيش وتموت طماع.
1: طب قدام يا قنوع، قال ربنا يرزقهم، قال ربنا لا يسمع منك. قولي امين.

0: ايه الهيكل الجميل ده؟ يا ترى يا ترى انا في كنيستي، انا عمري ما شفت هيكل بالجمال ده. وابونا ابونا ماله منور بنور عجيب كانه ملاك كده.
1: يا تودروس يا تودروس،
0: قدسك بتكلمني يا ابونا؟
1: قرب تعال اتنام، خد من الحجر الكريم الجوهري الذي هو جسد الرب ودم، فانه لا بد ان يخرج منك جوهر.
0: يخرج مني انا جوهر؟

0: دي كانت سبب تسميتك بالجهري؟
1: أيوة.
0: وأكيد سموك يوحنا لأن ولادتك كانت بوعد زي يوحنا المعمدان.
1: مش بس كده، ده والدي من فرحته بنى كنيسة على اسم الشهيد العظيم توادروس الشطبي.
0: وبعدين

0: بس يا حبيبي، بس يا يوحنا.
1: في ايه يا سيدي؟ ماله يا يوحنا؟ ده انا جاي جري، صوته جاي من اخر الشارع. في ايه قوليلي؟
0: ما انت سامع.
1: هو النهارده ايه؟
2: النهارده عيد الالهه العظيمه، عايزكم تفرحوا وتنبسطوا وتقدموا البخور لتماثيل الالهه المقدسه. يلا افرحوا وارقصوا وهيصوا.

0: بس يا حمد، بس يا حبيبي.
1: أنا مش قادر أستحمل. خلاص يا صفر، أنا مش قادر أستحمل. أنا رايح الكنيسة. يا رب يا يسوع، امتى بقى هتخلصنا من عبادة الأوثان واحتفالاتهم الوثنية النجسة؟ نفسي يا ربي نار تنزل من السماء تحرق بيت جار الوثني، هو وكل الوثنيين اللي بيحتفلوا معاه الليلة دي.
2: يا تودروس، يا تودروس،
1: انت مين يا سيدي؟ ومالك حزين كده ليه؟ وليه ملابسك مقطعة كده؟
2: أنا هو ملاك الكنائس، وأنا أحزن وأموت لأن خراب الكنائس وهدمها قريب.
1: خراب الكنائس وهدمها؟
2: دقلديانوس سيأمر بعبادة الأوثان، فإذا كنت أنت يا تودروس ما احتملتش عيد الوثنيين وخدمتهم القليلة للشياطين في السر، فكيف يكون الحزن عندما يصير بكاء وأحزان وضيق للمؤمنين؟ لأن عبادة الأوثان ستصير علانية، وكثيرون يتركون الإله الحقيقي

0: وبعد ما اختفى الملاك فضل والدي طول النهار لا يأكل ولا يشرب بسبب الكلام المحزن اللي سمعه من الملاك.
1: وحصل الاضطهاد.
0: قبل ما يحصل الاضطهاد حصل معايا ومع والدي موقف غريب.
1: موقف ايه؟
0: لما كبرت وبقى عمري 18 سنة كنت متعود أصلي المزامير بالليل، لأن والدي كان دايما يقول لي إن حفظ المزامير تحفظ الشباب من الشهوات وتنجيه من العثرات، وأنا بصلي المزامير من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
2: وبعدين في الولد ده اللي اسمه يوحنا ابن توادروس كل ليلة كده يعكر الجو بالصلاة.
0: إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة.
2: مش قادر أسمع كلامه، كأنه نار بتحرق دماغي.
0: من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك.
2: لا لا لا، مش قادر أصبر أكتر من كده، لازم أعمل حاجة، لازم أخرس صوت الولد ده.
0: انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه، هو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.
3: تودروس تودروس، قوم.
1: ايه في ايه يا صوفيا؟
3: قوم شوف مين اللي بيخبط بالشكل ده وفي وقت زي ده.
0: ايوه اللي بتخبط
2: انت، اللي كنت بتتكلم بصوت عالي يا ولد.
0: انا
2: انت كنت... هتقف تحكي معايا؟ فين ابوك؟
1: اتفضل اتفضل يا سيد هرقل. خير؟
2: وهيجي منين الخير وابنك عمال يتكلم مع ناس بصوت عالي في الوقت المتأخر ده وقلق منامي؟ فين حقوق الجيرة؟
1: وحقوق الجيرة انك تعمل احتفال كل سنة وصوت الموسيقى يبقى مال البلد كلها؟
2: انا ما بتكلمش عن الاحتفالات، انا بتكلم عن ابنك. اسمعني كويس يا سيد تودروس، لو ابنك ما بطلش سهر مع اصحابه اللي بيقولوا في انصاص الليالي مش هيحصل كويس.
0: انا كنت لوحدي.
2: كذاب، انا شايف عندك ناس كتير بيتكلموا معاك، ومش الليلة دي بس، دي كل ليلة، وبالأمارة بيبقوا لابسين ابيض. مش عارف المسيحيين كلهم بيحبوا ايه في اللون الغريب ده.
1: اللون الابيض لون غريب.
2: انا مش جاي اتكلم في الالوان، انا حذرته بس.
0: غريب قوي الراجل ده،
1: ربنا يتصرف معاه. اطلع اوضتك وكمل صلاتك.
0: انا يا والدي.
1: اطلع يا ابني اطلع، قبل اللي لابسين ابيض ما يمشوا. اطلع يا ابني وباذكرني انا ووالدتك في صلاتك يا حبيبي.
0: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، لم اسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي اعلى مني. أما إن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمي، كذلك المجازاة على نفسي. ليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا.
3: إحنا مش هنخلص بقى من هرقل ده.
1: أنا لازم أوقفه عند حده.
4: أنت توادروس؟
1: أيوة أنا.
4: وفين ابنك الجهري؟
1: وعاوزين من ابني إيه؟
4: ما تكترش كتير في الكلام، ابنك فين؟
3: في ايه يا تودروس؟
4: ابنك فين بدل ما ندخل البيت ونفتشه؟
3: عاوزين ابني ليه؟
0: في ايه؟
4: انت الجوهري؟
0: ايوه انا.
4: يا حراس ابوض على الولد ده وابوه.
3: تودروس يوحنا.
0: ما تخافيش يا امي، اكيد في سوء تفاهم.
4: امشي معانا من غير كلام.
1: اقفل الباب عليك يا صوفيا واوعي تفتحي لحد اما نشوف في ايه.

0: أكيد الموضوع ده وراه هرقل.
1: فعلا هو اللي راح اشتكاني أنا ووالدي عند الوالي.
0: واشتكاكوا بتهمة إيه؟
1: اقتناء الجواهر.
0: جواهر؟
1: هرقل قال للوالي قلقيانوس والي البهنسة إن والدي وجد حجر كريم وكنز عظيم كان مخفي من زمان بعيد، وحصل ده يوم ولادتي، عشان كده بقى لقبوني بالجهري.
0: يا سلام.
1: مش بس كده، لا، ده قال له إننا هجمنا عليه ونهبنا أمواله وبهايمه واخدنا منه 3 قناطير ذهب من بيته.
0: وش معنى 3؟ ما كان يزودها شوية؟
1: أصله كان يقصد 3 أصنام اللي في بيته. كان محتفظ ب3 تماثيل للآلهة، واحد خشب والتاني خزف والتالت حجر. وطبعا ما كانش قادر يذكر موضوع التماثيل لأن الوالي في الوقت ده كان مسيحي.
0: فهمت. وطبعا الوالي صدقه
1: لغاية ما والدي حكاله القصة الحقيقية، إنه سماني الجهري بسبب الرؤية اللي شافها، وحكاله عن 3 أصنام اللي في بيت هرقل. فتعجب الوالي من حكمة والدي، ولما شافني وجدت نعمة في عينه فأصر على ضمي للجندية.
0: وانت كان شعورك ايه لما اختارك الوالي للجندية؟
2: الزيارة انتهت يا حضرة.
0: انت ابني مش قلتلي طول زي ما انت عاوز؟
2: ما انت طولت، ولا تحب تبيت في السجن؟
0: طب شوية بس.
2: ما ينفعش.
0: طب خد دول.
2: ينفع.
1: وانت مع كل شهيد بتكتب سيرته، بتعمل كده ربنا يبارك تعب محبتك.
0: تعبي ما يجيش حاجة جنب العذاب اللي بيتحمله الشهداء على اسم المسيح. ما تغيرش الموضوع، احنا كنا وقفنا لحد فين؟ لحد ما اختاروك للجندية. ها ايه اللي حصل ساعتها؟
3: ها يا حبيبي، قلت ايه في المركز الرفيع اللي بعرضه عليك؟ هخليك مقدم وهديلك 100 فارس تكون قائد عليهم. اظن ده عرض مغري لاي شاب في سنك.
4: انا جاي اشتكي منهم يا مولاي الوالي، وانت بتكافئهم؟
3: اسكت انت، انت حسابك معايا بعدين.
4: الرحمة يا مولاي الرحمة.
3: ها ساكت ليه يا يوحنا؟
1: اوعى تفتكر يا مولاي انك زودت من كرامتي، بالعكس انت كده نقصتها، لان عندي 150 جندي انا عم بيهم عليا ملكي، وعندي كمان 4 شجعان بيحرسوني في كل وقت.
3: تقصد ايه بكلامك ده يا يوحنا؟ ومين ملكك اللي انعم عليك ب150 جندي؟
1: ربي وإلهي يسوع المسيح اللي انا متجند له من صغري، وال150 جندي اللي ادهم لي هما ال150 مزمور، وال4 شجعان اللي بيحرسوني كل الوقت هما الأناجيل الأربعة اللي بينوروا عقلي باستقامة. علشان كده أنا عمري ما اشتهيت جندية العالم.
5: يا سيد تودروس، يا سيد يوحنا، استنوني استنوني.
0: عاوز إيه بعد اللي عملته يا هرقل؟
6: عاوز أبوس رجلك يا سيد تودروس، وابوس رجل ابنك يوحنا. اهو انا هسكت قدامك.
0: قوم اقف على رجليك، قوم.
6: مش هقف غير لما تسامحني وتغفر لي يا سيدي، ومن النهارده انا هبقى نصراني زيك، وكل اموالي تحت امرك وتحت حكم ابنك يوحنا، اتصرفوا فيها زي ما انتوا عاوزين، بس سامحوني.
1: كل ده عشان الوالي انعم عليا بالسلطه الارضيه وخلاني جندي من جنوده؟
0: ما تخافش من السلطه الارضيه يا هرقل، ما تخافش، وما تنكرش عبادتك الوثنية بمكر، وتبقى مسيحي عشان نعفو عنك.
6: مين قال كده؟ أنا مسيحي. هو مش هم بيقولوا في الكنيسة إيه؟ كريالايسونا كريالايسونا.
0: بس بس ما تستخفش بعقلنا وتقنعنا إنك أمنت بالسيد المسيح. اسكت. وقت الاضطهاد ترجع تاني لعبادتك كأنك كلب رجع مرة تانية لقيئه.
1: الكتاب المقدس بيقول خير لهم لو لم يعرفوا الحق من أن يعرفوه ثم ينصرفوا إلى خلافه.
0: ثم ذهب يوحنا مع خاله بيفامون إلى مواضع الحراسة المكلفين بها في دلمينة البهنسة. ومنذ البداية جعل الله اسم يوحنا مشهورا جدا، لأنه منحه شجاعة عظيمة كأنه بطل محارب، حتى أن البربر خافوا وارتعبوا منه وهربوا وتركوا الجبال.

0: بل كان البربر يرسلون الهدايا ليوحنا وجنوده ليستردوا وجهه حتى يسمح لهم فقط بالعبور في الطريق. وأصبحت التجارة كثيرة في تلك المنطقة القائم بحراستها يوحنا الجوهري، لأن الناس شعروا بالأمان.
1: بتعمل إيه يا أخويا؟
0: باسم الصليب أخرستينا، خضتيني.
1: أنا أسفة يا يونس، ما كانش قصدي أخدها، أنا كنت جاية أشوفك بتعمل إيه.
0: زي ما أنت شايفة بكتب سيرة قديس جديد.
1: مين ده؟ وشفته فين؟ وليه ما خدتنيش معاك؟
0: واحدة واحدة هقولك كل حاجة، تعالي عودي.
1: مش هقعد قبل ما تحكيلي كل حاجة عنه.
0: أمرك يا أختي. اسمه يا ستي يوحنا الجوهري، وكنت بزوره النهاردة في السجن وحكالي عن سيرة حياته لحد النهاردة، وديكي شايفاني بدونها اهو. ها في حاجة تاني عاوزة تعرفيها؟
1: هو انت لسه قلت حاجة؟ يلا حكيلي كل حاجة عنه.
0: حاضر يا ستي. اتولد يوحنا في قرية اسمها بيبيج أشربة، و
2: السلام لمولاي الوالي كلاقيانوس.
3: أهلا بالمقدم الشجاع يوحنا الجوهري. تعال تعال أقعد هنا يوحنا، أخبار بطولاتك مالية البلد كلها.
2: كله بمعونة ربي يسوع المسيح يا مولاي.
3: يا راجل بلاش تواضع، دي أخبارك وصلت لحد الملك دقلديانوس، ده حتى أمر إنك تروح له أنطاكيا.
2: أنطاكيا؟
3: أيوة يا يوحنا، وإنت عارف إن أمر الملك لازم يتم في أسرع وقت، وأنا هبعت معاك رسالة همتدح فيها شجاعتك. ودلوقتي جهز نفسك للسفر في أقرب وقت، تقدر تنصرف.

0: بس يا صوفيا، بس بقى
1: يا حبيبي يا ابني، عاوزين يغربوك اكتر ما انت متغرب عني.
2: يا امي يا امي، ارجوك كفايه بكا بقى، ارجوك كفايه كده، بكائك ده بيقطع قلبي.
0: بس بس يا صوفيا، بس خلاص يوحنا يا ابني، خلي بالك من نفسك يا يوحنا، وتمسك بربنا اكتر في الغربه، وربنا قادر انه يحفظك من الاخطار.
2: وانت كمان يا والدي بتبكي، ارجوكم بقى كفايه كده، اسمعوني كويس، انا عاوزكم في فتره سفري تصلوا من اجلي.
0: حاضر.
2: وتكتروا من عمل الرحمه مع الارامل والايتام والغرباء والمحتاجين، عشان تسبقني الاعمال دي قدام الملك. ودلوقتي لازم امشي
1: بسرعه كده يا ابني، انا لسه مش بعتش منك.
0: مع السلامه يا يوحنا، مع السلامه يا
1: يوحنا،
0: مع السلامه
1: يوحنا،
0: مع السلامه
1: يا حبيبي.

0: يسافر لأنطاكيا وقابل دكليجانوس؟
1: لا ما قابلهوش.
0: ايه مرضيش يقابله؟
1: لا الملك كان في حرب من 5 أشهر.
0: طب ويوحنا اتصرف ازاي؟
1: اتقابل مع رومانوس اللي كان بيدير المملكة في غياب دقلديانوس.
0: رومانوس أبو بؤتر؟
1: بالظبط.
0: وبعدين؟
1: استضافه بؤتر في بيته لمدة 3 شهور وقال له إذا كان عايز أي ولاية في مصر، لكن يوحنا رفض وقال إن كل اللي بيتمناه إنه يرجع أرضه ومكان حراسته. وفعلا رجع يوحنا بعد ما منحوا الأمير بؤتر 100 جندي من جنود المملكة يكونوا تحت إرادته.
2: أنا ما عملتش حاجة، أنا لامم لساني جوه بقي وساكت من آخر مرة. قابضين عليا ليه بقى؟ عايزين إيه تاني؟
3: اخرس وانحني باحترام قدام الوالي.
4: سيبوه.
2: في إيه تاني يا مولاي؟
4: إزايك يا هرق؟
2: زي الكلب الأخرس، حتى الهوهوة مش قادر عليه.
4: وإيه اللي خارس لساني؟
2: أنت يا مولاي بقى اشتكي لك من الواد وابوه فيقوموا يضحكوا عليك بمسكنتهم، فتكافئهم وتخلي الواد مقدم وتحت تصرفه 100 جندي.
4: ويا ريتها جت على قد كده، ده أنا بعته أنطاكيا رجع لي 100 جندي من الجنود الملكيين.
2: تستاهل يا مولاي.
3: أنت اتجننت يا هرق،
2: أنت اللي جبت ده كله لنفسك، أنت اللي غلطان.
4: ولازم أصلح الغلطة فورا، وأنت اللي هتساعدني.
2: رقبتي.
4: أنا بعت رسالة للملك وشكيت يوحنا، وكتبت إن يوحنا كان في البداية حكيم ولكنه لقى كنز فسافر لأنطاكيا في غياب الملك وقدم رشوة لبؤتر، عشان كده عينه على جميع خزائن مصر عشان ياخد اللي هو عايزه من أموال الضرائب.
2: طيب هو أنا إيه دوري بقى في الموضوع ده؟
4: تسافر أنطاكيا وتقدم شكوى ضد يوحنا عند الملك وتقول إنه سرق أموال، كده أضمن إن الملك يبعت لي مرسوم ملكي عشان أقطع راس يوحنا.
5: هنقف هنا شوية. ها يا موسى انصب الخيام للقافلة، شرب الجمال من البير اللي هناك دوت.
6: هو لسه كتير على أنطاكيا.
5: احنا فين وأنطاكيا فين؟ لسه بدري.
6: لسه بدري.
5: طيب
6: حسنان، منظر البحر مغري للنزول، لما اروح استحل ميه جميله. الله غطس بقى،
7: الحقوا في سمكه كبيره جايه ناحيه الراجل اللي بيستحمى هناك.
6: الناس دي مالها؟ ملوم عشرت كده ليه؟ مكنش في غريق؟
7: اخرج السمكة بسرعة منكم
6: يا جماعة. في ايه؟ اول مرة تشوفوا حد بيستحمى؟ ما تيجوا المية حلوة قوي. مين دول ولا ايه؟ اخرج ايه؟ قولوا ايه دول؟ مجانين. اوصي على ايه مجانين انت؟
8: ينقذ مين؟ انت مش شايف بقعة الدم اللي غطت المية؟
7: دون ايات ولا لا؟
8: السمكة ازازيته.
0: يستاهل، خد جزاؤه.
1: اما يوحنا فرجع لموضع حراسته وكان مواظب على الصوم والصلاة والمزامير والتسابيح طول الليل، وكان بيقضي ليله في كنيسة بجوار الجبل، وكان الأباء السواح بيجوله في الكنيسة ويوحنا كان بيتبارك منهم وبيقدم لهم كل

0: حاول يتصيد له أي فرصة عشان يقتله.
1: أعطني يا رب ينابيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، وجعلني مستحقا أن أبل قدميك وأقدم لك طيبا فائقا، وأقتني لك عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا يقول لي إن إيمانك خلصك.
2: يوحنا، أخيرا لقيتك.
1: خلي بفمون، اتفضل.
2: قلبت عليك المعسكر كله، في الآخر واحد من الجنود قال لي إنك ممكن تكون موجود في الكنيسة.
1: خير يا خالي؟ في هجوم من البربر ولا إيه؟
2: لا لا لا يا حبيبي.
1: أمال مال لون وشك مخطوف كده ليه؟
2: والدك.
1: والدي؟ ماله يا خالي؟ اتكلم.
3: يوحنا يا ابني، اتمسك بالرب، لأن الأيام اللي جاية صعبة، وقريب جدا هتظهر عبادة الأصنام اللي ربنا ورهالي في رؤية. و
1: يا والدي، يا والدي أرجوك استريح، الكلام بيتعبك. لا لا استريح. أيوة أيوة، فين الطبيب يا أمي؟
4: أنا بعت له من فترة، مش عارفة إيه اللي أخره كده.
3: ملوش لزوم يا صوفيا، أنا حاسس إن أيام غربتي انتهت وشمعة عمري بتنطفي. اسمعني كويس يا يوحنا، امسك في ايد ربنا يا حبيبي وتسند على ذراعه، لأنه ملعون كل من يتكل على ذراع البشر. ما تخافش وانت بتشوف الملك بيؤمر بهدم الكنائس ويحولها لاسطبلات خيول. كتير يا ابني هيسيبوا المسيح وينكروا صليبه، أما الولاة في الوقت ده هيرووا أنفسهم من دم القديسين. أما أنت يا حبيبي فلا تحب العالم وما تحبش الفخر والجاه الزائل، لأن اللي يشتهي متع العالم هيشبع نفسه من زفرات الجحيم. وعدني يا يوحنا يا حبيبي.
1: أوعدك يا ولد.
3: أنا واثق فيك وفي إيمانك، اوعى تخاف يا ابن نار الإضهاد وتهديد الولاة، وأنا حذكرك دايما أمام عرش النعمة. خلي بالك من والدتك يا يوحنا.
4: ما بلاش الكلام ده.
3: خلاص خلاص يا صوفيا، الكلام خلص وجه وقت السكوت، السكوت الطويل. يا رب نجني من زفرات الموت وما قبل الموت. يا رب يا يسوع، في يديك استودع روحي.

0: سيدي وحبي.
1: الملك عايزنا نعبد الأصنام.
0: أيوه، واللي مش هيطيعه هيكون مصيره العذاب والقتل.
2: شور علينا نعمل ايه؟ انت قائدنا.
3: اهدوا بس، اهدوا يا إخوتي. دلوقتي اللي نعلن فيه للعالم قوة إيماننا وتمسكنا بإلهنا. جه الوقت اللي تبان فيه قوتنا، مش القوة الجسدية اللي هزمت البربر طول السنين اللي فاتت، لا، القوة الروحية اللي هتخرج الشيطان بقوة المسيح. هنا يا إخواتي مكان الاستشهاد، مكان الألم على اسم المسيح. ومن النهاردة أنا مش قائدكم ولا مقدم عليكم، لكني جندي في خدمة ملكي وإلهي يسوع المسيح. يا إخوتي ما تنسوش كلام الإنجيل اللي بيقول إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل.
4: وبعدين
5: خلاص
4: خلاص ايه؟

0: كمان انتهز الفرصة عشان ينتقم من يوحنا الجهري، وحاول انه يرجعه عن ايمانه، لكنه فشل. فبعته لهنا في اسكندرية عشان يتحاكم من ارمانيوس الوالي، ولما سمعت عنه رحت زرته في السجن زي ما قلتلك.
1: وهتعمل ايه؟
0: هبعت واحد من العبيد علشان يلازمه في الفترة اللي جاية، ويسجل كل اللي هيمر بيه من عذاب واضطهاد، ولما يستشهد على اسم المسيح يكفنه بإكرام.
1: طب اخترت

0: العبيد؟
1: أنا شايف إن العبد ديوجانيوس هو أقدر واحد للمهمة دي.
2: ها قلت إيه يا يوحنا؟
3: قلت مش هبخر للآلهة الوثنية، ومهما عذبتني هيكون اسم إلهي ومخلصي يسوع المسيح في فمي.
2: اوعى تفتكر ان هقطع رقبتك بسرعه وريحك، لا ده بعدك. انا هتلزز بعذابك، هتفنن في الامك عشان تبقى عبره قدام جنودك وقدام كل المسيحيين.
3: يا سلام يا مولاي، انا مش عارف اشكرك ازاي.
2: تشكرني على ايه يا غبي؟ ده انا بقول لك هتفنن في عذابك.
3: انا بشكرك لانك هتنجيني من الفضيحه.
2: فضيحه ايه؟
3: فضحتي وسط الشهداء في السماء. لو قطعت راسي من غير ما اتعذب زي ما هم اتعذبوا، وقتها مش هقدر اشاركهم مساكنهم العلويه وامجدهم. انما دلوقتي اعمل في جسدي اللي يحلالك، لاني بقوه يسوع المسيح مش خايف من العذاب.
2: كده هنشوف. يا حراس علقوه في الهمبازين واعصروه، نيموه على سرير حديد وولعوا النار تحته، وحطوا على راسه كوره نحاس وولعوها بالنار، اغرسوا مسامير محمية في ايديه. هاتوا اناء كبير واملوه بالقطران والشحم والجير والخل وولعوا النار تحتها، ارموا فيه يوحنا الجهري، قطعوا ضوافر ايديه ورجليه وصبوا مكانها جير وخل وملح.

0: لا الهمبازين ولا النار ولا قلع الأظافر قدروا رجعوه عن إيمانه يا سيدي، وفي كل مرة كان ربنا يبعت ملاك يشفيه ويقويه.
1: عظيمة هي عنايتك يا رب بشهدائك وقديسيك.
0: ده اللي أغرب من كده يا سيدي يوليوس، إن الوالي بعد ما عذبه كل العذاب ده وفي كل مرة كان يرجع القديس سليم. قعد الوالي يلعن ويجدف على اسم المسيح، فراح القديس قال له أنت من البداية عمال تجدف على اسم الله القدوس، وربنا مطول أناته عليك، علشان كده ربنا هيجازيك في الحال.
1: وحصل إيه وقتها؟
0: الوالي اتصب الخرس وما بقاش قادر يتكلم، ولسانه لزق في حنكه. ولما عرف الوالي إن واحد من عبيدك يا سيدي بعتلك الرسالة دي يترجاك إنك تتوسط وتطلب من القديس يوحنا الجوهري إنه يشفيه.
1: علشان خاطري يا يوحنا.
2: خاطرك كبير عندي يا سيدي يوليوس الأقفاصي، بس على شرط يعترف الوالي كتابيا بالسيد المسيح ويكتب قدام كل الناس أنا أرمانيوس أعترف باسم يسوع المسيح إله المسيحيين، وأعلم وأتحقق أنه هو الإله الحق خالق السماء والأرض وكل ما فيها.
1: طيب أنا حبلغه بطلبك.
3: وقد كتب الوالي أنا أرمانيوس أعترف باسم يسوع المسيح إله المسيحيين، وأعلم أنه الإله الحقيقي إله السماء والأرض وكل ما فيها.
2: يا سيدي يسوع المسيح، أرجوك أن تسمع لي في هذا اليوم وتفتح فم هذا المنافق لكي يعلم أنك أنت القادر على كل شيء وخالق السماء والأرض. لك كل المجد مع أبيك الصالح والروح القدس الإله الواحد، أمين.
4: أنا بتكلم أنا خفيت.
2: يلا أشكر السيد المسيح اللي شفاك.
4: المسيح يا منافق يا ساحر، أنا عارف سحر المسيحيين وهعرف إزاي عاقبك. يا حراس حطوا الساحر ده في السجن لحد بكرة.
5: اهدى يا أخ أغسطس، اهدى يا حبيبي.
6: اهدى عني.

0: يا كفرة.
1: حد يقول لعمته كده؟
0: يا عبدة المصلوب، يا عبدة النجار الضعيف.
1: اللي جرالك بس يا حبيبي؟
0: اخرجي برا.
2: سيدتي أخارستينا تعالي معايا.
1: مش قادرة أشوف ابن أخويا في الحالة دي وأسيبه.
2: أرجوك يا سيدتي، ده مش في وعيه وممكن يعمل أي حاجة.
1: لازم يوليوس يشوف له حل، مش معقولة يسكت وابنه بيتقطع من العذاب. هو فين يوليوس؟
3: أعمل إيه بس يا أختي؟ مفيش ولا دواء نافع.
1: لازم تتصرف، ده ابنك.
3: الشيطان بيحاربنا يا أختي، علشان إحنا بنظهر أعمال الشهداء والقديسين قدام العالم كله. لكن ما تخافيش، ربنا قادر إنه يهزم الشيطان ويبطل أعماله.
4: لو عايز رأيي يا سيدي، روح اطلب من يوحنا إنه يصلي لابنك.
3: معاك حق يا ديوجانيوس، أنا لازم أقابل يوحنا.
5: قوم يا سيدي يوليوس وارجع بيتك، واستناني الساعة 4 بعد نص الليل، وانا هاجي وادخل بيتك واصلي لابنك، وهيظهر مجد ربنا يسوع المسيح اللي بيفوق كل مجد وكل قوة.
3: تحب ادي رشوة للسجان علشان يسمح بخروجك؟
5: من غير رشوة.
3: امال هتيجي ازاي؟
0: ايه اللي جابك بيتي يا يوحنا؟ اخرج بره، ابعد عن وشي.
5: انت اللي لازم تخرج من هنا يا ملعون.
0: مش خارج يا جهني، ابعد. عاوز مني ايه؟
5: عاوزك تبعد عن اوخارستوس ابن يوليوس.
0: ده بعدك
5: يا اوخارستوس ابن يوليوس. تعال بسرعه، انت مدعو لوليمه السيد يسوع المسيح الاله الحقيقي.
0: ما تجيبش اسم يسوع قدامي، اسم المسيح بيحرقني
5: وصليبه يعذبك بنار الجحيم. اخرج يا ابليس، اخرج باسم الصليب المقدس اللي داسك بيه ربنا ومخلصنا. اخرج باسم دمه الطاهر المسفوك لاجل خلاصنا. اخرج يا ابليس، اخرج يا ملعون.
0: ايدي فين؟
5: كنت ميتا فعشت، وكنت ضالا فوجدت. اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت.
6: يعني أعمل فيك إيه يا يوحنا؟ لو قتلتك يبقى هريحك من العذاب، ولو عذبتك يزيد إيمان الناس بالمصلوب. إسكندرية كلها قربت تتنصر بسببك يا راجل. يا راجل امبارح جال 40 شاب وسبعة وعشرين عذراء علشان يعلنوا إيمانهم بالمصلوب. قول لي انت بتعمل فيهم ايه؟
5: الله بيعرفهم طريق الملكوت يا مولاي الوالي.
6: خلاص خلاص، انا استنفذت فيك كل وسائل التعذيب دي، حتى الغرق ما قصرش فيك. اجيب لك منين افكار تاني؟
5: بدل ما تفضل تكابر، امن بالسيد المسيح اللي اتصلب من اجل خلاص العالم.
6: صلب؟ ايوه الصليب. كانت تايهه عني فين دي يا حراس؟ اصلبوه وكمان نكسوا راسه، يمكن يموت مخنوق او حتى ينزف من بقه ومناخيره ونستريح. انتوا واقفين متنحين ليه؟ اصلبوه.
3: شايف؟ شايف يا ديوجانيوس؟
4: العجيبة يا سيدي يوليوس اننا شايفين وسط الضلمة دي.
3: اول ما صلبوه اتقلب النهار ليل فجأة، والضلمة عمت عيون الوالي وجنوده.
6: يا يوليوس احنا تعانينا. يا يوليوس روح ليوحنا المصلوب هناك واسأله انه يزيل الضلمة عنا، وانا اوعدك اني مش هعذبه تاني. انا زهقت منه، هرجعه لبلده وهناك هم يتصرفوا معاه زي ما هم عاوزين، بس يبعد عني.
7: يوحنا جوهري هنا في البهنسة؟ هو فين؟
8: في ساحة القصر يا مولاي.
7: حطوه في السجن لحد ما فوله.
9: ياه دي قصة حلوة قوي يا سيدي.
10: كل ده حصل للشاهد يوحنا الجوهري اللي من بلدنا ببيج أشروبة.
11: أمال دي حاجة تفرح بصحيح، دي ما تقلش عن سيرة ماري جرجس الروماني ولا ماري مينا العجايبي.
9: واللي حصل بعد كده يا سيدي؟
12: ايه النور العظيم ده؟
13: السلام لك يا صفي يوحنا.
12: رب يسوع
13: تقوى ولا تخف، فقد قرب الوقت الذي تكمل فيه هذا وتنال الأكليل المعد لك، وسيكون في اليوم الثالث من شهر بابا، وسيظل جسدك مخفيا في الأرض إلى حين، ثم يظهر في شهر مصر. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
10: السيد المسيح بذات نفسه ظهر له.
2: السيد المسيح ظهر له أكتر من مرة.
11: والوالي
2: عذبه عذاب شديد.
9: عذاب تاني؟ مش كفاية اللي شافه في اسكندرية؟
2: عشان تعرفوا قديه الشهداء تحملوا من أجل الاعتراف باسم السيد المسيح. لكن في كل مرة كان ربنا بيبعت له ملاك عشان يشفيه من كل أوجاعه، وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه في يوم 3 بابا زي ما وعد السيد المسيح.
12: يا يسوع المسيح اسمع لي الآن في هذه الساعة الرحيمة، سهل خطواتي للقائك، أنر قلبي بنورك لتبتعد عني الظلمة، وتطفئ نار الأعذاب المشتعلة في نفسي المسكين. يا ملائكة النور قفوا معي حتى أكمل جهادي. افتحوا لي أبواب البر، افتحوا لي أبواب ملكي لكي أدخلها بسلام. رب يسوع اسمع لي أن أدخل مدينتك المقدسة، ليكون سفك دمي بخور طيب صاعد أمامك. لأنك أنت وحدك ينبغي لك المجد والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس إلى الأبد آمين.
13: تعال إلي يا حبيبي يوحنا لكي أعطيك أجرك في السماوات عوضا عن أتعابك التي قبلتها على اسمي في هذا العالم. تعال يا مبارك أبي، رث الملك المعد لك من قبل إنشاء العالم.
9: اسمع يا سيدي، احنا بعد ما سمعنا السيرة المباركة لشهيد بلدنا ببيج أشروبة يوحنا الجوهري، لازما ولابد اننا نبني كنيسة جديدة ونحط فيها جسد الشهيد، ولا ايه يا رجالة؟
14: سلام المضبوط يا دنيال.
2: بركة الشهيد يوحنا الجوهري تشملنا جميعا، ويكون ذكر اسمه دايما سبب بركة لكل المؤمنين باسم الرب يسوع. يلا يا شعب المسيح نعمل تمجيد لقدسنا العظيم يوحنا الجوهري.

0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك، هندسة إذاعية المهندس أنطون إبراهيم عياد، الجوهر الكريم، صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس. شارك في هذا العمل من النجوم والفنانين الفنان القدير جميل برسوم.
1: يوحنا يا ابني، اتمسك بالرب لأن الأيام اللي جاية صعبة.
0: والفنان القدير جميل عزيز.
2: الشيطان بيحاربنا يا أختي علشان احنا بنظهر أعمال الشهداء والقديسين قدام العالم كله.
0: والفنانة منى عطية.
3: لكن الإنجيل معلمناش إن السمر يعني خلفة وبس.
0: والفنان جورج كوستاندي.
4: اوعى تفتكر إن هقطع رقبتك بسرعة وريحك.
0: بالاشتراك مع ماجد فايز، ماجد صفوت، مينا وحيد، كريستين فهمي، مجدي فانوس، ماريانا لويس، مينا الدفشة، جورج عادل، ريمون سمير، كيرولس هاني، جورج نزيل، بيتر ماهر، مينا جمال، والطفل ماجد صمويل، نال بركة الشهيد يوحنا الجوهري الأشروبي، مينا أثناسيوس.
5: اعمل في جسدي اللي يحلالك، لأني بقوة يسوع المسيح مش خايف من العذاب.
0: وإلى اللقاء في عمل درامي جديد. صلوا لأجلنا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بين ايدينا الاصحاح الثامن من سفر يشوع ابن سيراخ. ربما الواحد فينا لاول وهله يبص لهذا السفر على انه عباره عن وصايا اخلاقيه نلتزم بها ازاي الواحد يتعامل مع الناس، لكن الحقيقة رغم هذه الوصايا وأهميتها لكن مرتبطة بالإيمان، لأن مسيحنا نزل إلى هذا العالم وسلك بين البشر، وأيضا معاملاته مع الناس تختلف من شخص لشخص. على رأي ذهبي الفم يقول إيه؟ يقول إن الإنسان بيحب ولاده، رغم أن محبة الإنسان سواء الأب أو الأم للابن أو الابنة محبة لها تقديرها، لكن يتعامل مع الابن الطفل الصغير بطريقة ومع الصبي بطريقة ومع الشاب بطريقة ومع ابنه لما يبقى أدلت أو يبلغ سن الرشد بطريقة أخرى، ولما يكبر أكتر من كده برضو بطريقة تانية. يعني رغم أن الحب الأبوي أو حب الأم هو ولكن البيبي الصغير عايز طريقة معاملة، عايز تكسبه بواحدة شوكولاتاية، ممكن تستخدم أحيانا في التأديب نوع من الحرمان، يختلف عنه هو صبي ويختلف عنه في المراحل الناضجة اللي بعد كده. فمسيحنا استخدم وسائل مختلفة رغم أنه حبه لكل البشرية هو حب واحد، هو محب لكل البشر، لكن يتعامل مع الفريسيين بطريقة ويتعامل مع الزناه بطريقة ويتعامل مع التلاميذ بطريقة ويتعامل أيضا مع الحكام بطريقة ويتعامل مع الجمهور بطريقة أخرى. فمسيحنا صورة حية نحمله فينا لكي نعرف كيف نتعامل مع الآخرين. لما قريت الأصحاح الثامن

من هذا السفر أحسس أنه يشوع ابن سيراخ يشتهي أن كل واحد وكل واحدة فينا يبقى السفير الحقيقي للسماء وبيتعامل مع الآخرين كسفير لربنا وكوكيل عن السماء. ولهذا أرجو أن احنا لما نحب ندرس ازاي نتعامل مع هذه الفئات اللي بين ايدينا وهما الاربع فئات: فئه المقتدرين، فئه المخطئين، فئه الشيوخ، وايضا فئه المتهورين. اربع فئات مختلفه وكل فئه تحتاج الى طريقه معينه للتعامل مع الاخرين. ليه؟ علشان عايزين المجتمع اللي بنعيش فيه يصير ايقونه للسماء. ولأني أنا سفير للمسيح فبتعامل معاه لكي أعلن المسيح اللي في داخلي لإخواتي، لكل مجموعة، كل جروب، بالطريقة اللي فيها خلاص نفسهم وأبديتهم، وفيها أيضا خلاص نفسي، وفيها مسرة الله لي. يعني لازم نبقى واضحين إن معاملتنا مع الناس مش مجرد حكمة بشرية، تعمل ايه مع الغضبان، وتعمل ايه مع المقتدر، وتعمل ايه مع المتهور، تعمل ايه مع الشيخ، تعمل ايه مع الشاب. لا، هي عبارة عن انا وكيل الله، سفير المسيح، حامل روح الله القدوس. ولذلك الامور المكتوبة في هذا السفر او في هذا الاصحاح ربما تبدو احيانا صعبة، لكن في المسيح يسوع مفيش حاجة صعبة. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثامن الآية 7: إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، ناموس الحرفي، لأنه أيضا لا يستطيع. مين يقدر ينفذ الناموس؟ مين يقدر ينفذ الوصايا اللي بين إيدين؟ فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. الكلام اللي بين إيدي ربما يبدو كأنه مستحيل. وأما أنتم فلستم في الجسد. أما أنتم فلستم في الجسد، وما إيه ده اللي أنا عايش فيه؟ قال بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. طول ما روح الله ساكنا فيا، حامل روح التبني اللي بيه أصرخ يا آبا الآب، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. فإحنا لازم نضع في ذهننا عبارة معلمنا بولس الرسول: الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فأرجو لما نحط هذا الدستور في تعاملنا مع الآخرين، مش بحطها إنسان مع إنسان، لكن بحطها كابن ربنا مع البشرية اللي أشتهي أنهم يدوقوا البنوة لربنا ويدوقوا المسيح الساكن فيا واللي بيعلن حبه وحكمته في التعامل مع الآخرين. هاخد مجموعة مجموعة. المجموعة الأولى نسميها التعامل مع المقتدرين، وهنا يتكلم عن ثلاث أصناف من المقتدرين. الإنسان المقتدر اللي يظن أنه صاحب سلطان، والإنسان المقتدر الذي يظن أنه بأمواله يستطيع أنه يشتري العالم، والإنسان المقتدر اللي لسانه فالت طول النهار يتكلم يظن أنه بكلامه يستطيع أن يغلب وينتصر على الآخرين، صاحب كلام وصاحب حكمة وصاحب معرفة، وينظر إلى الآخرين أنهم أقل منه. يعني ثلاث أصناف: إنسان يعتمد على سلطانه، إنسان يعتمد على غناه، إنسان يعتمد على لسانه وحكمته وقدراته الكلامية. كيف نتعامل مع هذه الفئات الثلاث؟ يقول: لا تخاصم المقتدر لئلا تقع في يديه، لا تشاجر الغني لئلا تصير ثرواته ثقلا، فإن الذهب أهلك كثيرين.

وأفسد عقول الملوك. لا تخاصم الثرثار ولا تجمع على ناره حطبا. الإنسان اللي يظن أن صاحب سلطان ما تدخلش في مواجهة معه. ليه؟ لأنه زي ما بيقول المرتل الحقيقة عبارة جميلة في المزمور 124، يقول لولا الرب الذي كان لنا، لولا أن ربنا اللي كان في صفي ليقل إسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا إذا لابتلعون أحياء عند احتماء غضبهم علينا، إذا لجرفتنا المياه عبر السيل على أنفسنا إلى آخر. ذهبي الفم يقول أخطر ضربة الإنسان الغضوب، لأن الغضب زي ما بيقول قديس يوحنا ذهبي الفم يفقد الإنسان نعمة ربنا. ربنا لا يعمل في الإنسان الغضوب. يقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. عمل روح الله القدوس في كل واحد فينا كيف يعيش بروح الوداعة، كيف يعيش بروح المسيح، كيف يستطيع أن يمتص غضب الآخرين. فلا تخاصم المقتدر الغضوب لئلا تقع في يدي. يقول لولا أن ربنا في صفي لابتلعون أحياء عند احتماء، لما يحمي أو يصير الغضب بتاعهم في منتهى الحموم. إذن لجرفتنا المياه عبر السيل. ذهبي الفم يقول أن الإنسان الغضوب وبالأخص المقتدر واللي يظن أنه صاحب سلطان أبشع من الوحش أو الحيوانات المفترسة. يقول الحيوان المفترس إذا حتى ضر إنسان أو افترس لكن بعد ما يفترس يهدى، أما الإنسان في غضبه مهما عمل كل ما يعمل كل ما يزداد غضبه ثورة، وما فيش حاجة تقدر توقف الغضب ما لم تعمل نعمة الله في داخله. ولذلك يقول لابتلعون أحياء، ويقول لجرفتنا المياه لعبر السيل على أنفسنا، زي المية الجارفة اللي لا تتوقف تأخذ صد اللي قدامها وتسحبهم ولا تقف عند حد معين. لا تخاصم المقتدر. شتان ما بين إنسان يرى إنسان صاحب سلطان فيقف قدامه، وإنسان شبعان في أعماقه لأنه يدرك أنه صاحب سلطان. لنا سلطان أن ندوس على الحياة والعقارب. حاكم نفسه أفضل من حاكم مدينة. الإنسان الذي يحمل في داخله ما قاله السيد المسيح أعطيكم سلطانا أن تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. ياريت لما نلاقي إنسان صاحب سلطان بدل ما أقف في وشه أتذكر أن أنا أيضا لي سلطان أعظم بكثير، وهو أن أنا حامل إلهي في داخلي بيديني نوع من الاكتفاء الداخلي وبيرفع كل أعماقي للسماء ويعطيني أن أعيش دائما في نجاح مستمر وفي حياة مقدسة. لا تشاجر الغني. لما إنسان يكون بيعتمد على غناه ويظن أنه ممكن يشتري ذمة الناس أو ضمائر الناس أو إمكانيات الناس بفلوسه، ذلك ما تدخلش في صراع معه لئلا تصير ثرواته ثقلا. الخير اللي ربنا ادهوله بدل ما يكون سبب بركة للكثيرين يبقى ثقل على هذا الإنسان وثقل على الإنسان اللي بيقومه. فإن الذهب أهلك كثيرين وأفسد عقول الملوك. ولاد ربنا الذهب بتاعهم هو الحياة السماوية، ولاد ربنا الغنى بتاعهم انهم حاملين زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول

لنا كنز في أوان خزفي. فأولاد الله في مواجهة المقتدرين إذا لقي واحد صاحب سلطان يتطلع إلى السلطان الداخلي فيه، وإذا رأى إنسان مهتم بأمواله ومعتمد عليها يتذكر أن له كنز وهو المسيح الساكن فيه. لا تخاصم الثرثار كثير الكلام ولا تجمع على ناره حطب، اشفع عليه. لما تلاقي واحد بيتكلم كتير وبيدافع عن نفسه كتير وبيدين الناس كتير وبيحكم على الناس كتير، بدل ما تصده وتقف ضده لأنك مش هتجيب نتيجة، لكن ترفق بيه أنك تبقى صامت وتتكلم مع الله القادر أن يقدس سمه ويقدس حياته بدل ما يعيش في هذه الثرثرة. ده أول نوع من التعامل مع المقتدرين، سواء بالسلطة أو الاعتماد على المال أو الاعتماد على اللسان. احنا نعتمد على الإله الساكن فينا، روح الله القادر أن يعطينا روح القوة والسلطة ويعطينا حكمة وكلمة من فوق. التعامل مع المخطئين، الحقيقة مدي حاجة بسيطة ولطيفة، صنفين من المخطئين. صنف يسميه الناقص الأدب، يعني إنسان لسانه فالت، يتريق، دايما يمزح، وإنسان تايب عن خطيئته، غلط لكن تايب. كيف أتعامل مع الأولاني في المسيح يسوع وكيف أتعامل مع الثاني في المسيح يسوع؟ لا تمازح الناقص الأدب لئلا يهان أسلافك. واحد يتريق، ما تسيبه يتريق. الدخول معاه على مستواه يفقدك مش كرامتك بسيط، لكن حيهين حتى الأسلاف الجدود بتوعك وبتجيب عار وخجل للعيلة بتاعتك. ما تنزلش على نفس المستوى. ولاد ربنا أحبائي، زي ما دايما بنذكر أو زي ما بيقول يوحنا الحبيب، جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. مش قادر أقبل في أعماقي في الداخل الإنسان المسيحي المازح اللي يتريق كتير وينكت كتير ويظن أن النكت والمزاح ده نوع من أنواع يعني خفة الدم أو اللطف أو يكسب الناس. صدقوني كثيرون باعوا بسبب المزاح أو التريقة ولو كانت على سبيل الملاطفة. ولاد ربنا يمثلوا السيد المسيح، ودايما الواحد يسأل نفسه هذا السؤال: لو إن رب المجد يسوع مكاني كان ممكن يقول النكتة دي؟ كان ممكن يمزح بالطريقة بتاعتي؟ أو بمعنى آخر، لو المسيح مكاني ماذا كان يفعل يسوع رب المجد لو كان في الموضع بتاعي؟ للأسف مش بندرك أننا ملوك وكهنة لله أبيه، ودي الحتة الخطيرة. بنتعامل مع العالم كما لو كنا من هذا العالم، ومسيحنا أكد لنا هذه الحقيقة، قال لنا أنا لست من هذا العالم، وقال لتلاميذه أنتم لستم من هذا العالم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم. مش قادرين ندرك مركزنا الحقيقي في هذا العالم. كثير من السجناء اللي كانوا في السجون كسبوا السجانين والولاة والملوك والقياصرة إلى الإيمان بالمسيح وهم في السجن. يعني يوسف لما كان في السجن
ما كسبش رئيس السجانين بالتريقة وبالملاطفة وبالنكت أبدا ولا بالمزاح، لكن كسب رئيس السجانين لأنه كان أيقونة حية لإنسان الله ليقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. بولس الرسول كانت إيديه في السلاسل وأيضا أحيانا قدميه في المقطرة، وهو داخل السجن جه السجان يسجد قدامه وقدام سيلة ويطلب الخلاص لنفسه. وتمتع السجان وأهل بيته بالمعمودية والاعتراف بالخطايا والرجوع إلى الله، وتمتع الكل بالخلاص في المسيح يسوع. أينما وجدنا تحت كل الظروف حتى ولو كنا في داخل السجن، لازم نعرف ان احنا حاملين المسيح ومن خلالنا، زي ما بيقول في سفر الأعمال ان كانت الكنيسة تضم كل يوم الذين ايه يخلصون. دي رسالتي. بقي على رأي القديس ماري يعقوب السروجي لم يخلق هذا الفم لكي يأكل ويشرب، وزي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم، الله لم يخلق هذا الفم للمزاح والسخرية والتريقة، ولكن خلق هذا الفم لكي يتكلم كلمة الله، عشان يتقال عنا كما قيل عن موسى أن الله كان في فمه. ياريت الواحد يتذكر دايما أن بقه ده مقدس لله وشهادة حي، بوق ينطق بكلمة الله. ولا تعير التائب عن الخطية واذكر أننا جميعنا مستوجبون العقوب. أحبائي، مسيحنا نزل مخصوص إلى العالم لأننا خطاه، ورسالته أنه يبسط يديه لكي يضم البشرية في أحضانه لكي يعطيهم التوبة والرجوع إليه. حينما تسخر بإنسان تائب عن خطاياه، إنما تسخر بالمسيح الذي مات من أجله. لا تعير التائب عن الخطية. صدقوني، لما بندين إنسان عن خطاياه بنسقط أحنا في نفس الخطية. ترفقوا، زي ما بيقول القديس أمبروسيوس، ترفقوا بالخطاة، لأن رسالة الكنيسة لا أن تدين وتحكم على الخطاة، بل أن تشفي وتهتم بخلاص الخطاة. شغلتها أن تحل لا أن تهلك. فده بالنسبة للمخطئين، سواء كانوا ناس يعني مستهترين مازحين أو كانوا ناس تائبين، إزاي نتعامل مع دول وإزاي نتعامل مع الآخرين. الفئة الثالثة وهي فئة التعامل مع الشيوخ، وهنا يقصد بالشيوخ ليس فقط كبر السن زي ما في سفر الأمثال، ولكن الإنسان اللي عاش زمانا مع الله وقضى شيخوخة حكيمة، أو زي ما بيقول شبعان أياما. شبعان أياما يعني فيش يوم ضاع من عمره. يقول القديس ذهبي الفم وأيضا يقول العلامة أوريجانوس، كثير من الشيوخ حسب الجسد هم أطفال وأيامهم مش محسوب، وكثير أيضا من الأطفال الصغيرين يحملون حكمة الشيوخ ودقائق حياتهم، وربما أقل من الدقيقة تستخدم أو تحسب كأنها سنوات. الدقائق اللي عاشها اللص اليمين في لحظات الصلب أثمن وأغلى، وزمنهم طويل، يعتبر وقت طويل به دخل إلى الفردوس، بينما كثير من الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة والكهنة
كانوا شيوخا حسب الجسد، ولكن أيامهم ضاعت بلا ثمر. لا تهن إنسانا في شيخوخته، فإن أناسا منا أيضا يشيخون. لما تلاقي إنسان بدأ يعيش مع ربنا وبدأ يتمتع إذا صح التعبير بحكمة الشيوخ، بعمل روح الله القدوس فيه، ما تتريقش عليه. لا تهن إنسانا في شيخوخته، مش بس كبر السن، ولكن الإنسان اللي بيدوق حكمة ربنا. فإن أناسا منا أيضا يشيخون، يعني قول له يا رب أنت اديت فلان ده روح الصلاة، ممكن تديني أيضا روح الصلاة؟ اديت لهذا الإنسان إيمانا لكي يعيش ملتهبا بالروح، ممكن تلهب كياني بروحك القدوس؟ أعطيت هذا الإنسان أن أعماقه تلتهب بمحبة بيت ربنا لكي يعيش كما في السماوات عينها، ممكن تشرق بنورك علي وتدوقني هذا الاشتياق الجميل لأعيش زي ما عاش سمعان الشيخ اللي حمل السيد المسيح على ذراعيه وقال: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك. أحبائي، زي ما بيقول ماري يوحنا سابا، احمل الطفل يسوع على ذراعيك كما حمل سمعان الشيخ، كما حمله سمعان الشيخ، وسر به في الهيكل، وخلي كده أعماق نفسك تنطلق كما إلى السماء وتلتهب حبا بالأبدية. لا تشمت بموت أحد، واذكر أننا جميعنا نموت، أو أننا نموت جميعا. لا تشمت بموت أحد، ما تقولش فلان ده عامل وخلى سواء في أو في غيري أو حتى في الكنيسة وتقول ربنا انتقم منه. لا أحبائي، مش صح، مش صح. احنا نشتهي خلاص جميع الناس، حتى المقاومين للحق، حتى المقاومين للحق، حتى مضطهد الكنيسة. لا نشمت بموت أحد، لا الموت الروحي ولا الموت الجسد. واذكر أننا نموت جميعا، حسب الجسد كلنا حنموت، وأيضا حسب الروح إن كنا نشمت في الآخرين فنهلك نحن أيضا معهم. لا تستخف بالكلام الحكماء، بل كن لهجا بأمثالهم. لما تلاقي إنسان عايش مع ربنا التصق بيه وتعلم منه وإلهج بالأمثال أو بالحكمة بتاعته، وزي ما فلان عايش. وده كان سر قوة كثير من آبائنا القديسين، إنهم كانوا يتقابلوا كتير مع بعض ويتكلموا في الروحيات ليس في الجسديات. لعلنا نلاحظ في التسبحة في الكنيسة المفروض يكونوا صفين، مش الشمامسة، الشعب. صف بنسميه إبلي، وصف بنسميه بحر. صف من ناحية الجنوب ده الإبلي، ومن ناحية الشمال بنسميه بحر. والمفروض في التسبحة صف بأكمله، كل النص بتاع الكنيسة يقول مقطع والنصف الثاني يرد عليه بمقطع، سواء كان تسبحة أو تيوتوكيات أو كانت قطع من الإنجيل إلى آخر. هذا النظام كان معمول في الكنيسة الأولى، مش بس في الكنيسة ولكن حتى في حياتهم اليومية. أنا منساش وأنا يمكن كنت في ابتدائي، يمكن أو أقل شوية، يعني مش في الابتدائية، يمكن تالتة ابتدائي أو حاجة، النظام القديم. كنت زرت بلد ليا قدام الأقصر، ما مش بنسى الاسم. المهم ان هذه البلد كان كلها تقريبا مسيحيين، ما
يقولوا ما كانش فيها غير الغفير هو غير مسيح اسمعنا آدم. وأتذكر وأنا طفل صغير دي المرة الوحيدة اللي رحتها وأنا طفل مع والدي. وأذكر لا أنسى هذا المنظر، أغلبهم يشتغلوا نول، وكانت أن والدي النسيج اللي يطلع يتصدر بره، لأن كانوا مشهورين بالنسيج القبطي الفاخر. وأذكر كنت أدخل كده في الحارات ألاقي في النول مجموعة اللي بيشتغلوا في النول ده يقولوا مزمور، الناحية التانية يردوا عليهم بمزمور، ودول يردوا يقولوا مزمور أو جزء من مزمور والتانيين يردوا، وكأنهم كانوا في الكنيسة. مش حكاوي قابلت مين وأكلت إيه واشتريت دي الفستان ده من فين وشفت القناة الفلانية بتقول إيه والمقابلة الفلانية مع فلان والحرب، لا لا، ما كان يشغلهم، أنا ما أعرفش حاليا ظروفهم إيه، لكن اللي أنا شفته ما كان يشغلهم هو التسبيح بالمزامير والتسابيح على مستوى طول اليوم هم بيشتغلوا. وكان هذا النظام أيضا موجود في الزراعة، وإذا كان إيه الناس وهي بتزرع أو بتحصد أو غيره عشان ما يحسوش بطول الوقت، دول يغنوا جزء والتانيين يردوا عليهم، ودول يقولوا جزء ودول يردوا عليهم. ولسه البواقي دي موجودة في الأعمال الصعبة، زي مثلا في أحيانا في البناء أو شيل الحاجات التقيلة، دول يقولوا حاجة فيها أغنية والتاني يردوا عليها عشان ما يحسوش بالتقل. عايز أقول أحبائي، حتى الآباء السواح، حتى الآباء السواح من الرهبان لما كانوا يتقابلوا ينظر أنهم يتكلموا في شيء، وإذا تكلموا يتكلموا في عجائب الله، لكن أغلب مقابلتهم كانت تسابيح مستمرة. لا تستخف بحكم إيه؟ بكلام الحكماء، بل كن لهجا بحكمتهم أو بأمثالهم. نفسي يا ربي تقدس فمي وفم أفواه إخواتي، ويبقى البقنا يتكلم كلمة ربنا اللي بينطق بها أولاد الله، بدل ما نتكلم في أمور العالم كتير. فإنك منهم تتعلم التأديب أو الأدب يعني، والخدمة لدى العظماء. أنا متهيد لي دي لها معنى روحي جميل. لما بنتكلم مع بعضنا بلغة السمائيين، لغة التسبيح، بنتعلم الأدب السماوي، كيف يعيش السمائيون في حضرة الله، ونتعلم الخدمة لدى العظماء، لدى الثالوث القدوس، نعرف كيف نخدمه بالروح والحق. لا تتجاهل كلام الشيوخ، فهم أيضا تعلموا من آبائهم. هو ده التقليد. التقليد إن أنا بدوء ربنا وبعيشه في حياتي وبترجمه في سلوكي وبترجمه في كلماتي وبترجمه في أحلامي وبترجمه في كل تصرف حتى في نظراتي. فالجيل الجديد بيستلم مني مش عبارة عن نقط معينة، أؤمن بكذا وتعمل كذا وتتصرف إزاي وتعمل إيه في الكنيسة، كل ده أوكي، لكن بيدو زي ما قال السيد المسيح تعلموا مني لأن إيه؟ وديع ومتواضع القلب، شوفوني بسلكوا إزاي. أخذ تلاميذه وهو بيصلي، وكان أحيانا يقضوا فترات طويلة معه وهو بيصلي، شافوه هو بيأكل، شافوه هو كيف يتعامل مع الخطاة، وشافوه كيف يتعامل أيضا في كل جوانب الحياة. يا ريت يا ربي تدينا نحن كلنا نتعلم منك، وإن هذا الجيل يسلم الجيل الآخر الجديد روح الحق، وليس يا ربي الشك والروتين
ولكن الحياة الداخلية

المترجمة عمليا في حياتنا. ومنهم تقتني الفطنة أو الفهم وأن ترد الجواب في الوقت الملائم. تبص تلاقي كده الكلمة اللي طالعة مملحة بملح الروح، والكلمة بتاعتك توزن بالذهب، لأن الله هو الذي يتكلم بك وفيك. هنا التعامل مع المقتدرين، التعامل مع المخطئين، التعامل مع الشيوخ. آخر حاجة التعامل مع المتهورين، ودي حتة خطيرة. من أخطر ما يمكن في حياة الإنسان أنه يقول لك أنا بدافع عن الحق، أو أن أنا باخد حقي، أو أن أنا مغلطش. مش دي رسالتي. أنا رسالتي شايف العالم بيتهور، كيف يتمتع العالم بروح المسيح؟ كيف يتلامس العالم مع غنى نعمة الله الفائق؟ كيف يتحول العالم إلى أيقونة حية للحياة السماوية؟ فهنا بيدينا مجموعة حوالي 10 وصايا، دستور كيف أتعامل مع النفوس المتهورة. لا توقد جمر الخاطي لألا تحترق بنار لهيبة. هو يولع نار وانت تولع نار معه، وممكن تتحرق بسبب. فأولاد ربنا لما يلاقي فيه جمر نار في إنسان، يديله الايه، بدل ما يولع بشوية بنزين يسكب من مياه نعمة الروح القدس فيه. كم مرة واحد غضب من أجلك، ابتسمت ولطفت ودخلت مخدعك ورفعت عينيك، قلت يا ربي أنا مش هقدر أنام إلا لما يعيش معاك ويتمتع بيك. مش داخل أقول له أنا عايز تاخد حقي وهو أهني، هو اتكلم ضدي، لا لا لا، ده غالي عليا زي ما هو غالي عليك، ومشتاق لخلاصه زي ما أنت يا ربي قدمت لي الخلاص المجاني. لا توقد جمر الخاطي لألا تحترق بنار لهيبة. لا تقف في وجه البطاغطرس لألا يجعل من كلامك كمينا ضده. هو يغلط تجي رادد بنفس الغلط، هو تبص تلاقي بدأ ايه يلقط لك الغلط، تقول له انت بديت، تقول لك لكن انت غلطت. شوف يقول ايه المرتب. ان فلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب الصانع السماوات والارض. مزمور 124. لما تلاقي انسان متغطرس، اعرف ان عدو الخير بيحط لك فخ. وعلى راي ذهبي الفم في تعليقه على هذه العباره يقول صحيح العصفور، تخيل كده عصفور، انا ما انساش الزمان ايام يمكن كان ابونا سيدنا البابا لما كان ابونا انطونيوس السورياني، وذكر كنا فين كده على المكان بتاع خلوة، المكان الخلوة جوه دير السوريان، وبعدين لقي عصفور طالع من شجرة كده بيطير، فقال الآية الجميلة دي: انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلت. الممكن العصفور الصغير الطاير ده لو جه فخ حديد ومسك في رجله، ده ممكن تتكسر رجله. حتى لو حبيت تطلعه من الفخ تبص تلاقي رجله تبقى تعبانة إن لم تكن انكسر. لكن مع الضعف بتاعي أنا كعصفور صغير، يقول ذهبي الفم لا تستخف بنفسك، لأنك أنت تحمل قوة الروح، معاك سلاح الله الكامل. ويقول عبارة جميلة: أنت لست بإنسان ضعيف لأن روح الله عامل فيك. فما تقفش كعصفور جوه الايه الفخ، لكن اهرب من الفخ.
مش هيقع العصفور جوه الفخ الا اذا ايه نسي نفسه قاعد يتنطط على الارض. لكن طول ما هو على الشجره وطول ما هو طاير الفخ ما يقدرش يمسكه. طول ما انا على الصليب شجره الحياه وطول ما قلبي طاير ناحيه السماء لا يستطيع عدو الخير ان يصطادني. لما تلاقي حد متغطرس اتشم صليبك وقال له يا ربي اديني روح القوه لكي اهرب لكي لا يكون لي كمين او فخ من يطلع من بقي. العيب مش في المتغطرس، العيب فيا انا، لان بدخل في حوار معاه زي ما دخلت حواء مع الحيه. لا تقرض من هو اقوى منك، فان اقرضت شيئا فاحسب انك قد فقدته. في ناس كده يعني تاخدهم الشهامه، وواحد يقول انا علي مبلغ وقدر، يقول له انا ضامن ليك، ويروح للشخص يقول له انا ضامن، وبعدين يجي وقت الوفاء ما يوفيش فيقول له انت ضامنه، فيقول لا تقرض من هو اقوى منك، ممكن يتخلى عنك ويكون عنده قدره انه يسدد، لكن يقول لك مش انت ضمنت سدد بقى، دي غلطتك مش غلطتي. فهنا بيطلب مننا كل واحد يحسب حساباته كويس ويعرف تقدير كل ايه. لا ينبغي ان يرتقي فوق ما يرتقي. كل واحد ليه حساباته في اموره الروحيه وحتى في اموره الزمنيه. لا تكفل، لا تكن كفيلا فوق طاقتك، ما تقولش انا كفيل لفلان. فان كفلت فاهتم اهتمام من يفي. لما تقول انا كفيل بالمبلغ ده لازم يكون المبلغ عندك عشان تعمل حسابك انك هتوفيه. لا تقم دعوة على قادم لانه يحكم له بحسب مقامه. نفسي كده دايما يبقى فينا روح الارتضاع، وكل ما الانسان بيقول لك ايه يقول زي ما علمنا السيد المسيح ان احنا نهرب من الشر، لا تقاوم الشر بالشر. فلما تلاقي انسان واخد موقف لا تقول ما تقعدش تقول لا لازم انا اخد حق، حقي هو المسيح لانه هو الحق. فلا تقم دعوة على قاض لانه يحكم له بحسب مقامه. حسب كقاضي ممكن القضاء يقف في صف. لا تسر في الطريق مع متهور لئلا يكون مرهقا لك، فانه يسعى في هوى نفسه فتهلك معه بجهالات. في الوقت اللي قبل كده يقول لنا في الحديث مع الشيوخ لا تتجاهل كلام الشيوخ، فهم ايضا تعلموا من ابائهم، وبيطلب مننا ان احنا نرتبط بالحكماء. في نفس الوقت ايضا يقول لك ما تمشيش مع انسان متهور لئلا يكون مرهقا لك، عشان المتهور ممكن يضيعك معه. لا تشاور الاحمق اللي هو بلا حكمه، فانه لا يستطيع كتمان السر. وهنا دي يمكن اتكلمنا عنها قبل كده، والحقيقة كتير مننا بيقعوا فيها، وتقريبا باستمرار بنلاقي الشكوى. يقول لك فلان قلت له كل أسراري وكنا بنحب بعض وكنا كأننا ببيت واحد، ويعني زي ما كنا بنتكلم عن الصداقة على ما أظن في الأصحاح السادس، وقلنا إن الحب له نظامه، لازم أعرف حدود كل إنسان. الصديق لي حدود، مش كل أسرار البيت ولا كل ما في فكري أدير كل إنسان، لكن لابد أن يكون لنا روح الحكمة، عشان زي ما بيقول لا تشاور الأحمق فإنه لا يستطيع كتمان السر. ممكن يكون أنت غلطت وتب، لكن يطلع يشهر بيك ويضيعك. أمام الغريب لا تمارس أمرا سريا. في حاجة عايز تخبيها هتقولها قدام حد، فإنك لا تعلم ما سيبدو منه، ممكن يطلع أسرارك. لا تكشف أفكارك لكل إنسان فعساه لا يجزيك شكرا.
ممكن أنت تكون طيب ونيتك مقدسة وتحكي كل أسرارك وتكشف أفكارك للآخرين، فبدل ما هو يستفيد من هذه الأفكار أو يستخدمها لخيرك ممكن يستخدمها لضرك. ربنا يدينا أحبائي روح الحكمة وروح المشورة، وبروحه القدوس يفرح قلوبنا كلنا. نحن نسلك حاملين روح المسيح، نسلك بهذا التدريب اللي خدناه، ماذا كان يفعل يسوع رب المجد لو كان مكاني. ربنا يدينا كلنا نحن نتعامل مع الجميع من أجل خلاص نفوسنا وخلاص نفوسهم، لأجل بنيان الكنيسة كلها، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

نازع عصور الاضطهاد، كان في زمان راجل شرير جبار، الملك دكليديانوس، عارفينه؟ اللي قتل وعذب القديسين

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكم.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامات
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة في البطنة سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

سفر التثنين الأصحاح 18. لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع إسرائيل، يأكلون وقائد الرب ونصيبه، فلا يكون له نصيب في وسط إخوته، الرب هو نصيبه كما قال له. وهذا يكون حق الكهنة من الشعب، من الذين يذبحون الذبائح بقرا كانت أو غنما، يعطون الكاهن الساعد والفكين والكرش، وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك، لأن الرب إلهك قد اختاره من جميع أصباطك لكي يقف ليخدم باسم الرب هو وبنوه كل الأيام. وإذا جاء لاوي من أحد أبوابك من جميع إسرائيل حيث هو متغرب، وجاء بكل رغبة نفسه إلى المكان الذي يختاره الرب وخدم باسم الرب إلهك مثل جميع إخوته اللاويين الواقفين هناك أمام الرب، يأكلون أقساما متساوية عدا ما يبيعه عن آبائه. متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ركس أولئك الأم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. تكون كاملا لدى الرب إلهك. إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون، حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي، ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لألا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي، فلا تخف منه. الأصحاح 19. متى قرض الرب إلهك الأمم الذين الرب إلهك يعطيك أرضهم وورثتهم وسكنت مدنهم وبيوتهم، تفرز لنفسك 3 مدن في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها، تصلح الطريق وتثلث تخوم أرضك التي يقسم لك الرب إلهك، فتكون لكي يهرب إليها كل قاتل. وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب إلى هناك فيحب: من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب
واصاب صاحبه فمات، فهو يهرب الى احدى تلك المدن فيحيى، لئلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه اذا طال الطريق ويقتله، وليس عليه حكم الموت لانه غير مبغض له منذ امس وما قبله.

الرب إلهك وتسلك في طرقه كل الأيام، فزد لنفسك أيضا 3 مدن على هذه 3، حتى لا يسفك دم بري في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فيكون عليك دم. ولكن إذا كان إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات، ثم هرب إلى إحدى تلك المدن، يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونه إلى يد ولي الدم فيموت. لا تشفق عينك عليه فتنزع دم البري من إسرائيل فيكون لك خير. لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الأولون في نصيبك الذي تناله في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لكي تمتلكها. لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها، على فم شاهدين أو على فم 3 شهود يقوم الأمر. إذا قام شاهد زور على إنسان ليشهد عليه بزيغ، يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة أمام الرب، أمام الكهنة والقضاة الذين يكونون في تلك الأيام. فإن فحص القضاة جيدا وإذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه، فافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه، فتنزعون الشر من وسطكم. ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطك. لا تشفق عينك، نفس بنفس، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رجل برجل.

الأصحاح العشرون. إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوما أكثر منك فلا تخف منهم، لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. وعندما تقربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم: اسمع يا إسرائيل، أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم، لا تضعف قلوبكم، لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. ثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين: من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل آخر؟ ومن هو الرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيبتكره رجل آخر؟ ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر؟ ثم يعود العرفاء يخاطبون الشعب ويقولون: من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا تذوب قلوب إخوته مثل قلبه؟ وعند فراغ العرفاء من مخاطبة الشعب يقيمون رؤساء جنود على رأس الشعب. حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك

فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. واما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب الهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الامم هنا. واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما. الحثيين والاموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين كما امرك الرب الهك، لكي لا يعلموكم ان تعملوا حسب جميع ارجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئوا الى الرب الهكم. اذا حاصرت مدينة اياما كثيرة محاربا اياها لكي تأخذها فلا تتلف شجرها بوضع فأس عليه، انك منه تأكل فلا تقطعه، لانه هل شجرة الحقل انسان حتى يذهب قدامك في الحصار؟ واما الشجر الذي تعرف انه ليس شجرا يؤكل منه فاياه تتلف وتقطع وتبني حصنا على المدينة التي تعمل معك حربا حتى تسقط. الاصحاح 21. اذا وجد قتيل في الارض التي يعطيك الرب الهك لتمتلكها واقعا في الحق لا يعلم من قتله، يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون الى المدن التي حول القتيل، فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها لم تجر بالنير، وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة الى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع، ويكسرون عنق العجلة في الوادي. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي لانه اياهم اختار الرب الهك ليخدموه، ويباركوا باسم الرب، وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة. ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل ايديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي، ويصرحون ويقولون ايدينا لم تسفك هذا الدم واعيننا لم تبصر، اغفر لشعبك اسرائيل الذي فديت يا رب، ولا تجعل دم بري في وسط شعبك اسرائيل فيغفر لهم الدم. فتنزع الدم البري من وسطك اذا عملت الصالح في عيني الرب. اذا خرجت لمحاربة اعدائك ودفعهم الرب الهك الى يدك وسبيت منهم سبيا، ورأيت في السبي امرأة جميلة الصور والتصقت بها واتخذتها لك زوجة، فحين تدخلها الى بيتك تحلق رأسها وتقلم اظفارها وتنزع ثياب سبيها عنها، وتقعد في بيتك وتبكي اباها وامها شهرا من الزمان، ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة. وان لم تسر بها فاطلقها لنفسها، لا تبعها بيعا بفضة ولا تسترقها من اجل انك قد اذللتها. اذا كان لرجل امرأتان احداهما محبوبة والاخرى مكروهة، فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة، فان كان الابن البكر للمكروهة فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له ان يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر، بل يعرف ابن المكروهة بكرا
ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده، لأنه هو أول قدرته، له حق البكوري. إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه، ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا، وهو مسرف وسكين. فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم، ويسمع كل إسرائيل ويخافون. وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة، بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيباً.

ولم تكن النساء أقل شجاعة من الرجال، بل تبعنا المصلوب حتى الجلجثة وكنا يخدمنكم. وها هي دميانا والعذارى الأربعون الحكيمات، أخذنا بيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. من يقدر أن ينطق بمجدك يا عروس؟ افرحي يا مختارة، افرحي في الفردوس أمام المسيح يا ست.

بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج قدم لكم عظة الشركة مع الاب والابن للاب القمص بيشوي كامل.

هناخد موضوعنا دلوقتي دراسة كده سريعة في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب الأولى. كتر خير الأخ اللي طبع الورق ده. طبعا مين اللي طبع؟ سامي؟ لكن دي طباعة نظيفة يعني. ممكن يكون الكلام اللي مكتوب في الورق ده انت تعمل احسن منه يعني. يعني الفكرة الاساسية ان الرسول لما بيكتب رسالة زي لما واحد بيكتب جواب بيبقى في ذهنه ايه؟ موضوع معين فعاوز يوصله، سواء الرسالة بعد كده تقسمت لإصحاحات، لكن في ذهنه أول وهو بيكتب الرسالة موضوع ايه؟ مالي مخه. انت لما بتعرف في مقدمات الأسفار في الكتاب المقدس بيقول لك الغرض من الرسالة ايه؟ صحيح الكتب دي بتساعدك، لكن انت كمان روح ربنا يساعدك وتقدر وانت بتدرس رسالة ان انت تعرف هو عاوز يقول ايه، مش تقعد تفصص كده. وبعدين انت عارف الحاجة لما بتتفصص بتطلع ايه؟ تعبان. وانت الطريقة اللي ايه يقول لك تقرأ كل ليلة اصحاح قبل ما تنام دي الطريقة متعبة جدا، لان هي هتكون نتيجة على ما تخلص مثلا سفر مكون من 50 اصحاح زي التكوين ان شاء الله مش هيفضل ايه حاجة في مخك. لكن الاول تعمل ايه؟ زي ما بتذاكر في المدرسة. ذاكر في المدرسة ازاي؟ تاخد الباب تفتح الكتاب المقدس تلاقي فيه فهرس الاول. اول حاجة تفتح الفهرس تلاقي فيه ايه؟ ابواب، متقسم لابواب. اول ما تلاقي الكتاب متقسم لابواب تبتدي تلم حوالين الايه؟ الموضوع. تاخد فكرة عامة عن الايه؟ الموضوع. مفيش مانع تقرا قراية ايه؟ الكتاب كله قراية ايه؟ سريعة. وبعدين اذا كنت عاوز بقى دراسة تفصيلية دقيقة تبتدي على مهلك، ان شاء الله مش كل يوم اصحاح، ان شاء الله كل يوم آية. لكن الاول لازم تاخد فكرة ايه؟ عامة. فايه؟ انا يعني اخترت الموضوع ده كعنوان، لكن ده مش عنوان الرسالة، ممكن انت تختار عنوان تاني احسن منه. لكن يعني قلت ايه؟ نختار اي موضوع ونقعد ايه نفكر فيه، اللي هو الشركة مع ايه؟ مع ربنا. على اساس ان هو في الاصحاح الاولاني اتكلم على الشركة، واللي لفت نظري بالاكتر، انت بتكتب ايه يا اليس؟ يا اخت اليس مكتوب في الورق قدامك، وكتبت مره في اجتماع اعداد خدمه. ف هو قال ان الشركه حدتها ان هي مع الاب ومع ابنه. يمكن الشخص الساذج البسيط يفتكر ان ايه مع الاب ومع ابنه،

ان دولت اتنين اهو، لكن لا، ده لازم ليه قصد معين. فالرسالة كلها بتتكلم عن الشركة مع ايه؟ مع ربنا. موضوع الشركة طبعا ده موضوع مهم جدا، لان ربنا احنا في المسيحية عندنا يتعرف بالشركة، ما تعرفش بالعقل او بتعرف بوعظة، لا دي شركة تفاعل، يعني اعيش مع ربنا. هو انا دلوقتي انت وباباك في البيت دي مش شركة؟ دي شركة لا يمكن ابدا ان هي يعبر عنها بحاجة تانية. بحيث انت وبابا اقولك بتحب بابا ليه؟ هتقولي طلعت كده ده بابا، يعني سؤال ما يتجاوبش عليه. طب وماما علاقتك بيها ايه؟ تقولي دي ماما. تسأل علاقتي بيها ايه؟ ماما. فدي شركة كده انا متقولوت فيها وطلع فيها وراضي على بنها وعايش بيها الى اخره يعني. فالشركة مع الاب ومع الابن. ليه عمل اتنين؟ ليه عمل اتنين؟ ما عملش واحد ليه؟ عشان بلاش يخليهم لنا اتنين واحنا مش ناقصين الناس اللي بيقولوا لنا بتعبدوا ثلاثة ومش ثلاثة، ونقول لهم لا ده احنا بنؤمن بإله واحد. لا، احنا في المسيحية دايما يا جماعة ايماننا بإله واحد، لكن لان احنا لنا تفاعل فدايما بندرس في طبيعة ربنا. لان انا لما بتفاعل مع الاخ ده بفهمه شكله ايه وطباعه ايه، وبيحبني قد ايه وانا بحبه قد ايه، وبيديني ايه وانا بديله ايه، وتعامل معاه ازاي. فدخلت في طباعه فعرفت انه شخص متواضع، شخص كريم، شخص محب، شخص عطوف. فدي تهمني. انا مش تقول لربنا كده وتحطه لي في صندوق ازاز وتقول له الله واحد. طب انا عارف ان الله واحد ودي يعني شغلانه. فيوحنا الحبيب هنا قال لا، احنا نخش في الرساله ديت في تفاعل عملي مع ربنا عشان يكون لنا شركه. وبصوا يا جماعه، اذا كانش للانسان المسيحي شركه مع ربنا يبقى مسيحي ليه؟ ما يبقاش مسيحي. فالشركه مع ربنا، هو ان ربنا هو الحياه، دي برضو نقطه بيكتشفها، الحياه الابديه. فالشركه بتاعتنا مع مين؟ مع الحياه. فاذا كان واحد هيدخل في شركه مع الحياه يبقى ياخد حياه ايه؟ ابديه. فالحياه الابديه مش هتاخدها في السماء، اجل الحياه الابديه تاخدها فين؟ في الشركه مع ايه؟ مع ربنا. وبعدين حتى برضو عاوز اعمل تاكيد عليها كبير خالص، الفطور اللي بيصيب الانسان اللي عايش مع ربنا. طب اذا كان هو في شركه مع ربنا ليه بيحدث فطور؟ الحقيقه يا جماعه احنا عندنا يعني توضيح كبير خالص من المسيح رب المجد في مثل ابن الضال. ممكن الابن الضال يكون فيه فطور، لكن هو ابن وليه شركه. وصدقني هو كان بيرعى الخنازير كان في شركه مع باباه برضه. ولما قال اقوم وارجع الى ابي واروح اشتغل خدام عنده، طب ما تشتغل خدام، ماشي اشتغل خدام، ما دام بخدام بخدام اشتغل في اي حته، لا عند خدام عند ابويا. اشمعنى خدام عند ابويا؟ قال كده في حاجه شداني، عاوز ابقى خدام، بس خدام برضه عند ايه؟ عند ابويا. اذا برضه في ايه؟ في شركه. اللي عاوز اقوله ان الشركه لازم يكون لها استمرار. دي الحته اللي لو تفتحوا ودنكم ليها النهارده تبقى بركه كبيره. الشركه يكون لها استمرار. لما يجي واحد مثلا يقول لك اخ انت اتجددت ولا ما اتجددتش؟ تقول له اتجددت يعني ايه؟ يقول لك انت في حراره روحيه وفي فرح وفي سلام وفي محبه وفي شركه مع ربنا. تقوم انت تتربك تقول الله ده انا مش حاسس بالحاجات دي. طب ما انت يا اخ انت اصلك الشركه بتاعتك انت ابن ربنا فعلا، بس انت بعيد. فالاستمرار بتاع الشركه دي مفروض انت كل ما تكبر محبتك لابوك تكبر ولا تقل؟ تكبر. انا لما كنت شاب صغير، لما كنت شاب وابويا يقول لي لا ما تطلعش الفسحه دي، اوه بايد حريتي زي الابن الضال. طب انا لما كبرت دلوقتي اقول اه شو فاكر لما كان بيضربني وبيقول لي ما تروحش الحته الفلان دي اصله كان بيحبني. انا فهمت انا دلوقتي اتاب القيود بتاعه ابويا دي كانت قيود ايه؟ محبه. فمفروض انا الشركه دي فيها عمليه ايه؟ نمو. عشان كده انا بقول لكم وبنبهكم ان وانتوا بتقروا الرساله لازم تعرفهم ان انتوا لما تاخدوا حاجه من ربنا لازم الحاجه دي تنمو فيكم.
احنا دلوقتي نقول ان الشركة دي طبيعتها الاستمرار، لدرجة ان انا كتبت في سطر كده في اخر استمرار فعل المعمودية طول حياتنا. انا معرفش غلط ولا صح الكلام اللي كتبته ده، يمكن يطلع صح بقى اذا كان الاباء يقولوا صح. بيقول طول حياتنا يستمر الفعل النمو الى الابد، مش الى النفس الاخير، يعني مش للموت بس. انا عندي احساس كده ان واحد زي الانبا بطرس بيكبر فوق، ليه ما يكبرش؟ يعني قصدي اقول دلة حبه للمسيح ما تكبرش فوق، تكبر. ده طبيعة الحب انه يتغذى دايما وايه وينمو. وماري جرجس ما يكبرش اكثر في حبه ربنا، ده اصل طبيعي، ده زي الاكل، الحب ده زي الاكل فهيكبر. يوحنا الحبيب في الاصحاح الاولاني انا حاولت اجمع الايات كده، اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. ودايما يتكلم وتثبتون في الاب والابن، يحدد كده، ومن يعترف بالابن فله الايه؟ الاب. هذا ليس فصل بين اقنوم الاب والابن، ولكن اكتشاف لعمل الاب فينا من خلال كلماته اي الاب. نتكلم الاول على شركة الايه؟ الاب. طبعا احنا لنا شغل هنا ولنا شغل هنا، ده ابويا فالشركة بتاعته شركة بابا، فبابا بقى بتعامل معاه كبابا. والمسيح اداني هو كلمة الاب، انا ببحث دلوقتي في اقنوميته لان هم واحد، لكن انا ببحث دلوقتي هو اداني ايه. الاب اداني ابوة. حتى المسيح وهو صاعد قال انا رايح عشان ارسل لكم موعد الايه؟ الاب. انا ببعت لكم حاجة من عند الاب. قال له هتبعت ايه؟ قال هبعت لكم روح الاب. فاصبح دلوقتي الاب ادانا حاجة والابن وصلنا الحاجة. طبعا ما كانش ممكن يكون لنا علاقة بالاب الا من خلال الابن اللي هو ايه فدانا بدمه على الصليب. الشركة مع الاب ان احنا بقينا ابناء، وابناء تمت بالمعمودية. شوف بقى اللذيذ، بداية الشركة مع ربنا ابتدت بالايه؟ بالمعمودية. شوف يا اولاد بقى دلوقتي، تيجي الواحد مسيحي مثلا كبير، يوم واحد يهاجمه يقول طب ما ده مسيحي، شوف اخلاقه وحشه، ده سم منحرف، شوف مش متجدد. تقول له لا، هو فعلا في خطا الصراحه، لكن المفروض كان البنوه ديت استمرت ايه؟ بانتظام، لكن هو ابن. فالبنوه بتاعتنا ابتدت بالايه؟ بالمعموديه. مفروض فعل المعموديه ده انا بسميه فعل، يعني حاجه بتشتغل لازم يكون لها تفاعل مستمر. ومرة كنا اتكلمنا ايام القيامة عن الروح القدس في المعمودية، قلنا ليه الواحد هو داخل الكنيسة ما وقفش دقيقة قدام الايه؟ المعمودية، يقول انا هنا اتدفنت وهنا مت وهنا اتولدت وهنا بقيت ابن ربنا وهنا اخدت الروح القدس، هنا دي في الحتة دي، هنا امي، هنا وارسم الصليب قدامها. وقلنا حتى اياميها يا ريت المعمودية دي نزينها ونوضبها ونجملها بحيث ان هي تبقى زي مش اقل من المذبح، ونحط عليها شمعدانات جميله ونجفه حلوه وكل حاجه، لان المعموديه ديت هتبقى ايه؟ دي الحته اللي انا ايه؟ ابتديت فيها. وما بت على راي احد الاباء يقول لك كل واحد بيتولد بيقطعوا له سرته، مش كده؟ يجيوا يقطعوا له سرته، الدكاتره يعرفوا. الا الانسان المسيحي يتولد وتتل له سرته متوصله بالكنيسه بالمعموديه دي طول عمره، بالتوبه يتولد من جديد. يتكلم لك على الولادة بالمحبة، القلب يتملي بالمحبة، يتولد الإنسان من إيه؟ يعني إن كان إنسان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فهم. فلازم يكون في فعل نمو، نمو واستمرار، نمو واستمرار بس في حياة الإنسان المسيحي. طبعا أكتر حاجة أكد عليها الرسول في الرسالة دي الحب، الحب للآب. لان طبعا اسال اي بيبي صغير قل له علاقتك بباباك ايه، يقول لك بحب، ما يعرفش يقول حاجه ثانيه غير بحب. يبقى العلاقه بتبتدي في شركتنا مع ربنا بالايه؟ بالحب. فالله محبه، ومن يثبت في المحبه يثبت في الايه؟ فالله، والله معه. ونحن نحبه لانه احبنا
اولا فالرساله بتؤكد على المحبه ان هي بيننا وبين ربنا بتنمو باستمرار. وبعدين بيتكلم عن الحب ده لما اتكلم عن الروح القدس في غلاطيا اتكلم انه ثمره من ثمار ايه؟ الروح القدس، لان الروح القدس هو روح الاب، فالاب سكب الروح بتاعه فينا، سكبه كبه كده، عارف تصف كوب كوبايه، سكبه فينا، فاصبح ايه؟ حب الاب موجود فينا فبينمو كل يوم. فالغصن المولود من الاب لابد ان يثمر باستمرار بروح الاب فيه، وان ما كانش يكون في علامات حب في المسيحي يبقى يخشى على الفرع ان يكون مقطوع من الايه؟ من الاصل. خلي بالكوا بقى، احنا لما نتكلم عن موضوع شركتنا مع ربنا احنا دخلنا في عمق حياتنا العمليه معاه. ان ما كانش في حب داخل القلب محبه يبقى الفرع ايه؟ مقطوع. طبعا انا قبليك بتكلم، انا ناقص في المحبه، كلنا ناقصين في المحبه، لان مفروض المحبه تنمو الى ايه؟ الى الدرجه اللي الاب عاوز يديها لي، ان هو عاوز يعمل لي ابنه فسكب فيها روحه. فالمحبه لازم تكون في حاله نمو، دي ثمره الروح القدس. الشركه بتوضح قدام الناس لدرجه ان الشخص المسيحي بيبقى معروف انه مسيحي. تصور لدرجه ايه؟ يقول لك فلان ده بتاع ربنا، عرفته منين؟ هو المسيح ياكد يقول ايه؟ لان الروح القدس اللي فيكم بيثمر ثمار، ده روح الاب. الثمار من صنف مين؟ الاب. يرى الناس اعمالكم الحسنه يمجدوا مين؟ اباكم. يبقى الاعمال واضحه خالص خالص ان هي ايه؟ اعمال الاب مش اعمالكم انتم. لما ربنا يسوع اتكلم في يوحنا 14 عن الروح القدس اتكلم كلمه صريحه، ارجوكوا تاخدوا بالكم منها عشان هيعلق عليها الرسول كتير هنا، ان انا هديكم الروح القدس روح الاب الذي لا يستطيع العالم ان يقبله. مش هيعرفه. طب ليه مش عارفه العالم؟ عارفين ليه يا اولاد؟ عارفين ليه العالم ما بيعرفش الروح القدس؟ مش روح ابوه، مش قال لهم قبليها انتم لكم اب هو ابليس؟ انا بسالك سؤال، انت دلوقتي مش انت اتولدت من ابوك؟ مش بتاخد منه حاجه من الوراثه بتاعته، من الدم بتاعه، من كيانه؟ فكون ان تجيب واحد مش ابن واحد وتقول له ده يبقى ابوك، يبقى ابوك ما يبقاش ابوه، ما يقبلوش لانه مش واخد روحه. فالكلام ده مش كلام بسيط، ده لازم كلام يتاخد بعمقه. لا، مش مقصود منه ابدا لا تحيز ولا تعصب ولا كلام من ده، لا، دي حقيقه واقعه. انت ابن فلان تبقى ابن فلان. فهو لما انت بقيت ابن الاب فاخدت روح الايه؟ روح الاب. لما هو بقى ابن العالم اخد روح العالم. فالمسيح قال لي يا جماعه لا يقدر العالم ان يقبله، غصب عنه. على فكره العالم مش بيقبل الاب ليه؟ لانه مش واخد روح الاب، واخد روح تانية بتاع روح الايه؟ العالم. فتجيب الشخص بتاع العالم تقول ايه رايك في الموضوع ده؟ يقول لك الفسحه دي لذيذه، الشر ده لذيذ، الحكايه الفلانيه دي لذيذه، ده لذيذه. ليه؟ مين اللي بيشتغل معاه؟ روح ابوه، روح الايه؟ العالم. وتيجي واحد من بتوع ايه؟ من بتوع المسيح بقى، تقول له انت تحب ايه؟ يقول لك بحب الاب السماوي، احب اعمل الخير، احب اضحي، احب ابذل. الله، انت بتعمل الحاجات دي؟ قال الروح بتاع ابويا فيا كده، واخد روح ابونا. تقابل فلان ده يقول سبحان الله الخالق، ايه ده؟ الولد شكل ابوه بالظبط، الولد حتى حركاته في الكلام، لغته في الكلام زي ابوه. مش بتلاقي ناس يقول كده؟ تقابل واحد تقول له فلان انت كنتش انت ابن فلان؟ يقول لك اه انا ابن فلان. طب عرفت ازاي؟ يا اخي حاجه غريبه خالص، تقولش كانه باخخ في بقه، حاجه غريبه جدا. ففي مضاده مع العالم، وفي لاننا واخدين روح الاب مش واخدين روح العالم. شركة الابن اعطانا شركة عملية،
فينا واحد

0: تانية. اولا اخذ جسدنا فاصبحنا من لحمه ومن ايه؟ من عظامه، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لايه؟ لافس. واعطانا شركة جسده السري. انت فاهم؟ اتكلمنا كتير في النقطة دي. المسيح صعد الى السماء بالجسد واجلسنا معه في الايه؟ السماوات. فان انت مكانك النهاردة مش قاعد على التخت اللي انت قاعد عليها دلوقتي، انت مكانك في جسم المسيح اللي في يمين الايه؟ في يمين الاب. وانت الروح القدس اللي اخدت وضعك الطبيعي لان انت في يمين الاب، وانت عضو في جسم المسيح السري. فتكون نتيجة ان روح الاب المنبثق من الاب في الابن، وانت عضو في جسم المسيح، يبقى لازم انت يبقى فيك روح الايه؟ روح الاب، روح المسيح. وشركة جسده ودمه من على الايه؟ من على المذبح. وشركة حياة الطهارة. تقول لي ازاي بقى؟ المسيح يبقى طاهر؟ اه المسيح يبقى طاهر. صدقني تقول لي لا ده يا ابونا ده انا وحش خالص وخاطئ وشرير. انا عارف انك خاطئ وشرير وفي شهوات كتيرة بتتعبك وكل حاجة، لكن انت فيك طهارة داخلية بس انت ما انتش حاسس بيها. ولو اختلطت باهل العالم تجد النجاسة في طبيعتهم، في دمهم ولحمهم، في طبيعتهم دمهم ولحمهم. انت مش في طبيعتك ودمك ولحمك، انت بتعكسك كده، بتشغلك. عارف ليه؟ دم يسوع المسيح في الاصحاح الاولاني يطهر من كل ايه؟ من كل خطية. ففي عملية تطهير مستمرة رغم الوساخة المستمرة في الطبيعة بتاعتنا. انت ما انتش حاسس بيها لكن حقيقة هي موجودة. في ميل للطهارة، في ميل لحياة الطهارة رغم ان انا بتغلب. دي شركة الايه؟ الاب. شركة الابن شركة صليبه. هو قال من اراد ان يكون لي تلميذ ينكر نفسه ويحمل صليبه ايه؟ اتبعني، تشاركوني في الصليب بتاعي. ليه بس يا رب؟ قال له هو ده طريق المجد. الصليب مش عقاب ولا الصليب بلوى ولا مصيبة، الصليب الطريق بتاع للقيامة، للمجد، للحياة الابدية. الصليب القوة الجبارة اللي انت هتواجه بيها العالم. الصليب هو القوة اللي بتغير حياتك من جوه. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. ده واحد اختبر الصليب. ليه شركة في الصليب؟ الذي به قد صلب العالم لي وانا للايه؟ العالم. الذين هم للمسيح قد صلبوا العالم مع الاهواء والايه؟ الشهوات. مع المسيح صلبت فاحيا انا بالمسيح احيا. فده اختباره ان ليه شركة مع الايه؟ مع الصليب. فهمت بقى ليه الرسول قال من الاول ليكون لكم شركة مع الاب ومع الايه؟ مع الاب. لان دي شركة الابوة، ودي شركة فيها نقط تانية مهمة. ممكن انت تبحث في الموضوع ده على مهل. النقطة التانية في موضوعنا دي اول نقطة. النقطة التانية اللي هي طويلة شوية لكن ممكن نكررها بسرعة لان دي نقطة مفتوحة واعتقد انا ما كملتهاش، فممكن انت تكملها. علامات الشركة العملية. العملية اول حاجة الشركة دي علامتها الايه؟ اول حاجة من علامات الشركة دي الفرح. ونخبركم بهذا كي يكون فرحكم ايه؟ كاملا. انا عاوزكم تفرحوا. ايه يا حنا الحكاية؟ قال انا اختبرت الفرح في اختبرت الشركة مع الاب والابن. غسلت خطيتي، حسيت بقوة الصليب فيا، وبعمل الشركة الجبار في حياتي. فانا دلوقتي فرحان. فرحان لي؟ فرحان، مليان حب للاب، عايش في حضن الاب، اخدت الحياة الابدية عايشها دلوقتي، الحياة اظهرت. كنت ميت والان انا حي، وفي نبض جوايا انات الروح القدس التي لا ينطق بها، وفي حركة داخلية. فانا حي، فانا فرحان. فالراجل بينقل الفرح بتاعه ده لكل واحد ايه؟ يقابله. واحد بتنطط في فرح. والفرح دي طبيعة المسيحية. ده الثمرة التانية بتاعت الايه؟ الروح القدس. وما فيش مرة من المرات في سفر الاعمال قبلوا كلمة الله وامنهم الا يقولك كانوا ايه؟ فرحانين. فدي كانت الاسطمبة المميزة للمسيح. اما المسيح الكئيب يروح يعالج نفسه يروح عند الصليب ويعالج نفسه ويشوف يصلب ايه وما يصلبش ايه ويوضب نفسه كويس، لانه مش داخل في القالب بتاع الصليب. ففي عصلجة الذات بتاعته مش داخلة في القالب بتاعة الصليب، فهو مش مبسوط. لكن امتى؟ ما انا ما ببقاش مبسوط. ايه السبب؟ السبب ان انا مش مع المسيح صلبت، مش واخد في القالب، مش واخد نفس القالب ده. على كل الحال هي الطبيعة بتاعة الحياة الجديدة الفرح. والفرح ده موضوع طبعا مش معقول نتكلم عنه دلوقتي لانه موضوع كبير جدا، لكن هو طبيعة الشركة مع ربنا اللي بتمارسها. ما اعتقدش ان انت هتكون فرحان، ما اعتقدش الكلام ده مش عملي قوي، الا اذا كان ربنا هيكون معاك في كل لحظة. الله، هي الشركة ممكن تتقطع مع ربنا؟ لا، ده بيقولك الغصن اذا اتقطع يجف، فاذا الشركة لازم تكون مستمرة. ده داود النبي قال وضعت الرب امامي في كل حين. بطرس الرسول في اعمال الرسل قال نفس الآية، قال ان انا ربنا وضعته امامي في كل حين، لانه عن يميني كي لا اتزعزع. ده كان بيترجم استفانوس وكان وجهه كوجهه كوجه ملاك. ده بولس الرسول كتب من السجن يقول لهم كحزانة ونحن دائما فرحين. فما تقوليش الفرح ممكن يروح. ليه بقى؟ فرح الثلاث فتية سبب وجود المسيح معاهم جوه الايه؟ جوه النار، مش سببه الظروف الاجتماعية. عارف الفرح بيروح ليه؟ لان انت بتتأثر انفعاليا في الكنيسة وبتروح في العالم، وبعدين ما تاخدش في العالم، مالكش الشركة مع ربنا قوية، فبيروح الفرح. ادي بلوتنا ومصيبتنا النهار. لكن الكنيسة كان فيها استشهاد وكانت فرحانة، الكنيسة كان فيها ضيق وكانت فرحانة، وخرجوا فرحين لانهم حسبوا اهلا ان يهانوا من اجل اسم الله، ويودعوا انسان للسماء ويرجعوا فرحين، ويعملوا اعياد استشهاد للايه؟ للشهداء والقديسين. اعياد يلي يسهروا يسبحوا ويرتلوا. واصبحت الكنيسة عبارة عن في حالة فرح مستمر. ما تعرفش الحزن الكنيسة ابدا، الحزن ما تعرفش الحزن ابدا. وحتى الحزن على الخطية ينشئ فرح. ما في واحد دمع دمعتين على خطيته الا انت اتقلب بفرح، يبقى الدموع نازلة من عينيه والفرح مالي ايه؟ مالي قلبه. يبقى يجي منين الحزن؟ اذا جاي من الظروف الاجتماعية مش مضمونة، هيقول لك مسنود على حيطة مايلة هتتهد الحيطة. اذا جاي من الفلوس، اذا جاي من المال، اذا جاي من الصحة، اذا جاي من الاتكال على واحد قريبك غني، على واحد له مركز، على الفهلوة بتاعتك، على ذكائك، على الحاجات دي كلها، هذا الفرح معرض للايه؟ للضياع. اذا كان سببه الشركة مع ربنا اعرف انه هو ايه؟ فرح حقيقي. عشان كده انا ببقى احط الفرح نمرة واحد، وهو حطه نمرة واحد، لكيف يكون فرحكم كاملا كعلامة من علامات الشركة. اسأل نفسك دلوقتي وانت قاعد في الكنيسة، فرحان ولا مش فرحان؟ اذا كنت فرحان يبقى انت الشركة بتاعتك ماشي صح، اذا كنتش فرحان يبقى انت طلعت من القالب، ارجع اظبط نفسك. تقول لي ده في ضيق، اقول لك افرحوا كل حين، اقول لكم ايضا افرحوا، يكون فرحكم ايه؟ كامل. وطبيعة الفرح هنا انه فرح ايه؟ كامل. شوف التعبير لذيذ، كامل كامل. اذا معناها كل فرح خارجي اصله ايه؟ ناقص. والفرح بتاع المسيح فرح ايه؟ كامل. وبعدين فيها نوع من التحدي بقى، لا يقدر احد ان ينزع ايه؟ واللي يقرأ في رسائل البرقليط الاخرانية يجد حديث المسيح عن الفرح باستمرار، الفرح دائم ولا يقدر احد ان ينزعه مننا. السلوك مهم جدا، اتك عليه يوحنا جدا في الرسالة دي، قال عشان تكون لك شركة مع ربنا لازم يكون لك سلوك. وحقرأ لك بس الآيات كده بسرعة. السلوك ليه؟ أنا بقول ليه اختاره هو يوحنا وعمل تأكيد عليه؟ لأن السلوك هو حياتك اليومية، مش كده؟ وبما أن الشركة مستمرة يبقى الشركة لازم تكون في حياتك الإيه؟ اليومية. فقال كده، إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب، كذابين. كذاب اللي يعمل اعمال الظلمة ويقول انا ماشي مع الايه؟ مع المسيح ومع الشركة. كذاب كذاب، هو بيقول كذاب كده. ديت وليس الحق فينا. 1:6 ينبغي كما سلك ذاك نسلك. 2:6 سلوك لازم يكون سلوك النور. اثنين عشرة السلوك في المحبة، السلوك يعني حياة البر المستمر، إن كان إن كل من يصنع البر مولود منه. إذا كان أبوك بار فمفروض أنت تكوني في حياة إيه؟ بر مستمر. فالسلوك علامة للشخص اللي له شركة مع ربنا. اسأل نفسك كويس، واسأل نفسك كويس، هل في سلوك في حياتك العملية؟ في سلوك في الكلية مش في الكنيسة، في سلوك في البيت، في البيت ده الموضوع كبير جدا، ده سلوك الكنيسة ككل كمان، يعني الكنيسة النهاردة مرتبطة بسلوكها ورا المسيح اللي هي ماشية وراه، بتحكم فينا مبادئنا، علاقتنا بالمجتمع الخارجي بتحكمه، آيات الإنجيل بتاعنا، الإنجيل بيقول لي تبارك اللي لعنك، زي أنا ما كنت على الصليب وببارك اللي إيه؟ اللي بيصلبوني، هو المسيح بيقول كده، فقال تباركوا اللي لعنوكم، دي كتير قال كده، اللي ماشي ورايا لازم ياخد الإيه؟ السلوك بتاعي، كما سلك ذاك ينبغي أن إيه؟ نسلك، فدي علامة من علامات الشركة، ودي تطمنك في السكة. كل ما تلاقي خطواتك ماشية ورا خطوات المسيح هتعرف ان انت ماشي في الشركة كويس مع ربنا. نمرة ثلاثة، الثبات في الله. بات احوالك وتعملك وتبصر في تقول له بابا، زي البيبي كده اللي ايه مش ده بينزل عن صدر امه قبل، فليه انا قلت دي الشركة مع الايه مع الايه، فدايما قول يا بابا، دايما قول يا بابا، دايما تحس ان لك بابا كبير قوي، بابا ليه حضن كبير، وبابا وتغلط يقول لك معلش يا حبيبي، بابا يمسح دموعك، وبابا يدلعك، وبابا يربيك، وبابا يأدبك، وبابا عاوزك تبقى كبير، وبابا عاوزك تبقى قديس، بابا بابا حلو قوي قوي قوي، فدي تنمو معاك، فدي ثبات، وثبات في الابن زي ما قلت لك، في صليبه وفي شركة جسد السري وفي شركة جسد ودمه من على المذبح وفي شركة الحياة معاه. وبعدين نمرة جيم بقى، دي بقى عمل عليها تأكيد لذيذ قوي في الرسالة دي، شركة في الايه؟ في الروح القدس. ايش عرفك ان انت ثابت في ربنا؟ سؤال صعب. اثبتي ليا النهاردة بطريقة عملية ان انت ثابتة في ربنا. تقولي لي اما اسأل بقى يا خابونة، اذا كان روحه فيا بتسألني انا ثابت فيه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا مش بكلمك كلام عاطفي او تأثيري، ده اوريدي روحه ساكن جواك، وهو ده. فبيقول نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا. إذا كان في حاجة سكنت جواك ومش هتطلع أبدا بعيد عننا، لو واحد أنكر المسيح ما بنعمدوش تاني، لو واحد أنكر المسيح بيحزن روح الله اللي إيه؟ الساكن فيه، بأعمال الوحش لكن الروح فيه، بهذا نعرف أنه يثبت فينا لأن روحه إيه؟ أظن دي مش عاوزة ضمان بقى ولا حاجة. ده مثلا لو قلت لك أنت معاك دكتوراه تقول لي أه الشهادة في جيبي، يعني طب اقول لك انت ابن ربنا تقول اه روحه جواي، متاكد؟ الله ده انا متعمد اقول، انت هتشككني في العماد بتاعي كمان؟ انا ما كنتش افهم ولا حاجه، ده هو كده ربنا اداني روح. بهذا نعرف اننا ايه؟ انه يثبت فينا من الروح الذي ايه؟ الروح الذي ده في 4:24، في 22 مسحه الروح القدس تعلمنا كل ايه؟ كل شيء. اه طبعا عاوز تعرف كل شيء في الكتاب المقدس، عاوز تعرف كل اسراره وكل اسرار ربنا من الروح اللي ايه جواك. يا حلاوه، اذا انا ما باخدش من بره بقى، من جوه. ولسه بتسالني السؤال البايخ ده وبتقول انت ثابت في ربنا ولا مش ثابت في ربنا، ولا اتجددت ولا ما اتجددتش، ولا عرفت المسيح ولا ما عرفتوش. ده كلام، ده روحه ساكن ايه؟ ساكن جوايا. ده انا لازم افتح عينيا كويس. مسحه الروح القدس تعلمنا الايه؟ الحق. 2:27 تعلمنا نحب بعضنا بعض، نحب بعضنا بعضا فالله يثبت ايه فينا، لانه اعطانا من ايه؟
1: روحه 4 13

الوسيلة، الوسيلة للامتلاء، لأن ربنا قال عاوز تمتلي من الروح القدس تصلي في لوقا 11. وفي نفس الوقت الصلاة ثمرة، معلش احنا بقى على قد فهمنا بنقول كده، يعني هي وسيلة وثمرة في نفس الوقت، عشان امتلي من الروح القدس اصلي، والروح القدس يشفع فيا بقى نت ايه ينطق بقى، هو يعلمنا صلي. وبعدين ايه انا بقى اشبهها كده زي ما يكون ولد ايه ابتدى يقول تاتا تاتا، يبتدي يمشي كده، وبعدين تيجي امه ماسكه ايده بقى وجاريه بتقول برافو انت مشيت، هو لا مشي ولا حاجه، هو بس رجليه ابتدت ايه تلعب شويه، مجرد ان يبدي محاوله صغيره للصلاه يبتدي الروح القدس يشفع فيه بعنات ايه لا ينطق بها. ترجع انت تقع في حيره تقول كل الخير اللي جاي من الصلاه ده من الروح القدس ولا مني؟ ده انا ما عملتش حاجه، ده كله من الروح القدس. في الاول خالص اول ما ابتديت اصلي وكانت الصلاه تقيله كده، قلت يا الصلاه ده جهد، جاهدوا معي في الصلوات، ده جهاد ده تعب. وبعد شويه بصيت لقيت الصلاه كده فتح لي باب من السعاده، فابتدى ينسكب عليه بقى لذيذ. فلما الصلاه بقى لذيذ قلت ده مش مني، ده من ايه؟ من الروح القدس اللي فيه. فهو وسيله وهو ايه؟ ثمره. الاعمال مهمه قوي. اعمال. سيبك من الكلام الهجس واحنا مش هنخش في العقائد هنا ولا بتاع. لكن يقول لك كده في اعمال الذين حسب الجسد فيما للجسد ايه؟ يهتمون. هذه الاعمال اللي اقصدها. والذين فيما للروح، الذين هم في الروح فيما للروح ايه؟ بالصح، صح كده. اولاد الروح يهتموا بالايه؟ بالامور الروحيه، واولاد الجسد يهتموا بالامور الايه؟ الجسديه. ده بولس الرسول بيقول كده. الاعمال مهمه جدا ولها علاقه بالروح القدس. وبولس الرسول في 4 و5 افسس اتكلم عن اعمال بتحزن الروح القدس وبتطفيه، وفي اعمال بتفرح الايه؟ الروح القدس، او بتملانا من الروح القدس. يبقى راجعوا في الايه؟ الثبات في الطهارة. دي من النقطة المهمة جدا. انا كلمتك في الاول ان في قوة طهارة اوريدي موجودة جواك، لان انت دم يسوع يطهر من كل ايه؟ خطايا، ودمه بيسري فيك. بولس يوحنا الحبيب في الرسالة هنا بيقول الذي بيقول ايه؟ انظروا آية محبة اعطانا الله حتى ندعى اولاده. اولاده مش كده؟ ويرجع يقول ايه؟ لسنا نعلم ماذا سنكون، لكننا نعلم ماذا سنكون مثله، لاننا سنراه كما ايه؟ هو ده واثق بقى ان هيبقى ايه؟ مثله. وبعدين يقول ايه؟ الذي عنده هذا الرجاء بيطهر نفسه كما هو ايه؟ طهر. لو واحد عنده هذه الثقه ان هو ابن للاب السماوي هيكتشف ان هو ابن للطهاره. الذي عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو ايه؟ طاهر. ثلاثة ثلاثة. ده روح الطهارة. ودي الثمرة الأخرانية بتاعت الروح القدس. نمرة 9 مش كده؟ هما كام ثمرة؟ 9؟ 9. دي نمرة 9 مش كده؟ وداعة تعفف الأخرانية. الثبات في الله نمرة 3 يعني عدم الخطية. العالم يمضي وشهواته، أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الإيه؟ إلى الأبد. من ثبت فيه فلا يخطئ، كل من يخطئ يا ساتر، فلم يبصره ولا عرفه. لم يبصره ولا عرفه. بقى انا بقى عارف ان اللي ساكن جوايا روح روح الله، وعارف ان انا ابن الاب السماوي، وعارف ان انا عضو في جسم المسيح، عارف كل ده. وبعدين تبقى الخطيه سهله، انا مش معصوم من الخطيه، لكن تبقى الخطيه يعني محببه ليا، يبقى ما عرفوش ولا ابصرته. يبقى اذا الانسان اللي بيجري ورا الخطية سواء انا او انت في بعض فترات من حياتنا في سقطنا من الفترات ديت فيها عدم معرفة لله. لكن اذا ادركنا هذه الحقيقة يا نهار ابيض، ابن الملك نزل يلعب مع العيال في الشارع وهو حافي لابس بيلعب كرة شراب، ابن الملك. وبعدين بعد شوية الخدام شاف قال له عيتك بيضة، انت ايه بتلعب مع مين؟ مع الخدامين تحت كده في الشارع. اخ ده انا ابن الملك طلع جري لبس هدومه، قال الله انا انحدرت الانحدار ده ليه؟ واخد بالك ازاي؟ فساعات الواحد ما بيبقاش عارف هو

شكل، عارف واحد مش عارف هو فين. وفي قانون في علم النفس كده يقول لك الانسان بيتصرف حسب فكرته عن نفسه وفكر الناس عنه. فالواحد لما يفهم نفسه بيتصرف كويس. ساعات واحد يبقى عنده امكانيات لكن عايش فقير وهو غني، فقير لان هو فكر ان هو ما عرفش يتصرف. فمعرفتنا للاب بتغير اشياء كتيره في حياته. كل من هو مولود من الاب من الله يثبت فيه ولا يستطيع ان يخطئ. عارف ليه لا يستطيع؟ يعني لا يستطيع يعني لو لو لو مثلا طب تعالى بس جرب الخطيه بس مش عارف اعملها ازاي. انا راجل ما عرفتهاش ما عرفهاش ما استطعمهاش مش عارفها مش بتاعتي. فلازم العمليه عاوزه مراجعه كتير. الكلام ده مش صعب ابدا. لكن ما انساش ولد زمان في مدارس احد وبعدين زملاته اتلموا عليه قالوا له ما تيجي السينما معانا. قال لهم ما بروحش. قالوا له ليه؟ ابوك ما ودكش عشان فلوس؟ قالوا له لا ما انت ابويا غني. قالوا له امال انت ما بتروحش ليه؟ السينما لذيذ. قال لهم ما بحبهاش. قالوا له الكنيسه علمتك كده انك ما تحبهاش؟ قال لهم لا مش الكنيسه. قالوا له امال السينما حلوه ولذيذه جدا؟ قال لهم مش لذيذ مش بحبها مش يعني مش عاوزها. هو مش حد بيحبها. هو يا ناس بيحب يعمل شماس في الكنيسه ويرتب ويصلي. هو بيحب كده. فانت خد السينما حد ان قدرت لكن هتاخده غصب عنه. مش دي طبيعته. فبيتحول الانسان لهذه الصوره الرائعه الجميله لانه بيكون محفوظ بعنايه ربنا. نمرة 4 موضوع مهم جدا جدا جدا برضو من علامات الشركة اللي هو الايه؟ الغلبة. بقى المسيحيين دولت ايه؟ فتوات. عمال ما هو قال اثقوا انا قد غلبت الايه؟ العالم. فانا الف غلبة الشرير وغلبة العالم ونمرة جيم اظن ايه؟ بغضة العالم لينا. ما دي قصاد دي بقى اما لا تغلبه ويقول لك احنا اصحاب ما لازم تحدث ايه؟ بغضة. فغلبة الشرير المسيح تجسد لينقض اعمال ابليس. اصحاح 3 اية ايه؟ 8. المسيح جاي مخصوص عشان يغلب ابليس لينقض اعمال ابليس. تقول لي ابليس ما يرمي الملاك مخاييل في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت فوق في السماء. هذا بعدين. لكن النهارده المسيح جاي مخصوص لمعركه خاصه مع ابليس. واول ما نزل الارض هاج ابليس. خلي بالك لو تلاحظ الحكايه دي في بيت هيرودس وراح للمزود وراح يقتل الاطفال واصعد بالروح الى الجبل. المره دي بقى المسيح طلع ايه؟ بمزاجه. قال له تعالى معايا هنا. قال له ابليس تعالى معايا. ودخلوا في حرب وهزقوا تهزيئه تمام. يقول وتركوا الى حين ولفلوا عن طريق بطرس. قال له يسأل الشيطان وقال عن الصليب وسحقوا الصليب. من الطف الحاجات اللي لقيتها كنا ايام عيد الصليب فكنا بنتكلم عن الصليب في الكنيسه كتير طبعا كنا واضحين. فجاء ولد لذيذ كده كان في الهيكل واقف كده فبيقول لي ايه؟ وهو ابونا فوق في صليب في السماء. قلت له المسيح تبقى دي. قال لي يعني برضه هنغلب الشيطان؟ يعني الشيطان ده اللي احنا خلاص بالصليب دلوقتي نغلبوه هو فوق بقى نموتوه خالص بالصليب ده؟ قلت له اه طبعا ده هيكون مات خالص. فحسيت ان الولد كده حس فعلا طفل صدقني لا يتعدى 4 سنين حاسس بقوه الصليب في حياته وبغلبه الايه؟ الشيطان ومش راضي يسيبه عاوز يخلص عليه حتى فوق خالص لما يخلص عليه خالص. بيقول لي فوق برضه هيكون في الصليب عشان قلت له فوق ده هيترمي في بحيره كبيره مليانه نار وايه؟ وكبريت والملائكه ياخدوه يرموه مش هيطلع بقى بعد كده تاني خالص. قال لي طيب. كان جاي يسال سؤال سيريس جدا لان الموضوع شغله من زي ما احنا بنضحك دلوقتي كان شغله جدا حكايه الشيطان ده انه لازم يتغلب بالصليب. المسيح يقول لان الله ثابت فيه وقد غلب الايه؟ الشرير. وانتوا عارفين في الايه 2:14 ازاي يوحنا وكان يتكلم كتبت اليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء وقد غلبتم الايه؟ الشرير لان انتوا هتغلبوا لان المسيح ثابت ايه؟ ثابت فيكم. غلبة العالم المسيح يوحنا بقى قال شوية ايات

انت لاحظ ان انا مش كاتب غير ايات، مش كاتب المسيح قد غلب العالم. انا اهتيالي دي تبقى المسيح قد غلب العالم، يمكن المسيح قد غلب العالم مش المسيح، المسيح قد غلب العالم. ألصقوا انا قد غلبت الايه. يوحنا اخذ الايه دي حطها في 4:4 وقال لان الذي فيكم اقوى من الذي في الايه. هي نفس الايه، المسيح قال انا قد غلبت الايه العالم. يوحنا قال الذي فيكم اقوى من الذي في الايه في العالم. ايه اللي فيكم؟ هو اللي فيكم هو المسيح. الايمان مهم في الغلب. هذه هي الغلبة التي نغلب بها العالم، ايماننا ان ربنا معنا. 5:4 من الذي يغلب العالم؟ الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله. هل ممكن تكون في غلبة للعالم بدون يسوع؟ مش ممكن، لان المسيح هو قد غلب الايه العالم. فواضح خالص ان احنا ايه، ناس غالبين مش مغلوبين، ناس طرحانين، ناس سالكين في المسيح، ناس ثابتين في المسيح، ناس غالبين. ما عندناش حد مغلوب هنا في الكنيسه. تقول لي ده انا غلبان، اقول لك انت غلبان شيء ومغلوب شيء اخر. المسيح اللي فيك مش مغلوب، المسيح اللي فيك ايه؟ غالب. خرج غالبا ولكي ايه؟ يغلب. يغلب بمين؟ ما يغلب بينا. فالمسيح غالب. انت غلبان ده موضوع تاني، لكن غالب. بغضة العالم لينا، ما تزعلوش بقى. يوحنا بقى ايه بيعاتبنا عتاب لطيف. يا احبائي لا تتعجبوا، يا اخوتي لا تتعجبوا. انتوا مستغربين ليه؟ مستغربين ليه لما قتلوا قسيس ولا قتلوا اثنين ولا بيضطهدوكوا في الشغل؟ لا تتعجبوا ان كان العالم ايه. انتوا عاوزين ايه؟ ده انا عاوز اقول ان اخطر حاجه النهارده المهاجمه، لان دلوقتي هيبنوا مثلا يعني الكلام اللي في السوق، هيكل، معبد، وكنيسه، وايه، وجامع للثلاثه اديان الايه السماويه، رمز للمحبه. الاديان الايه السماويه، احسن بعد شويه يبقى كله ايه اديان ايه سماويه، اديان سماويه. فيبقى الايه الصليب ابتدى يدوب وابتدى يختفي وابتديتش يبقى فيه المضادات. يعني بنحب كل الناس بنبارك الناس، لكن الصليب بتاعنا لا يمكن ان يقبل في العالم. واذا العالم قبل الصليب اعرف ان فيه خيانة من الكنيسة، يبقى مبقاش صليب، يبقى صليب ايه مشوه مش مظبوط. فمفيش هنا، صعب قوي قوي ان يكون العالم يقبل الصليب. ليه؟ لان الصليب بالنسبة لي جهالة وعسرة وضعف، هيقبله ازاي؟ الحكيم مش هيرفضه لان ده جهالة الله، والرجل بتاع المراكز العالمية وشهوات العالم هيرفضه لان ده عسرة بالنسبة لي، لان الصليب ضعف. فلا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، اما انتم فتعرفوه. يعني سبب البغضة ان الروح اللي فينا مش روح العالم. لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم ايه يبغضكم. من اجل ذلك لا يعرفنا العالم لانه لا يعرف. ايه ده؟ اذا كانوا عرفوا المسيح يعرفوكم، ما عرفوش المسيح. اما حاجه غريبه قوي، عاوزهم يطبطبوا عليك وهم بيكرهوا المسيح. ده من العلامات الصحيه جدا ان الاساءه اللي اسيئت ليك بسبب المسيح، لما ضايقوك في كليتك او في عملك او في شغلك او لما اتكلموا عليك كلمه وحشه كان سببها الايه المسيح، فدي علامة صحية. لكن ازاي تكون البغضة للمسيح والمحبة ليك انت؟ من اجل ذلك لا يعرفنا العالم لانه ايه لا تحب العالم ولا الاشياء التي في الايه العالم. من ناحيتين دي الاية بتاعة الكسليكون. الاتباع علامة الشركة. خلاص نقطتين بقى. الاتباع علامة الايه الشركة. المسيح قال ايه بهذا؟ يوحنا قال كده، بهذا عرفنا المحبة. المحبة بأن ذاك وضع ذاته لأجلنا، فنحن ينبغي أن نضع أنفسنا لأجل الايه الإخوة. فالعلامة بتاعة الشركة ايه؟ أن أنت بتضع نفسك مطرح الإخوة. خلي بالك الشركة يعني ايه؟ الشركة أن أنت شريك للمسيح في كل حاجة. فالشريح المسيح شريك طبيعته هو ايه؟

وطبعا هو وضع نفسه لاجل الاخوه، فينبغي ان نضع انفسنا من اجل ايه؟ الاخوه. مش ممكن تكون في محبه تخش لها من سكه تانيه بره الاتضاع او بره دايره المسيح. صعب صعب صعب جدا حتى انك تصطدم بعز الناس ليك، لانك انت هتبقى الاتضاع مش عارف توصل. لكن اذا وضعت نفسك لاجل الاخوه هتوصل السكه كلها ايه؟ مفتحه قدامك. المحبة، الإيمان، ناخد الإيمان الأول من آخر نقطة، نخلي المحبة على الأساس. الله دلوقتي إداك حياة أبدية في ابنه، من له الابن له الحياة، من ليس له الابن فليس له الحياة. فأنت معك حياة أبدية، وأنت النهاردة عن يمين الإيه؟ الآب، لأن أنت عضو في جسد المسيح، المسيح قائم في يمين العظمة. بالإيمان نغلب العالم، بالإيمان نطلب، دي كررها بقى كتير خالص، ونصلي كأولاد إن طلبنا شيء حسب مشيئته يسمع لنا. 5:14 مهما طلبنا يسمع لنا، لأن الطلبات التي طلبناها منه. 5:15 مهما طلبنا، ده شغل إيه ده؟ ده شغل ولاد، ولاد بيطلبوا منين؟ من أبوهم. فهموا بقى طبيعة إيه؟ الأب. اه بقى على الطفل لو فهم طبيعة ايه؟ ابوه يقول له ما تبكش، هات لي عجلة دلوقتي، هات لي بسكليت، يعيط له ويعتمنه ويتن وراه لغاية لما ابوه ايه؟ يخضع. هو دي عرف طبيعة الايه؟ طبيعة الاب. وبعدين ختم ختام رائع. ان رأى احد، دي تنفعنا كخدام، ان رأى احد اخاه يخطئ، طبعا خطية ليست للموت، عشان نخش في الموضوع ده، يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. 5:16 هنا عندك 14:15-16، يعني ممكن تستغل بقى انت الحتة دي كخادم بقى، تقول لك اه يبقى انا من حقي اطلب وهو يجيب. فاذا هطلب عشان ايه؟ لانتشار ملكوته. احسن طلبة دي، هو ينبسط بقى، وخصوصا هو حدد شرط واحد للطلبة، ان هي تكون حسب ايه؟ مشيئته. كان ناخد النقطة الأخرانية بقى اللي هي الايه؟ المحبة. المحبة اولا ابتدت من عند مين؟ من ايه؟ لدرجة ان هو بيعبر عنها، بيقول انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى ايه؟ اولاد. يعني مش ممكن محبة دايرة بره دايرة الاب، كذب. فهو اللي ابتدى احبنا، فبيطالبنا احنا ان احنا نحب الايه؟ الاخرين. هي مش وصيه جديده، هي وصيه البدء، من البدء. من يحب اخاه يثبت في الايه؟ في النور. من يبغض اخاه فهو في الايه؟ الظلمه. واذا كنت تجرب البغضه تلاقي الظلمه تملى القلب على طول، على طول كده تلاقي القلب ايه؟ ظلم. لدرجه ان دي اصبحت العلامه المميزه للمسيحي، ان هو ايه؟ المحبه. من لا يحب اخاه فهو ليس من ايه؟ من الله. لا نحب بالكلام بل باللسان، بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والايه؟ بالحق. المحبه من مين؟ من الله. وعلامه الولاده من مين؟ من الله. ما الله محبه، فاللي مولودين منه لازم يبقوا كمان هم ايه؟ محبه. اذا كنت عاوز علامه تأكد بيها الشركة ان انت تبقى ايه؟ ان المحبة تبقى موجودة، لان المحبة من الايه؟ من الله. علامة الولادة وعلامة معرفة الله، لان المحبة هي الله. يعني المحبة الله، وهي علامة الولادة والشركة مع ربنا ومعرفتك لربنا. من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب ايه؟ الله. من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره. هذه المحبه ان نحفظ وصاياه، وصاياه ليست ايه؟ ثقيله. تحب ربنا ازاي؟ تحفظ وصاياه. المحبه مستمده من محبه الاب لنا في شخص ايه؟ ابنه يسوع المسيح.
ليس اننا احببنا الله بل انه احبنا اولا وارسل ابنه كفاره لايه؟ لخطايانا. ان كان الله قد احبنا هكذا ينبغي ان نحب بعضنا بعضا. ان احببنا بعضنا بعضا فالله يثبت فيه. فالمحبه في الواقع علامه مميزه للايه؟ للشركه مع ربنا، بحيث ان احنا خلاصه الكلام النهارده ان احنا شركاء للاب والابن، فعلينا نراجع نفسينا. عرفنا يعني ايه شركاء للاب والابن، وعرفنا ايه العلامات بتاعه الايه؟ الشركه، وان ممكن احنا نعيش فعلا في شركه عميقه مع ربنا ان كانت العلامات ديت في الرساله اللي كتبها يوحنا، رساله الشركه دي واضحه في حياتنا. انت اقرا الرساله كويس وهتقدر توصل لحاجات تانيه في اختباراتك مع ربنا اجمل من كده. ولالهنا المجد الدائم ابدين.

دقق النظر فستجد في البستان أشكارا وارفة لشباب غيور ضحى بكل شيء وفي ملء الثقة يقول ولكن ما كان لي ربحا قد حسبت من أجل المسيح خسارة بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. طوباكم أيها الأبطال، عظيمة هي كرامتك يا ماري جرجس يا مزاحم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعة

فلوس الحياة والعقار وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب ما سرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نينا نللو يا للو يا خنفران مفيوت نمبشير نمبيب نوما ثواب نوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

المذبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي، فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب.

مواليهم ومثل عيني الأمى إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم.

امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبيل

ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيراته.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم.

0: منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

0: يكون.
1: قدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابتل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

والاب والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبه الصوم الكبير، والصوم الكبير فتره كويسه جدا للتوبه، طبعا التوبه في كل وقت بس الصوم الكبير بالذات، اريد ان اخذ معكم بعض تاملات في احد مزامير التوبه. طبعا اشهر مزمور من مزامير التوبه هو المزمور 50، ارحمني يا الله تعظيم رحمتك. من مزامير التوبه ايضا مزمور 32، توبة للرجل الذي غفرت خطيته، توبة لمن لا يحسب له الرب خطية. ومزمور 143 اللي هو آخر مزمور في باكر، والمزمور ده مزمور 130، من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي، إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة إلى الآخر. بيقول من الأعماق صرخت إليك يا رب، فأي أعماق؟ أولا هذه ليست صلاة سطحية ولا صرخة عادية، لأنها من الأعماق. يقول له من الأعماق صرخت إليك يا رب، من عمق القلب، من عمق الفكر، من عمق المشاعر، من عمق الأحاسيس، من الأعماق صرخت إليك، من عمق الاحتياج، من عمق احتياجي إليك، ومن عمق ضعفي وتعبي، من عمق السقوط اللي انا ساقط فيه وعايز المغفرة من عندك، من عمق الشعور بالعجز وبالفشل احيانا. من الاعماق صرخت اليك يا رب، من عمق المشاكل التي تحيط بي والتي لا اجد لها حلا إلا عندك. من متاعب تأتي من الناس ومن الشيطان، أو من عمق أخطار، أو من عمق خجلي من نفسي أمام ضعفاتي، أو من عمق الهاوية التي انحدرت إليها، زي يونان النبي صرخ من الأعماق، من عمق الهوية اللي كان فيها، أو من عمق حزني على نفسي ومن خوفي. من الأعماق صرخت إليك يا رب، جايز من كل هذه الأمور مجتمعة. هناك أناس وهم في الأعماق لا يصلون ولا يصرخون، وهم في الأعماق دي كلها لا يصلون ولا يصرخون. وفي أشخاص يصلون ويصرخون ولكن ليس من الأعماق، فيبقى كويس الاثنين مع بعض. لما ربنا يرفعنا من هذه الأعماق، لأن هو المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعبه. لما احنا نكون في هذه الاعماق، تقول من عمق ضعفي صرخت يا رب الى عمق قوتك، ومن عمق عجزي صرخت الى عمق قدرتك، من عمق مشاكلي لجأت إلى عقل إلى

عمق حكمتك التي تحل المشاكل، ومن عمق احتياجي لجأت إلى عمق حنانك ومحبتك، من عمق سقوطي لجأت إلى عمق مغفرتك، ومن عمق الهاوية لجأت إلى علو سمائك. صرخت إليك يا رب من الأعماق، صرخت إليك يا رب. في ناس بيصلوا لكن الصراخ بالذات هو درجة أعمق تدل على مقدار الحاجة ومقدار الجدية. إن الواحد بيصرخ لربنا، بيصرخ لربنا لأن ربنا قادر على كل شيء، بيصرخ لأنه شاعر إنه هو في أسوأ حالة، فبيقول له من الأعماق صرخت إليك كطفل يلجأ صارخا إلى أبيه. صرخة إيمان واستغاثة ورجاء، يصرخ بكل قوة مثل ذلك الزجل الذي قاله أحد الردباء وقال مثل صرخة غريق بينده لقارب نجاة، بينده بكل قوة للحياة.

ده صراخ زي في مثل قاضي الظلم في لوقا 18 يقول ألا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا. في مزمور 3:4 المزمور اللي بيقول فيه يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون ليس له خلاص بإله. بيقول بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس. في مزمور 5 بيقول انصت يا رب إلى كلماتي واسمع صراخي. في مزمور 121 يقول في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي. في المزمور الكبير مزمور 119 يقول صرخت من كل قلبي فاستجاب لي الرب. جايز واحد فيكم بيصلي وبيصلي بصوت واطي ويمكن ينام وهو بيصلي او بيسرح وهو بيصلي، لكن لما بيصرخ لربنا ما بينامش، بيبقى صلاح بكل جديه. وربنا بيقول كده برضه، بيقول من اجل شقاء المساكين وصراخ البائسين الان اقوم يقول الرب اصنع الخلاص على نيه. في مزمور 18:6 يقول في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت فسمع من هيكل قدسه وصراخي قدامه دخل الى اذنيه. قلت لكم ان يونان النبي صرخ الى الرب وهو في بطن الحوت، وايضا اهل نينوى في يونان اصحاح 3 قالوا فليتغطى الناس بالمسوح ويصرخون الى الرب بشده ويرجعوا كل واحد عن طريقه الردي. وبرضه ربنا بيستجيب لهذا الصراخ. في خروج 2:23 يقول صرخوا فصعد صراخهم الى الله. اول صرخة سمعنا عنها في الكتاب المقدس وربنا سمعها واهتم بيها حينما قال لقايين اول قاتل على الارض قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. دم القتلى بيصرخ الى الله. انسان يصرخ الى ربنا وهو في اسوأ حالة. بيقول صرخت الى الرب فسمع صوته. المزمور ده مزمور التوبة، بيصرخ الى الرب وبيطلب المغفرة وبيتكلم عن الفداء وبيتكلم عن رحمة ربنا. مزمور فيه حاجات كتير تورينا ان الانسان حتى لو كان في اسوأ حالة لازم يصلي ويصرخ الى الله، حتى لو كان في اعماق التعب وفي اعماق الخطية وفي اعماق المشكلة وفي اعماق المذلة يصلي ويصرخ الى الله. في الحقيقة اعمق صلاة هي الصلاة حينما يكون الانسان في مشكلة، حينما نكون في طرف وفي دعيم جايز ما نصليش خالص، ونصلينا تبقى صلاة من افواهنا، لكن عندما ندخل في كور التجارب وفي التعب وفي المذلة نصلي الى الله من عمق القلب، تكون صلاة عميقة. داود برضو كان بيصلي وهو مطحون في الاول من شاول وثانيا من ابشالوم وايضا

يحن من نفسه ومن خطيته، فكان بيصلي بعمق. وربنا ساعات بيسمح بالمتاعب لكي يجذبنا اليه في الصلاة. طبيعة الناس كل ما كانوا عينين بينسوا ربنا، فربنا يسمح ببعض المتاعب عشان يصلوا. في هذا المزمور بالذات من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب استمع صوتي. ذكر اسم ربنا 8 مرات في مزمور واحد. يعني ايه استمع صوتي؟ ما هو معروف ان ربنا بيسمع كل حاجة، لكن ليه يقول له اسمع؟ كلمة اسمع هنا يعني اهتم، اهتم بالكلام اللي بقوله لك، اسمعه. يعني مش مجرد سماع كده، ما هو ربنا سامع كل حاجة من تلقاء ذاته. زي مثلا لما تقول فلان له كلمة مسموعة، مش مقصود بكلمة مسموعة يعني الناس بيسمعوها، ما هو كل انسان كلامه بيتسمع، لكن انسان له كلمة مسموعة يعني تصل الى المسؤولين والى اجواء ويكون لها وزنها ولها تأثيرها. واحنا كمان لما بنقول يا رب اسمعنا، انت عارفين لحن اذنوتي ميمان يعني يا الله ارحمنا، بنقول فيه اسمعنا، صوتي ميرون اسمعنا، اسمعنا يعني خلي بالك من اصواتنا، مش مجرد السماع العادي سماع الاذن، لكن اسمعنا بالاهتمام، واسمعنا بالقلب، واسمعنا بالإرادة، واسمعنا بالاستجابة. ولذلك ساعات كلمة سمع الله صلاتي يعني استجاب صلاتي، بيكون معناها كده. من أشهر الصلوات اللي من نوع ده صلاة سليمان يوم تدشين الهيكل. يقول لربنا في ملوك الأول 8: لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرع عبدك. ويقول له إذا الشعب جرى له كذا كذا كذا كذا، فاسمع أنت في موضع سكناك في السماء، وإذا سمعت فارفق. ومرة يقول له لو حصل كذا وكذا، اسمع أنت في موضع سكناك في السماء، واعمل واعطي كل واحد حسب طرقه كما تعرف قلبه. ومرة يقول له فاسمع أنت في موضع سكناك في السماء صلاتهم وتضرعهم واخذ قضاءهم. يعني تسمع زي كمان لما نقول لربنا شوف، طب ربنا شايف كل حاجة، لكن نيجي مرة نقول له ارجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرة ومزمور 80. طب ربنا بينظر بينظر، لكن نقول له انظر يعني انظر نظرة خاصة. او في مزمور مثلا 86 يقول له امل يا رب اذنك واستمعني، امل يا رب اذنك واستمعني. ما ربنا سمع سمع، لكن ده سمع من نوع خاص. او في مزمور برضو 86 يقول اصغي يا رب الى صلاتي وانصت الى صوت تضرعي، استجب لي. وفي المزمور الكبير يقول فلتبنوا وسيلتي قدامك يا رب تقولك فهمني لتدخل طلبتي الى حضرتك. يعني ايه لتدخل طلبتي الى حضرتك؟ يعني تخش عندك جوه وتسمع. وهو في اوقات ربنا ما بيسمع شيء،

ربنا قالها مرة، بقول لكم قال ايه، قال في إشعياء في الإصحاح الأول لما كان متضايق من العيشة الشكلية الخاطئة اللي بيعيش فيها اليهود مع تقديم الذبائح ومع الطقوس ومع كل حاجة، قال لهم ايه، حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآمة دما. إذا في أوقات ربنا بيقول أنا مش قادر أسمع صلاتك، مش قادر أقبل صلاتك، فلما تقول له اسمع صلاتي يكون معناها اقبل صلاتي، اقبلها إليك، تدخل إلى حضرتك. مزمور 84 يقول أيها الرب إله الجنود اسمع صلاتي، اصغي يا إله يعقوب، التفت إلى وجه المسيح. لأن مش كل صلاة بتدخل إلى ربنا، في صلوات ما بتدخلش. أنت تقول من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، يكفيني إنك سمعت وأترك الباقي ليك، لرحمتك لمحبتك لتدبيرك، كفاية ان صوتي وصل اليك، كفاية ان صوتي وصل اليك. اصواتنا تصل الى الله حتى لو لم نتكلم. يعني ربنا شعب كان في مذلة أي قبل ما يبعت موسى على طول، فربنا سمع أنينهم من غير ما يصلوا، سمع صراخهم من مسخريهم من غير ما يصلوا، واعتبرت كأنها صلاة. ده في حاجة تاني، ان ربنا يسمع دموعنا ولم نصلي. في المزمور يقول انصت الى دموعي، انصت الى دموعي. الدموع ما بتتكلمش بصوت انسان، لكن عند ربنا بيسمع صوت هذه الدموع حتى لو كان الانسان لا يتكلم. استمع صوتي يعني اعطي اهتماما لما اطلبه منك، اشعرني انك استلمت الصلاة وانك خدتها وعرفتها وكفاية عليك، انا مش عايز منك اكتر من كده. وبعدين داود يقول له ان كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. ابتدى بقى داخل في مزمور التوبة، إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. طبيعي إن ربنا كل الآثام بيرصدها، اللي يقول له إن كنت راصدا، في واحد بيخطي خطيئة ربنا مش عارف، عارف. الله الكلي المعرفة لابد يكون بيرصد الآثام. الله الذي وضع الضمير في أعماق الإنسان لابد يكون بيرصد. الله القدوس الذي لا يحتمل الخطية لابد يكون بيرصد. الله الديان العادل الذي لا يساوي بين الناس الكويسين والوحشين لابد بيرصد. انما بيقول له ان كنت للآثام راصدا يا رب، يعني ان كنت بترصدها للعقوبة او تخزنها علينا او تعاقبنا بيها، ده من يثبت. دي زي الطبيب، الطبيب بيرصد المرض اللي موجود عند الانسان وتطور المرض، لكن مش بيرصده لكي يوبخ المريض، بيرصده لكي يشفي المريض. فبيقول له ان كنت للآثام راصدا يا رب، ان كنت هتمسك لي على الوحدة على رأي المثل، ان كنت هتمسك

0: امسك لي على الوحدة مين اللي يقدر يثبت امامك. دي زي اخر مزمور، مزمور 143 في صلاة باكر، بنقول له فيه لا تدخل في المحاكمة مع عبدك فانه لا يتذكى قدامك اي حاجة. ما تقعدش يا رب تحسب لي في الخطايا انا مش قدك، ما تقعدش تحسب لي في الخطايا انا مش قدك، وكمان خطاياي كتير هتقعد ترصد ايه ولا تعمل ايه، لان من عندك المغفرة. ربنا ما بيعاقبش على كل خطية، جايز في الاف الخطايا بيسيبها لنا وخطية معينة يدي عقوبة عشان الانسان ياخد باله من نفسه، بيسجلها لكن لا يأخذ اجراء ضدنا، بيسجلها ويسجل معها طول اماته التي تعطي مجالا للتوبة. بيقول له ان كنت للاثام راشدا يا رب، يا رب من يثبت، لان من عندك المغفرة. انت لوحدك اللي بتغفر، لان الخطية اصلا موجهة ضدك. عشان كده انا بقول لك في المزمور اليك وحدك اخطأت والشر قدامك صنع، وايضا عندك المغفرة لان الرحمة هي من طبعك والفداء ايضا هو عملك بالدم المسفوك من اجلنا. ان كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لان من عندك المغفرة. لكن مش معنى كده ان احنا نتهاون ونتساهل ونمشي في الخطية، طبعا لا. المزمور طويل، نكتفي كده وتفضلوا نصلي.
1: المشهد القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال بابوي بالأمبرويسي يقدم لكم

وفي البستان براعم رقيقة تحكي قصة حب لأولاد صغار. أحبوا الطفل يسوع ورأوه وعاينوا وذاقوا حسنه وجماله. أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال.

وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبارا وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء. أيها البستان الرائع، أريد أنا أيضا أن أغرس فيك زهرة حبي وشبابي. يا نيروز شهدائنا الأطهار، جدد في غيرة الأبرار وقدس

إلى هنا أعاننا الرب. قام بتأليف التراتيه الشاعرة الأستاذة نادية مراد تركس، وقام بالتلحين الأستاذ الفنان سعد متري. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

يسر فريق كورال أسرة الشهيدة العفيفة دميانة بكنيسة الشهيد العظيم ماري الجرجس والأنبا إبراهام بمصر الجديدة. يسره أن يقدم باكورة أعماله شريط تنانين بستان الدم. بستان غريب نبتت زهوره في تربة الحب، الحب الإلهي العجيب. إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلم هيرودس صوت الحق للسيف، وقدم رأس يوحنا المعمدان لراقصة، لكن بقي صوت الحق يدوي في أعماقه ويلازمه بلا توقف. بقي صوت يوحنا المعمدان الشاهد للحق حتى الآن، لم يختفي ولم يضيع. صوت الحق، يوحنا المعمدان كان صوت الحق، عشان كده ما زال الصوت مستمر حتى الآن. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد السابق والشهيد. ده لقبه في الكنيسة كده، سابق يعني قبل المسيح، سابق لأنه كان بيعمد، وشهيد لأنه استشهد. مش بس يوحنا المعمدان طبعا اللي كان بيتكلم بالحق، وحب هيرودس أنتيباس. القصة يمكن أنتوا البعض منكم يعرفها، أو زي ما ذكرت في الإنجيل، هيرودس الملك عايز يتزوج زوجة أخيه، يعني ياخد مرات أخوه من أخوه ويتجوزها. حاجة يعني إيه، زي ما بيقولوا unbelievable، حاجة لا تصدق يعني. وفعلا عمل كده، وأخوه على قيد الحياة موجود، فأخذ زوجة أخوه وتزوجها. مين وقف له في هذه اللحظات أو في الموقف ده؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان وقف وقال له: لا يحق أن تكون لك زوجة أخيك، رأسك حتطير، رأسك حتطير، تطير مش مهم، بس الحق لازم إيه؟ لازم يظهر. استغلت هيروديا اللي هي مرات أخوه الفرصة، ودخلت بنتها صبية صغيرة، رقصت في حفل ميلاد أو احتفال ميلاد هيرودس. وبدل من أن يشكر ربنا، اتسبب في موت مين؟ موت يوحنا المعمدان. مش عايزك بس تقف عند القصة دي، يعني مش عايز ذهننا يبقى بس نعرف عن يوحنا المعمدان أن قطع رأسه بسبب الحق. لا، أنا عايزك تعرف كمان أن يوحنا السابق ده جاي قبل المسيح عشان يعمل إيه. مش عايزكوا تناموا، لو لقيتكوا هتناموا هخبط لكم كده على تعرفين الطريقة صح. النهاردة كنيسة بتحتفل بالشهداء، فعايزك تعرف ان يوحنا مش بس يعني قصته في الحته الصغيره دي، لا لا خالص، ده جاي يعد الطريق امام مين؟ امام المسيح. فوقف يقول كده، يقول لهم: توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. والحقيقه الناس سمعت لصوت يوحنا المعمدان، حتى هيرودس، حتى هيرودس هذا المتمرد وسفك الدماء، حتى هيرودس يقول عليه الإنجيل أنه كان يخاف يوحنا المعمدان. عارفين ليه؟ لأنه

يوحنا كان له هيبة، هيبة القداسة اللي موجودة فيه، فكان هيرودس كان بيخاف منه. شوف بقى ازاي صوت الحق. فجاء قال للناس كده، قال لهم توبوا لأنهم قد اقترب منكم ملكوت السماوات. المسيح جاي لكم، فيلا جاهزوا نفسكم. والحقيقة الناس استجابت استجابة رائعة جدا لكلام يوحنا، شيء غريب، لأن الروح القدس كان يعمل فين؟ في داخل يوحنا. عشان كده يقولوا إن يوحنا ده يعني جاء بروح إيليا. إيه؟ إيليا ظهر فجأة في بني إسرائيل، مفيش مقدمات، وكان إيليا رجل ناري جدا وشاهد للحق، فوقف قدام آخاب وإيزابل وهموش حاجة. يوحنا فعل نفس الشيء. يوحنا ظهر فجأة لبني إسرائيل وابتدى يوبخهم على أعمالهم وسلوكياتهم، وابتدى يقول لهم كده اصنعوا أسمارا تليق بالتوبة، إيه إن الفأس قد وضعت على رأس الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا يحصل لها إيه؟ قال تقطع وتلقى في النار. فكانوا بيقولوا بالعشرات يطلبوا منه التوبة ويرشدهم، وفئات كتيرة جدا من الشعب خاصة الناس العشرين والخطاة. فيوحنا كان يجهز الطريق للمسيح بالتوبة. ايه التوبة دي؟ ايه التوبة؟ ودي مناسبة كويسة بما ان احنا في اول السنة القبطية ان احنا نبدأها بالتوبة. ايه التوبة؟ التوبة مش كلام، يعني على رأي ابونا لوقا كان له كلمة كده لطيفة فعظم العظاته، بيقول الزمن جري بينا فبقينا نتوب واحنا قاعدين على الكراسي. يعني وانا قاعد كده على الكرسي ما بعملش حاجة خالص، بقول انا توبت. لا، مش كلام، مش كلام. التوبة ليست كلمات. فتلاقي نفسك مثلا سمعت وعظة بكتتك شوية، أحزنتك، فكرتك بخطاياك، ابتديت تأنب نفسك ويعني ممكن كمان تنفعل وتبكي، وبعدين خلصت القصة وخرجت خلاص مشيت. طب ايه اللي حصل؟ مش هي دي التوبة خالص، مش هي دي التوبة. التوبة بتغير سكتك كلها. شوف بقى ازاي التوبة بتغير طريقك كله، سلوكياتك وطباعك وأخلاقك وأفكارك وحياتك كلها بتتغير. بص في الإنجيل كده تلاقي قصص التوبة اللي بتنور كده، اللي بتضيء. ايه؟ سامرية، زكى العشار، ناس كتير قدموا توبة حقيقية، اتغيرت طباعهم وسلوكهم. فالنهاردة انت بتشوف يوحنا المعمدان والكنيسة بتحتفل بيه، بيفكرك بإيه؟ مجرد شهيد. كنا حاطين لسه لحد النهاردة الصبح شهداء كده رصينهم هنا، هو بس شلناهم دلوقتي. هل الشهداء دول أصبحوا صور في الكنيسة؟ يعني بس مجرد صور انت بتشوفها عندك في الكنيسة؟ لا خالص، ده دول شاهدين للحق. اي حق؟ المسيح. شاهدين بحياتهم، دول قدموا حياتهم للمسيح، شهداء قديسين قدموا توبة حقيقية من اعماق القلب. شوف بقى ازاي. فكلمة ربنا قوية تغير فيك، بس لازم يظهر التغيير، لازم يظهر التغيير. خدت بالك ازاي؟
هيرودس الحقيقة كلام يوحنا كان بيأثر

في فعلا على فكر خالص، زي ما بقول لك كان بيخافوا ويهابوا. طب وبعدين؟ وبعدين هيرودس ده عمل ايه؟ استسلم لشهوات قلبه، مسكين. طبعا نهايته اكيد كلكم عارفينها في اعمال الرسل، هتشوفوها زي ما اتقال. ايه التوبه؟ عمل التوبه تغيير في حياتي. المحبه عندي مهزوزه، لازم اغيرها، لازم اغيرها. المحبه عندي لناس واللي يحبني احبه، واللي ما يحبنيش ما يحبنيش، يبقى ده مش توبه خالص. شوف بقى ازاي سلوكياتي في الحياه، في الشغل بتاعي، بعدم امانه ومفيش حق ومفيش توبه، يبقى انسان نقول عليه ايه؟ مرائي. والرياء عدو التوبه. عارفين الرياء ده اللي هو ايه؟ صح صح وكده. اهو سؤال، الرياء اللي هو ايه؟ انا شايف نفسي كويس قوي اهو جوه الكنيسه زي ما انتم شايفيني، ولابس بدله سودة ولابس عمه وايه ويشاوروا عليا، لكن في الاعماق من الداخل في ايه؟ في خطايا ونتانة موجودة جوه. أين التوبة؟ فالتوبة مش مظهر ولا شكل خارجي. التوبة إنسان بيغير حياته زي ما يوحنا قال لهم. الشجرة لو ما أثمرتش، لو ما ادتش ثمر، قال تقطع وتلقى في النار. فالنهاردة التوبة بتاعتك فيها ثمر؟ لازم تسأل نفسك، التوبة بتاعتي النهاردة فيها ثمر؟ فيها تغيير لحياتي؟ فيها سلوكيات كويسة؟ فيها طباع حلوة؟ فيها حياة كويسة جوه البيت؟ فيها تسامح؟ ولا في انقسام جوه البيت؟ عايش في الكنيسة كويس ولا طول النهار اتخانق؟ عايش في الشغل بأمانة ولا الأمانة دي كده ملهاش لازمة؟ شوف أحبائي، لازم تسأل نفسك هذا السؤال النهاردة. التوبة بتاعتي حقيقية؟ يوحنا نادى بالتوبة ويسلم رأسه للحق وللأمانة. طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا أعمل إيه؟ شايف قديس عظيم مثل هذا القديس يوحنا المعمدان النهاردة، يا ترى أنا فين من يوحنا؟ يوحنا ده شهد له المسيح. شوفوا بقى قد ايه المسيح لم يشهد على فكره لاي شخص سوى يوحنا المعمدان، وشاور عليه وقال ده اعظم مواليد النساء. فالنهارده انا عايش في كنيسه، بحضر قداسات وبحضر اجتماعات ومندمج وبخدم، وكنيسة مليانة أفراح ومليانة قديسين، ونقعد نتكلم عن القديسين وعن الشهداء. طب وأنا؟ أنا موقعي فين؟ أنا موجود فين؟ مش بالشكل، مش بالشكل، بالداخل. النهاردة دور على جواك، بص جواك كويس، شوف العمق بتاعي في توبة حقيقية، في تغيير في حياتي، ولا لسه زي ما انا بقالي سنين عايش 40 50 60 70 80 سنة، هو نفس الشكل ونفس الطريقة، لم أتغير. اللي بكرهه بكرهه، اللي بحبه بحبه، الأفعال اللي بتخرج مني بلا مسؤولية وبلا ضابط هي نفس الأفعال. إذا أنا لم أقدم توبة. النهاردة أحبائي في سنة جديدة، سنة جديدة، وفي عيد لليوحنا المعمدان، تذكر أن التوبة يحق ليك أن أنت تسير فيها وتلتصق بالمسيح بقلب نقي لربنا المجد الدائم للأبد.

وسكن الحب بالصليب في قلوب مريديه. لذا صرخ الرسول بولس: ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ أنتم جسد المسيح وأعضاؤه أفرادا.

0: وبالتأكيد تعرفوا مريمينة.
1: مريمينة يا ما رحنا ديره يا مجينة، والجسد زرنا وحبينا، وبركته حلت علينا، ده عجيبي واسمه يهدينا.

0: ليه الوردة مفتحة؟
1: عشان فرحان.
0: وليه الوردة فرحانة؟
1: عشان شبعانة.
0: ومين اداها أكلها؟
1: غصنها.
0: ومين بيغذي غصنها؟
1: أصلها.
0: جبنا الحكاية من أصلها، رأس الكنيسة المسيح، والكنيسة دي أمنا، إحنا منها مزروعين في جسمها، بتمدنا بأكلنا جسد ودم ربنا،
1: وهو ده اللي شبعنا.
0: تمام، هو سر فرحنا.

واشتعلت النار الإلهية في القلب وانطلقت في الجسد كله وصاحت النفس تنادي مصدر حياتها وفاديها أخبرني أين أنت؟ تعال فإني مريضة حبا بعدي عنك موت لي وذكرك يحييني يا حياة نفسي قلبي يجري وراءك متى يحين الوقت لرحيلي إلى ملكوتك متى أحظى بمعاينة جمالك يا سعادة قلبي وهكذا رأى العالم منظرا فريدا محيرا إذ أصبح الاستشهاد شهوة وتسابق الكل إلى ساحات العذاب والألم ولسان حالهم يردد مع بولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذلك أفضل بالتنمية.

0: أنا كنت عايش وقتهم وكتبت كتير عنهم، كان المسيح فخرهم وعشانه ياما اتحملوا. من فيكو ينسى فضلهم؟ من فيكو يعمل زيهم؟ شالوا الإيمان على كتفهم وقالوا لنا خدوا اتفضلوا. حبوا الكنيسة بقلبهم ودابوا فيها بحبهم، مزجوا الإيمان بدمهم
1: حتى لو كانوا تقتلوا،
0: حتى لو كانوا تقتلوا.

0: حلو الكنيسة وحلو البستان
1: وحلو الورد الأحمر والأبيض والرحال، لكن يا ترى الكنيسة كان يا مكان؟
2: لا يا بنتي، أمان أمان، دي الكنيسة زي زمان، فيها إيمان ورجال شجعان، وفيها أديرة جواها رهبان، وفضائل كتيرة تظهر وتبان،
1: حتى السما بتمد إيديها وفي غفلتها بتصحيها،
0: ده احنا شفنا العذراء بتظهر فوق منارتها يا محلاها.

0: عمي يا تاريخ، أنا محتارة وحيرانة، إزاي شهيد يقبل عذابات وإزاي راهب في مغاريبات؟
1: وياما في الإنجيل حكايات، إزاي البحر يتشق نصين وإزاي الأعمى يبقى لعنين؟
2: دي قوة ربنا يا بنتي، دي قوة ربنا، يديها للي عنده إيمان ويديها للمحتاج كمان. ده يدي للإنسان سلطان زي الأنبا برسوم العريان وحكايته مع التعبان.

0: كان الجبل مليان رهبان أشكال والوان،
1: وطريق الرهبانة صعب والصحراء ملهاش أمان.
0: عندك حق، جه قديس اسمه باخوميوس قال نجمع الرهبان في مكان واحد يقعدوا يصوموا ويصلوا في أمان. وكان يا مكان،
1: احكي كان يا مكان ايه؟
0: كان يا مكان الحب زمان وسط جماعة الرهبان، تظهر فضايل وتبان وعنقود العنب أجلى بيان.

0: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعدادا لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
1: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبارا وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء. أيها البستان الرائع، أريد أنا أيضا أن أغرس فيك زهرة حبي وشبابي. يا نيروز شهدائنا الأطهار، جدد في غيرة الأبرار وقدس

وفي البستان براعم رقيقة تحكي قصة حب لأولاد صغار. أحبوا الطفل يسوع ورأوه وعاينوا وذاقوا حسنه وجماله. أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال.

بستان الدم. هو هو ذلك الحقل الذي حوى الكنز المخفي، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. بستان الدم هو بستان آبائي وأجدادي.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلم هيرودس صوت الحق للسيف، وقدم رأس يوحنا المعمدان لراقصة، لكن بقي صوت الحق يدوي في أعماقه ويلازمه بلا توقف. بقي صوت يوحنا المعمدان الشاهد للحق حتى الآن، لم يختفي ولم يضيع. صوت الحق، يوحنا المعمدان كان صوت الحق، عشان كده ما زال الصوت مستمر حتى الآن. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد السابق السابق والشهيد، ده لقبه في الكنيسة كده. سابق يعني قبل المسيح، سابق لأنه كان بيعمد، وشهيد لأنه استشهد. مش بس يوحنا المعمدان طبعا اللي كان بيتكلم بالحق، وحب هيرودس أنتيباس. القصة يمكن أنتوا البعض منكم يعرفها، أو زي ما ذكرت في الإنجيل، هيرودس الملك عايز يتزوج زوجة أخيه، يعني ياخد مرات أخوه من أخوه ويتجوزها، حاجة يعني إيه زي ما بيقولوا unbelievable، حاجة لا تصدق يعني. وفعلا عمل كده، وأخوه على قيد الحياة موجود، فأخذ زوجة أخوه وتزوجها. مين وقف له في هذه اللحظات أو في الموقف ده؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان وقف وقال له: لا يحق أن تكون لك زوجة أخيك، رأسك حتطير، رأسك حتطير، تطير مش مهم، بس الحق لازم إيه؟ لازم يظهر. استغلت هيروديا اللي هي مرات أخوه الفرصة، ودخلت بنتها صبية صغيرة، رقصت في حفل ميلاد أو احتفال ميلاد هيرودس، وبدل من أن يشكر ربنا اتسبب في موت مين؟ موت يوحنا المعمدان. مش عايزك بس تقف عند القصة دي، يعني مش عايز ذهننا يبقى بس نعرف عن يوحنا المعمدان أن قطع رأسه بسبب الحق، لا، أنا عايزك تعرف كمان أن يوحنا السابق ده جاي قبل المسيح عشان يعمل إيه. مش عايزكم تناموا، لو لقيتكم هتناموا هخبط لكم كده على تعرفين الطريقة صح. النهاردة كنيسة بتحتفل بالشهداء، فعايزك تعرف ان يوحنا مش بس يعني قصته في الحته الصغيره دي، لا لا خالص، ده جاي يعد الطريق امام مين؟ امام المسيح. فوقف يقول كده، يقول لهم: توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. والحقيقه الناس سمعت لصوت يوحنا المعمدان، حتى هيرودس، حتى هيرودس هذا المتمرد وسفك الدماء، حتى هيرودس يقول عليه الإنجيل أنه كان يخاف يوحنا المعمدان. عارفين ليه؟ لأنه يوحنا كان له هيبة، هيبة القداسة اللي موجودة فيه، فكان هيرودس كان بيخاف منه. شوف بقى إزاي؟ صوت الحق. فجاء قال للناس كده، قال لهم: توبوا لأنهم قد اقترب منكم إيه؟ ملكوت السماوات. المسيح جاي لكم، فيلا جهزوا نفسكم. والحقيقة الناس استجابت استجابة رائعة جدا لكلام يوحنا، شيء غريب، لأن الروح القدس كان يعمل فين؟ في داخل يوحنا. عشان كده يقولوا إن يوحنا ده يعني جاء بروح إيليا،
ايه ايليا ظهر فجأة في بني اسرائيل، مفيش مقدمات، وكان ايليا رجل ناري جدا وشاهد للحق، فوقف قدام اخاب وايزابل ومهموش حاجه. يوحنا فعل نفس الشيء، يوحنا ظهر فجاه لبني اسرائيل وابتدى يوبخهم على اعمالهم وسلوكياتهم، وابتدى يقول لهم كده: اصنعوا اسمارا تليق بالتوبه، ايه ان الفأس قد وضعت على راس الشجره، كل شجره لا تصنع ثمرا يحصل لها ايه؟ قال تقطع وتلقى في النار. فكانوا بيقولوا بالعشرات يطلبوا منه التوبه ويرشدهم، وفئات كتيره جدا من الشعب خاصه الناس العشرين والخطاه. فيوحنا كان يجهز الطريق للمسيح بالتوبة. ايه التوبة دي؟ ايه التوبة؟ ودي مناسبة كويسة بما ان احنا في اول السنة القبطية ان احنا نبدأها بالتوبة. ايه التوبة؟ التوبة مش كلام، يعني على رأي ابونا لوقا كان له كلمة كده لطيفة فعظم العظاته، بيقول الزمن جري بينا فبقينا نتوب واحنا قاعدين على الكراسي. يعني وانا قاعد كده على الكرسي ما بعملش حاجه خالص بقول انا تبت. لا، مش كلام، مش كلام. التوبه ليست كلمات. فتلاقي نفسك مثلا سمعت وعظه بكتتك شويه، احزنتك، فكرتك بخطاياك، ابتديت تأنب نفسك ويعني ممكن كمان تنفعل وتبكي، وبعدين خلصت القصة وخرجت خلاص مشيت. طب ايه اللي حصل؟ مش هي دي التوبة خالص، مش هي دي التوبة. التوبة بتغير سكتك كلها. شوف بقى ازاي التوبة بتغير طريقك كله، سلوكياتك وطباعك وأخلاقك وأفكارك وحياتك كلها بتتغير. بص في الإنجيل كده تلاقي قصص التوبة اللي بتنور كده، اللي بتضيء. سامرية، زكى العشار، ناس كتير قدموا توبة حقيقية، اتغيرت طباعهم وسلوكهم. فالنهاردة أنت بتشوف يوحنا المعمدان والكنيسة بتحتفل بيه، بيفكرك بإيه؟ مجرد شهيد. كنا حاطين لسه لحد النهاردة الصبح شهداء كده رصينهم هنا، هو بس شلناهم دلوقتي. هل الشهداء دول أصبحوا صور في الكنيسة؟ يعني بس مجرد صور أنت بتشوفها عندك في الكنيسة؟ لا خالص، ده دول شاهدين للحق. أي حق؟ المسيح. شاهدين بحياتهم، دول قدموا حياتهم للمسيح، شهداء قديسين قدموا توبة حقيقية من أعماق القلب. شوف بقى إزاي. فكلمة ربنا قوية تغير فيك، بس لازم يظهر التغيير، لازم يظهر التغيير. خدت بالك إزاي؟ هيرودس الحقيقة كلام يوحنا كان بيأثر فيه فعلا على فكر خالص، زي ما بقولك كان بيخافه ويهابه. طب وبعدين هيرودس ده عمل ايه؟ استسلم لشهوات قلبه، مسكين. طبعا نهايته اكيد كلكم عارفينها في اعمال الرسل، هتشوفوها زي ما تقال. ايه التوبة؟ عمل التوبة، تغيير في حياتي. المحبة عندي مهزوزة، لازم أغيرها، لازم أغيرها. المحبة عندي لناس واللي يحبني أحبه، واللي ما يحبنيش ما يحبنيش، يبقى ده مش توبة خالص. شوف بقى إزاي
سلوكياتي في الحياه في الشغل بتاعي بعدم امانه ومفيش حق ومفيش توبه، يبقى انسان

نقول عليه ايه؟ مرائي. والرياء عدو التوبة. عارفين الرياء ده اللي هو ايه؟ ايه؟ صحصحوا كده. اهو سؤال. الرياء اللي هو ايه؟ انا شايف نفسي كويس قوي اهو جوه الكنيسة زي ما انتوا شايفيني، ولابس بدلة سودة ولابس

زي ما يوحنا قال لهم، الشجرة لو ما أثمرتش، لو ما ديتش ثمر، قال تقطع وتلقى في النار. فالنهاردة التوبة بتاعتك فيها ثمر؟ لازم تسأل نفسك، التوبة بتاعتي النهاردة فيها ثمر؟ فيها تغيير لحياتي؟ فيها سلوكيات كويسة؟ فيها طباع حلوة؟ فيها حياة كويسة جوه البيت؟ فيها تسامح؟ ولا في انقسام جوه البيت؟ عايش في الكنيسة كويس ولا طول النهار اتخانق؟ عايش في الشغل بأمانة ولا الأمانة دي كده ملهاش لازمة؟ شوف أحبائي، لازم تسأل نفسك هذا السؤال النهاردة. التوبة بتاعتي حقيقية؟ يوحنا نادى بالتوبة ويسلم رأسه للإيه؟ للحق وللأمانة. طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا أعمل إيه؟ شايف قديس عظيم مثل هذا القديس يوحنا المعمداني النهاردة، يا ترى أنا فين من يوحنا؟ يوحنا ده شهد له المسيح. شوفوا بقى قد إيه؟ المسيح لم يشهد على فكرة لأي شخص سوى يوحنا المعمدان، وشاور عليه وقال ده أعظم مواليد النساء. فالنهاردة أنا عايش في الكنيسة، بحضر قداسات وبحضر اجتماعات ومندمج وبخدم، وكنيسة مليانة أفراح ومليانة قديسين، ونقعد نتكلم على القديسين وعن الشهداء. طب وأنا؟ أنا موقعي فين؟ أنا موجود فين؟ مش بالشكل، بالداخل. النهاردة جو دور على جواك، بص جواك كويس، شوف العمق بتاعي في توبة حقيقية؟ في تغيير في حياتي؟ ولا لسه زي ما أنا بقالي سنين عايش، 40 50 60 70 80 سنة، هو نفس الشكل ونفس الطريقة، لم أتغير. اللي بكرهه بكرهه، اللي بحبه، الأفعال اللي بتخرج مني بلا مسؤولية وبلا ضابط هي نفس الأفعال. إذن أنا لم أقدم توبة. النهاردة أحبائي في سنة جديدة وفي عيد لليوحنا المعمدان، تذكر أن التوبة يحق ليك أن أنت تسير فيها وتلتصق بالمسيح بقلب نقي لربنا المجد الدائم للأبد.

وسكن الحب بالصليب في قلوب مريديه. لذا صرخ الرسول بولس: ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ أنتم جسد المسيح وأعضاؤه أفرادا.

0: وبالتأكيد تعرفوا مريمينا.
1: مريمينا يا ما رحنا ديره يا مجينا، والجسد زرنا وحبينا، وبركته حلت علينا، ده عجيبي واسمه يهدينا.

0: ليه الوردة مفتحة؟
1: عشان فرحان.
0: وليه الوردة فرحانة؟
1: عشان شبعانة.
0: ومين اداها أكلها؟
1: غصنها.
0: ومين بيغذي غصنها؟
1: أصلها.
0: جبنا الحكاية من أصلها، رأس الكنيسة المسيح، والكنيسة دي أمنا، إحنا منها مزروعين في جسمها، بتمدنا بأكلنا جسد ودم ربنا،
1: وهو ده اللي شبعنا.
0: تمام، هو سر فرحنا.

0: حلوة الكنيسة زمان زي أجمل بستان، فيها الورود ألوان أبيض وأحمر وريحان.
1: عرفنا حكاية الورد الأحمر، طب والأبيض والريحان؟
2: دول بقى الرهبان والقديسين زمان.
1: احكي وقول، أدينا قاعدين.
2: سمعتوا عن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين؟

إلى هنا أعاننا الرب. قام بتأليف التراتيل الشاعرة الأستاذة نادية مراد تركس، وقام بالتلحين الأستاذ الفنان سعد. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع.

ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

بك كلمتك أحييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله، أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

إن طهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق الحق.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

أبو فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

عادلة وبحق أذللتني، فلتات علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبر.

أمرك، أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعة

إذ منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت، فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

والأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلمون، عصا حسبت سائر خطاة الأرض

عمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

محص قولك جدا عبدك أحبه صغير أنا ومرزول وحقوقك لم أنسى عدلك حق هو إلى

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء

عيد هو الخلاص من الخطاه لانهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيره جدا يا رب، فحسب احكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركات علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات.

0: وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس يمكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

العالمون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح السابع. أم تجهلون أيها الإخوة، لأني أكلم العارفين بالناموس، أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا؟ فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي، أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر، للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة. أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. فهل صار للصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده، بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه

ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى، أن الشر حاضر عندي. فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي، أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطيئة.

الأصحاح الثامن. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باقورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح،
لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع؟ أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

الأصحاح التاسع. أقول الصدق في المسيح، لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. ولكن ليس هكذا، حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد، وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك، لكي أظهر فيك قوتي، ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعض؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، التي أيضا دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه: لستم شعبي، أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمور. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون
حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى.

القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسة وتحت إشراف ومراجعة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السرياني العامر. تتشرف في لومارك ساون أن تقدم السيرة العطرة لحياة ومعجزات شهيد أشروب العظيم يوحنا الجوهري الجندي الأشروبي في الدراما الإذاعية الجوهر الكريم، صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس.

0: أنا مش عارف إحنا ليه غيرنا المكان اللي إحنا متعودين نرعى فيه.
1: عمك صمويل يا سيدي الصبح الصبح وتلعت في دماغه إن ما نغير المرعى بتاع كل يوم.
2: أيوه هنا المكان ده مناسب للرعي.
0: إيه وماله بس المرعى بتاع كل يوم؟
2: ياه ما تبرطمش كتير يا واد يا صحاب، ونصب لنا الخيمة في المكان ده، وإنت يا يوسف نزل الغنم هناك وخلي عينك عليها.
0: يا بوي كل حاجة على دماغي حتى نصب الخيمة، قويني يا رب.
3: السلام عليك يا
0: سلام. بس الصليب انت طلعت منين وعرفت اسمي ازاي؟
3: ما تسألش دلوقتي، بكرة تعرف كل حاجة.
0: باين عليك امير يا مولاي، مع اني عمري ما شفت الامر بسمع عنهم بس، لكن لبسك وشكلك بيقولوا انك امير. ايوه لازم تكون امير. تسمح لي يا مولاي الامير تنزل عندي النهاردة عشان افوز بخدمتك، وهتبح لك أدخن خروف عندينا وناكل بقى لقمة أغابي مع بعض. أرجوك يا مولاي ما ترفضش، هروح بقى أدبح لك أدخن خروف.
3: قول لي يا إسحاق، أنت تناولت النهاردة؟
0: يا مولاي إحنا شوية رعاة من قرية إدسة تبع البهنسة، ورا الغنم من أرض الأرض، وما بنتناولش غير أيام السبت والحد بس.
3: مدام ما تناولتش النهاردة يبقى ما ينفعش ناكل لقمة أغابي مع بعض.
0: يا سلام بجسموك يا مولاي الأمير بتتكلم عن التناول وانت في المرتبة العظيمة دي. أنا أسمع أن الأمراء ما لهمش غير في الحرب وجمع الأموال.
3: يا إسحاق حياتنا كلنا هي جسد الرب يسوع المسيح ودمه الأقدسان، ولا أنت نسيت كلام الرب يسوع المسيح لما قال من لا يأكل جسدي ويشرب دمي فليست له حياة؟
0: يا سلام كلامك حلو زي شكلك يا سمو الأمين، بس أنا لسه معرفتش أي حاجة عنه. انت مين يا مولاي ومن أي تهبالة؟ تكونش من بلدنا البهنسة؟
3: أنا عشت زمان في البهنسة لكني اتنقلت مدينة تانية أعظم بكتير.
0: فين يا مولاي؟
3: قلتلك ما تسألش دلوقتي، كل اللي عاوزك تعمله إنك تحفظ المكان اللي نصبت في الخيمة، علشان أنا ليا وديعة هنا من زمان، كان في ناس دفنوها هنا وأنا محافظ على الوديعة دي لحد النهاردة. فأرجوك يا إسحاق روح هات رجال أتقياء أمناء زيك وخد الوديعة دي من هنا، لأن ده أوان الكشف عنها، وربنا هيكافئكم أجر عظيم وحياة هادئة بسبب الوديعة دي. سلام الرب يسوع يكون معاك.
0: باسم الصليب الأمير طار هو وفرسه واختفى في السماء. ده قديس عظيم. أيوة شكله قديس، مع أني ما شفتش حد من القديسين قبل كده. إزاي ما عرفش اسمه؟ إيه؟ وإيه موضوع الوديعة اللي مدفونة هنا؟ أنا لازم أحفر لحد ما لاقيها. جويني يا رب. الله إيه ريحة البخور الجميلة دي؟ أكيد من الوديعة اللي مدفونة هنا. أيوة أكيد من الوديعة، أمال هيكون منين يعني؟ أنا أحفر أكتر. إيدي خبطت في حاجة ناشف. أيوة ده صندوق خزف، وإيدي كمان لوحة من الفضة مكتوب عليها كلام كتير. يا ريتني كنت بعرف أقرأ، أنا لازم أرجع بلدنا وأتعلم القراية عشان أقرأ اللوح، بس ده هياخد وقت طويل. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أيوة أنا هرجع بلدنا وأبشرهم بكل اللي حصل، واللي يعرف يقرأ يجي يقرأ اللوحة براحته.
2: وادي أصحاب أنت واله هو بيجري كده ليه؟ يا واله يكونش لدعك حنش، ارجع يا أصحاب يا وادي أصحاب.
0: من هنا يا شبه بسرعة،
4: قلبي حاسس انه جسد شهيد عظيم.
2: يا ريت يطلع جسد الشهيد بطرس اللي من بلادنا.
5: حقا لو طلع هو لاعمل احتفال كبير تحضروا البهنسة كلها.
4: معك حق يا جرجس، احنا بقالنا زمان ياما بندور على جسد الشهيد بطرس وما لقيناهوش.
0: وقف.
3: ايه
0: الصندوق
3: ايوه،
0: واللوحة الفضية كمان يا جرجس.
3: ايوه
0: ما تقرلنا اللي مكتوب عليها، ما انت متعلم ومتنور مش جاهل زي حالتنا.
4: اسكت شوية يا واد يا اسحاق. ها يا جرجس طمنا.
5: ها طلع جسد الشهيد بطرس اللي من بلادنا.
2: لا يا اخوانا، اسمعوا الكلام المكتوب اللي على اللوحة. انا هو ديوجانيوس عبد القديس يوليوس الاقفاصي.
0: يوليوس الاقفاصي، عارفه ده كاتب سير الشهداء. السلام لحاله.
5: ما تسكت بقى يا وادي اصحاب، كمل يا جرجس.
2: وقد كتبت سيرة الشجاع المجاهد البطل القوي المحارب القديس يوحنا المقدم على دلمينة البهنسة والمعروف بالجهري، وهو من أهل ببيج أشروبة.
5: ببيج أشروبة؟ دي فين دي يا واد يا جرجس؟
2: دي بلد صغيرة تبع الأشروبة على يمة الشرقية. ولا
4: بقى يا ربي نلاقي جسد قديس بلد تاني، مش عارفين نعترف في جسد شهيد بلدني.
5: حقه، دي البلد كلتها كانت عشمانة نرجع نقول لهم إننا لقينا جسد الشهيد بطرس.
4: يا خساري.
2: ولا خسارة ولا حاجة يا سمعان، احنا لقينا جسد الشهيد بطرس.
0: بجد؟ هلا يا جرجس، وسكت من الصبح ولقيته فين؟
2: هنا يا ولا.
0: هنا فين يا ولا؟
2: مفيش حد غيرنا اللي يعرف ان الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، صح؟
6: صح.
2: يعني لو غيرنا الاسم المكتوب في اللوحة الفضة اللي لقيناها وكتبنا انه جسد الشهيد بطرس.
0: تزوير يعني؟
4: اكتم خشمك يا ولا. تزوير ايه؟ دي نصاحة من عمك جرجس.
5: تسلم دماغك يا دي جرجس، دي فكرة جميلة قوي وهتفرح اقصى كلاتها.
4: ايوه صحيح،
5: بينا ناخد الجسد، واوعاك حد ينطق ان الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، فاهم هذا اسحاق؟
2: ودينا قربنا من بلدنا زي ما فهمتكم.
5: الجسد ده بتاع الشهيد بطرس.
2: ايوه، حد يقع بلسانه.
5: ودلوقتي نقول يا كزمرقوط وندخل البلد واحنا بنزف الجسد ومسكين بايدينا الساعف. يلا يا رجاله قولوا ورايا كزمرقوط.
3: سلام لكم ايها الشعب المسيحي المحب المسيح والمحب الشهيد. قولوا لنا يا ترى واخدين جسد الشهيد ده ورايحين على فين؟
0: انكشفنا، اوجب نفسه انكشفنا.
2: اكتم يا ولا، احنا يا مولاي رايحين بلدنا اتصى.
5: ايوه، عشان عندنا شهيد اسمه بطرس. وبعدين
3: بس الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، ده جسد يوحنا المقدم على دلمينة البهنسة، وهو من ببيج أشروبة. بص بقى، سيبوا الجسد هنا لأن أهل بلده جايين عشان ياخدوه، لأن الجسد ده عندهم أفضل من الجوهر الكريم.
2: هم عرفوا منين؟ ده احنا اللي لقيناه ومحدش عرفهم مكانه.

0: منهم على وصول، لأن ربنا بسماح منه كشف لهم مكان الجسد.
1: خلاص، إذا كانت دي إرادة ربنا وشهيده لازم تكون.
0: أما أنتوا فأوعوا تحزنوا، لأن ربنا مش هينسى أبدا تعبكم، لكنه هيعوضكم ويجازيكم كل خير. سلام الرب يسوع المسيح يكون

0: جسده مش هيخرج عن أشروبه. إحنا البلد الكبير، وجوده عندنا هيدي فرصة لكل الناس تاخد بركته.
1: ده مش كلام ده يا أخوانا، ده بيدفع حق بالبركة.
2: خلاص إحنا نروح لسيدنا الأسقف وهو اللي يفصل ما بين.
3: عندك حق يا إبراهيم، مفيش غير سيدنا الأسقف هو اللي هيحللنا المشكلة دي.
4: بينا سيدنا على الأسقفية، يلا بينا على المطرانية.
5: يا سيدنا قلت ايه؟
6: نعمل جرعة ونكتب في ورقة اسم أشروبي، والتانية اسم ببيج أشروبي، ونجيب طفل يسحب ورقة واحدة، والله يختار مين ياخد جسد الشهيد.
5: انا قلت محدش هيحلها غير نيافتك.
3: وانا موافق، يبقى نعمل جرعة.
6: يبقى نصلي الاول عشان ربنا يكشف لنا عن ارادته. تعال يا حبيبي، اسمك ايه يا ابني؟
7: اسمي بولس يا سيدنا.
6: شايف الولكتين دول يا بولس؟
7: ايوه يا سيدنا.
6: طب يا حبيبي، عاوزك تغمض لي عينيك وتختار ورقه واحده بس، وربنا يرشد ايدك للورقه اللي متوافقه مع ارادته واراده شهيده. يلا يا حبيبي.
7: حاضر يا سيدنا.
6: غمض عينك.
7: اهو غمضت عيني.
8: بولس،
7: انت مين؟
8: انا الشهيد يوحنا. عايزك تفتح عينيك؟
7: بس سيدنا قال لي غمضها.
8: فتحها يا بولس، وكلم الناس بالكلام اللي هقوله لك دلوقتي.
7: يا اهل اشروبه، يا اهل ببيج اشروبه، لا تتخاصموا ولا تتحاربوا، بل ان حلول جسد الشهيد بينكم هو حلول السلام بينكم الى الابد. وقد قال لكم الطوباوي يوحنا الذي هو مكرم اكثر من ملوك الارضيين وهو الان مضيء في ملكوت سيده، ان جسده لابد ان يكون عند أجساد أبائه في المكان الذي عاش وتربى فيه، وهذا المكان هو الأحق أن يكون الفرح فيه.
5: معناته إيه الكلام ده يا سيدنا؟
6: يعني جسد الشهيد هيروح بلده ببيج أشروبه.
5: والجرعة؟
6: الشهيد اختار مكانه من غير جرعة.

أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. تفضلوا استريحوا، عاوز أتكلم معاكم شوية. إحنا بقالنا 7 أيام بنعمل ولايم وفرحانين بحلول الشهيد يوحنا الجهري في بلده ببيج أشروبه، وحب وإحنا وسط كنيسة القديس طوادروس اللي بناها والد الشهيد يوحنا الجهري. إن أحكي لكم عن قصة الشهيد العظيم يوحنا زي ما لقيناها مكتوبة على لوحة فضة، واللي كتب سيرة شهيدنا اسمه ديوجانيوس قديس يوليوس الأقفاخسي الملقب بكاتب سير الشهداء. والقديس يوليوس اتولد في مدينة أقفاخس في القرن الثالث، وكان غني ومقتدر، وكان عنده 300 عبد منهم ديوجانيوس اللي كتب سيرة شهيدنا يوحنا الجهري. وفي يوم

0: يوليوس الأقفاصي كاتب سير الشهداء. أهلا أهلا، أنا سمعت عنك كتير وكان نفسي أشوفك من زمان.
1: وديني جيت لك لحد عندك.
0: دي بركة أنا ما استاهلهاش يا سيدي.
1: البركة ليا أنا يا يوحنا. دلوقتي بقى لو ما عندكش مانع ممكن تحكي لي قصة حياتك من يوم ما اتولدت علشان أدونها؟
0: أنا ما استاهلش إن كاتب سير الشهداء يدون قصة حياتي. أجي إيه أنا بس جنب القديسين العظماء اللي اتقابلت معاهم وكتبت عنهم؟
1: علشان خاطر المسيح تحكيلي.
0: حاضر يا سيدي، أنا اسمي يوحنا الملقب بالجهري. اتولدت في قرية صغيرة اسمها بيبيج أشروبة بالبهنسة. أبويا كان اسمه توادروس وأمي كان اسمها صوفية. كانوا أغنياء وكانوا محبين للفقراء والمساكين، وعشان كده ربنا بارك في أموالهم وفضلوا كتير بعد الجواز بدون أولاد.
1: وأكيد كان عدم الإنجاب سبب حزنهم،
0: بس كان سبب فرح قرايبهم.
1: إزاي؟
2: ما تكمل لقمتك يا لؤي يا أخوي.
3: لا لا لا لا لا، مش قادر، لقمة زيادة وبطني هتفرقع. ولا هي رفقة؟
2: دايما عامر بيك يا توادروس، انت وصوفيا وعيالكوا بإذن الله.
1: مش باين لها عيال يا ست رفقة.
2: قادر على كل شيء يا أخويا، ربنا يرزقكم.
4: احنا صلينا كتير لكن الظاهر ان ربنا مش سامح يكون لنا عيال.
3: طب نستأذن احنا بقى عشان ورايا مصالح لازم اقضيها.
4: ما تقعدوا شوية، ده انتم انسنا.
3: معلش وقت تاني. يلا يا رفقة.
1: طب استنوا لما اجهز لكم الكاريتا عشان توصلكم.
3: ملوش لزوم يا توادروس، مشوارنا قريب. يلا يا رفقه.
4: مع السلامه.
1: كان لازم يعني يفكرونا، الله يسامحهم.
4: وبعدين معاك يا توادروس، انت مش هتنسى بقى الموضوع ده؟
1: انسى ايه بس يا صوفيا؟ انسى ايه؟ انسى ان يعود ناشف ميت ملوش ثمر؟
4: لكن الإنجيل معلمناش إن الثمر يعني خلفة وبس. السيد المسيح قال في إنجيل يوحنا: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا.
1: غلبتيني بكلام الإنجيل يا صوفيا.
4: علوم دي مش أول مرة، أنا طول عمري بغلبك. اضحك اضحك اضحك وسلم حياتك لربنا، قلت كل ما شئته. قم بنا نصلي.
3: وانت بقى بسلامتك عماله تدعي له ان ربنا يرزقهم بالعيال.
2: ايوه يا اخويا، ربنا يديهم حته عيل يفرحهم.
3: يفرحهم ويتعسنا، مش كده يا ام مخ تخين؟
2: يتعسنا ليه بس؟ هو فرحه ابن عمك تعاسى ليك.
3: ايوه طبعا، لانه لما يخلف الواد هيورث ثروته كلها، لكن طول ما هما من غير عيال هينولنا من ورث جانب.
2: هو احنا محتاجين يا اخويا ما الخير كتير.
3: مفيش اكتر من غبائك، ده احنا شحاتين جنب اللي عندهم.
2: مفيش فايدة فيك، هتعيش وتموت طماع.
3: طب قدام يا قنوع، قال ربنا يرزقهم. قال ربنا لا يسمع منك، قولي امين.

0: ادخل وما تطولش معاه.
1: طب خد دول علشانك.
0: طب خلاص طول زي ما انت عاوز.
1: ممكن اقعد معاك شوية؟
2: اتفضل.
1: انا اسمي يوليوس من اقفاص وعايش هنا في اسكندرية.

0: يا ترى يا ترى أنا في كنيستي، أنا عمري ما شفت هيكل بالجمال ده. وأبونا، أبونا ماله منور بنور عجيب كأنه ملاك كده.
1: يا تودروس يا تودروس،
0: قدسك بتكلمني يا أبونا؟
1: قرب، تعال اتنام، خد من الحجر الكريم الجوهري الذي هو جسد الرب ودمه، فإنه لا بد أن يخرج منك جوهر.
0: يخرج مني أنا جوهر؟ أنا؟
2: ودي كانت سبب تسميتك بالجوهري؟
3: أيوة.
2: وأكيد سموك يوحنا لأن ولادتك كانت

0: وعد زي يوحنا المعمدان.
1: مش بس كده، ده والدي من فرحته بنى كنيسة على اسم الشهيد العظيم طوادروس الشطبي.
0: وبعدين

0: بس يا حبيبي، بس يا يوحنا.
1: في ايه يا اسماء؟ ماله يا يوحنا؟ ده انا جاي جري، صوته جاي باخر الشارع. في ايه؟ قوليلي.
0: ما انت سامع.
1: هو النهارده ايه؟
2: النهارده عيد الالهه العظيمه، عايزكم تفرحوا وتنبسطوا وتقدموا البخور لتماثيل الالهه المقدسه. يلا افرحوا وارقصوا وهيصوا.

0: بس يا حمد، بس يا حبيبي.
1: أنا مش قادر أستحمل. خلاص يا صفر، أنا مش قادر أستحمل. أنا رايح الكنيسة. يا رب يا يسوع، إمتى بقى هتخلصنا من عبادة الأوثان واحتفالاتهم الوثنية النجسة؟ نفسي يا ربي نار تنزل من السماء تحرق بيت جاري الوثني، هو وكل الوثنيين اللي بيحتفلوا معاه الليلة دي.
2: يا تودروس، يا تودروس،
1: انت مين يا سيدي؟ ومالك حزين كده ليه؟ وليه ملابسك مقطعة كده؟
2: أنا هو ملاك الكنائس، وأنا أحزن وأنوح لأن خراب الكنائس وهدمها قريب.
1: خراب الكنائس وهدمها؟
2: دقلديانوس سيأمر بعبادة الأوثان، فإذا كنت أنت يا تودروس ما احتملتش عيد الوثنيين وخدمتهم القليلة للشياطين في السر، فكيف يكون الحزن عندما يصير بكاء وأحزان وضيق للمؤمنين؟ لأن عبادة الأوثان ستصير علانية، وكثيرون يتركون الإله الحقيقي بسبب هذه الشدائد الصعبة.
3: وبعد ما اختفى الملاك، فضل والدي طول النهار لا يأكل ولا يشرب بسبب الكلام المحزن اللي سمعه من الملاك.
4: وحصل الاضطهاد.
3: قبل ما يحصل الاضطهاد حصل معايا ومع والدي موقف غريب.
4: موقف ايه؟
3: لما كبرت وبقى عمري 18 سنة كنت متعود أصلي المزامير بالليل، لأن والدي كان دايما يقول لي إن حفظ المزامير تحفظ الشباب من الشهوات وتنجيه من العثرات. وأنا بصلي المزامير من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
5: وبعدين في الولد ده اللي اسمه يوحنا ابن تودروس كل ليلة كده يعكر الجو بالصلاة.
3: إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة.
5: مش قادر أسمع كلامه، كأنه نار بتحرق دماغي.
3: من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك.
5: لا لا لا، مش قادر أصبر أكتر من كده، لازم أعمل حاجة، لازم أخرج صوت الولد ده.
3: انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه، هو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.
0: تودروس، تودروس. قوم.
1: ايه في ايه يا صوفيا؟
0: قوم شوف مين اللي بيخبط بالشكل ده وفي وقت زي ده.
3: ايوه اللي بتخبط
5: انت، اللي كنت بتتكلم بصوت عالي يا ولد.
3: انا
5: انت كنت... هتقف تحكي معايا؟ فين ابوك؟
1: اتفضل اتفضل يا سيد هرقل. خير؟
5: وهيجي منين الخير وابنك عمال يتكلم مع ناس بصوت عالي في الوقت المتاخر ده وقلق منامي؟ فين حقوق الجيره؟
1: وحقوق الجيره انك تعمل احتفال كل سنه وصوت الموسيقى يبقى مال البلد كلها؟
5: انا ما بتكلمش عن الاحتفالات، انا بتكلم عن ابنك. اسمعني كويس يا سيد تودروس، لو ابنك ما بطلش سهر مع اصحابه اللي بيقولوا في نصاص الليالي مش هيحصل كويس.
3: انا كنت لوحدي.
5: كذاب، انا شايف عندك ناس كتير بيتكلموا معاك، ومش الليله دي بس، دي كل ليله، وبالاماره بيبقوا لابسين ابيض. مش عارف المسيحيين كلهم بيحبوا ايه في اللون الغريب ده.
1: اللون الابيض لون غريب.
5: انا مش جاي اتكلم في الالوان، انا حذرته وبس.
3: غريب قوي الراجل ده،
1: ربنا يتصرف معاه. اطلع اوضتك وكمل صلاتك.
3: انا يا والدي.
1: اطلع يا ابني، اطلع قبل اللي لابسين ابيض ما يمشوا. اطلع يا ابني وباذكرني انا ووالدتك في صلاتك يا حبيبي.
3: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، لم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. أما إن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمي، كذلك المجازاة على نفسي. ليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا.
0: إحنا مش هنخلص بقى من هيراكل ده.
1: أنا لازم أوقفه عند حده.
5: أنت طوادروس؟
1: أيوه أنا.
5: وفين ابنك الجهري؟
1: وعاوزين من ابني إيه؟
5: ما تكترش كتير في كلام. ابنك فين؟
0: في إيه يا طوادروس؟
5: ابنك فين بدل ما ندخل البيت ونفتشه؟
0: عاوزين ابني ليه؟
3: في إيه؟
5: أنت الجهري؟
3: أيوه أنا.
5: يا حراس ابوض على الولد ده وأبوه.
0: طوادروس! يوحنا!
3: ما تخافيش يا أمي، أكيد في سوء تفاهم.
5: امشي معانا من غير كلام.
1: اقفل الباب عليك يا صوفيا واوعي تفتحي لحد اما نشوف فيه ايه.
4: اكيد الموضوع ده وراه هرقل.
3: فعلا هو اللي راح اشتكاني انا ووالدي عند الوالي.
4: واشتكاكوا بتهمة ايه؟
3: اقتناء الجواهر.
4: جواهر؟
3: هرقل قال للوالي قلقيانوس والي البهنسة إن والدي وجد حجر كريم وكنز عظيم كان مخفي من زمان بعيد، وحصل ده يوم ولادتي، عشان كده بقى لقبوني بالجهري.
4: يا سلام.
3: مش بس كده، لا، ده قال له إننا هجمنا عليه ونهبنا أمواله وبهايمه واخدنا منه 3 قناطير ذهب من بيته.
4: وش معنى 3؟ ما كان يزودها شوية؟
3: أصله كان يقصد 3 أصنام اللي في بيته. كان محتفظ ب3 تماثيل للآلهة، واحد خشب والتاني خزف والتالت حجر. وطبعا ما كانش قادر يذكر موضوع التماثيل لأن الوالي في الوقت ده كان مسيحي.
4: فهمت. وطبعا الوالي صدقه
3: لغاية ما والدي حكاله القصة الحقيقية، إنه سماني الجهري بسبب الرؤية اللي شافها، وحكاله عن الـ3 أصنام اللي في بيت هرقل. فتعجب الوالي من حكمة والدي، ولما شافني وجدت نعمة في عينه فأصر على ضمي للجندية.
4: وانت كان شعورك ايه لما اختارك الوالي للجندية؟
6: الزيارة انتهت يا حضرة.
4: انت ابني مش قلتلي طول زي ما انت عاوز؟
6: ما انت طولت، ولا تحب تبيت في السجن؟
4: طب شوية بس.
6: ما ينفعش.
4: طب خد دول.
6: ينفع.
3: وانت مع كل شهيد بتكتب سيرته، بتعمل كده ربنا يبارك تعب محبتك.
4: تعبي ما يجيش حاجة جنب العذاب اللي بيتحمله الشهداء على اسم المسيح. ما تغيرش الموضوع. احنا كنا وقفنا لحد فين؟ لحد ما اختاروك للجندية. ها ايه اللي حصل ساعتها؟
7: ها يا حبيبي، قلت ايه في المركز الرفيع اللي بعرضه عليك؟ هخليك موقع.

0: قدم وهديلك 100 فارس تكون قائد عليهم. أظن ده عرض مغري لأي شاب في سنك.
1: أنا جاي أشتكي منهم يا مولاي الوالي، وأنت بتكافئهم؟
0: اسكت أنت، أنت حسابك معايا بعدين.
1: الرحمة يا مولاي الرحمة.
0: ها ساكت ليه يا يوحنا؟
2: اوعى تفتكر يا مولاي انك زودت من كرامتي، بالعكس انت كده نقصتها، لان عندي 150 جندي انا عم بيهم عليا ملكي، وعندي كمان 4 شجعان بيحرسوني في كل وقت.
0: تقصد ايه بكلامك ده يا يوحنا؟ ومين ملكك اللي انعم عليك ب 150 جندي؟
2: ربي وإلهي يسوع المسيح اللي انا متجند له من صغري، وال 150 جندي اللي اداهم لي هما 150 مزمور، والأربع شجعان اللي بيحرسوني كل الوقت هما الأناجيل الأربعة اللي بينوروا عقلي باستقامة. علشان كده أنا عمري ما اشتهيت جندية العالم.
3: يا سيد تودروس، يا سيد يوحنا، استنوني استنوني.
4: عاوز ايه بعد اللي عملته يا هرقل؟
5: عاوز ابوس رجلك يا سيد تودروس، وابوس رجل ابنك يوحنا. اهو انا هسكت قدامك.
4: قوم اقف على رجليك، قوم.
5: مش هقف غير لما تسامحني وتغفر لي يا سيدي، ومن النهارده انا هبقى نصراني زيك، وكل اموالي تحت امرك وتحت حكم ابنك يوحنا، اتصرفوا فيها زي ما انتوا عاوزين، بس سامحوني.
2: كل ده عشان الوالي انعم عليا بالسلطه الارضيه وخلاني جندي من جنوده؟
4: ما تخافش من السلطة الأرضية يا هرقل، ما تخافش، وما تنكرش عبادتك الوثنية بمكر وتبقى مسيحي عشان نعفو عنك.
5: مين قال كده؟ أنا مسيحي. هو مش هم بيقولوا في الكنيسة إيه؟ كريالايسونا كريالايسونا.
4: بس بس ما تستخفش بعقلنا وتقنعنا إنك أمنت بالسيد المسيح. اسكت. وقت الاضطهاد ترجع تاني لعبادتك كأنك كلب رجع مرة تانية لقيئه.
2: الكتاب المقدس بيقول خير لهم لو لم يعرفوا الحق من أن يعرفوه ثم ينصرفوا إلى خلافه.
6: ثم ذهب يوحنا مع خاله بيفامون إلى مواضع الحراسة المكلفين بها في دلمينة البهنسة. ومنذ البداية جعل الله اسم يوحنا مشهورا جدا، لأنه منحه شجاعة عظيمة كأنه بطل محارب، حتى أن البربر خافوا وارتعبوا منه وهربوا وتركوا الجبال.

0: بل كان البربر يرسلون الهدايا ليوحنا وجنوده ليسترضوا وجهه حتى يسمح لهم فقط بالعبور في الطريق. وأصبحت التجارة كثيرة في تلك المنطقة القائم بحراستها يوحنا الجوهري، لأن الناس شعروا بالأمان.
1: بتعمل إيه يا أخويا؟
0: باسم الصليب أخرستينا، قضيتيني.
1: أنا أسفة يا يونس، ما كانش قصدي أخدها، أنا كنت جاية أشوفك بتعمل إيه.
0: زي ما أنت شايفة بكتب سيرة قديس جديد.
1: مين ده؟ وشفته فين؟ وليه ما خدتنيش معاك؟
0: واحدة واحدة هقولك كل حاجة، تعالي عودي.
1: مش هقعد قبل ما تحكيلي كل حاجة عنه.
0: أمرك يا أختي. اسمه يا ستي يوحنا الجوهري، وكنت بزوره النهاردة في السجن وحكالي عن سيرة حياته لحد النهاردة، وديكي شايفاني بدونها اهو. ها في حاجة تاني عاوزة تعرفيها؟
1: هو انت لسه قلت حاجة؟ يلا حكيلي كل حاجة عنه.
0: حاضر يا ستي. اتولد يوحنا في قرية اسمها بيبيج أشربة، و
2: السلام لمولاي الوالي كلاقيانوس.
3: أهلا بالمقدم الشجاع يوحنا الجوهري، تعال تعال أقعد هنا يوحنا. أخبار بطولاتك مالية البلد كلها.
2: كله بمعونة ربي يسوع المسيح يا مولاي.
3: يا راجل بلاش تواضع، دي أخبارك وصلت لحد الملك دقلديانوس، ده حتى أمر إنك تروح له أنطاكيا.
2: أنطاكيا؟
3: أيوة يا يوحنا، وإنت عارف إن أمر الملك لازم يتم في أسرع وقت، وأنا هبعت معاك رسالة همتدح فيها شجاعتك. ودلوقتي جهز نفسك للسفر في أقرب وقت، تقدر تنصرف.

0: بس يا صوفيا بس بقى.
1: يا حبيبي يا ابني عاوزيني يغربوك اكتر ما انت متغرب عني.
2: يا امي يا امي ارجوك كفايه بكى بقى، ارجوك كفايه كده، بكائك ده بيقطع قلبي.
0: بس بس يا شوف بس خلاص يوحنا يا ابني، خلي بالك من نفسك يا يوحنا، وتمسك بربنا اكتر في الغربه، وربنا قادر انه يحفظك من الاخطار.
2: وانت كمان يا والدي بتبكي، ارجوكم بقى كفايه كده. اسمعوني كويس، انا عاوزكم في فتره سفري تصلوا من اجلي.
0: حاضر.
2: وتكتروا من عمل الرحمه مع الارامل والايتام والغرباء والمحتاجين عشان تسبقني الاعمال دي قدام الملك. ودلوقتي لازم امشي
1: بسرعه كده يا ابني، انا لسه مش بعتش منك.
0: مع السلامه يا يوحنا. مع السلامه يا
1: يوحنا.
0: مع السلامه
1: يا يوحنا.
0: مع السلامه
1: يا ابني.
3: سافر لأنطاكيا وقابل دكليديانوس؟
4: لا ما قابلهوش.
3: ايه مرضيش يقابله؟
4: لا الملك كان في حرب من 5 أشهر.
3: طب ويوحنا اتصرف ازاي؟
4: اتقابل مع رومانوس اللي كان بيدير المملكة في غياب دكليديانوس.
3: رومانوس ابو بؤتر؟
4: بالظبط.
3: وبعدين؟
4: استضافه بؤتر في بيته لمدة 3 شهور، وقال له اذا كان عايز اي ولاية في مصر، لكن يوحنا رفض وقال ان كل اللي بيتمناه انه يرجع ارضه ومكان حراسته. وفعلا رجع يوحنا بعد ما منحوا الامير بؤتر 100 جندي من جنود المملكة يكونوا تحت ارادته.
5: انا ما عملتش حاجة، انا لمم لساني جوه بقي وساكت من اخر مرة، قابضين عليا ليه بقى؟ عايزين ايه تاني؟
6: اخرس وانحني باحترام قدام الوالي.
7: سيبوه.
5: في ايه تاني يا مولاي؟
7: ازيك يا هرق؟
5: زي الكلب الاخرس، حتى الهوهوة مش قادر عليه.
7: وايه اللي خارس لساني؟
5: انت يا مولاي بقاجي اشتكي لك من الواد وابوه، فيقوموا يضحكوا عليك بمسكنتهم، فتكافئهم وتخلي الواد مقدم وتحت تصرفه 100 جندي.
7: ويا ريتها جد على قد كده، ده انا بعته انطاكيا رجع لي بمئة جندي من الجنود الملكيين.
5: تستاهل يا مولاي.
7: انت اتجننت يا هرقل،
5: انت اللي جبت ده كله لنفسك، انت اللي غلطان.
7: ولازم اصلح الغلطة فورا، وانت اللي هتساعدني.
5: رقبتي.
7: انا بعت رسالة للملك وشكيت يوحنا، وكتبت ان يوحنا كان في البداية حكيم ولكنه لقى كنز فسافر لأنطاكيا في غياب الملك، وقدم رشوة لبؤتر عشان كده عينه على جميع خزائن مصر عشان ياخد اللي هو عايزه من اموال الضرائب.
5: طيب هو انا ايه دوري بقى في الموضوع ده؟
7: تسافر انطاكيا وتقدم شكوى ضد يوحنا عند الملك وتقول انه سرق اموال، وكده اضمن

0: الملك يبعت لي مرسوم ملكي عشان أقطع راس يوحنا المعمدان.
1: هنقف هنا شوية. ها يا موسى، انصب الخيام للقافلة، شرب الجمال من البير اللي هناك دوت.
2: هو لسه كتير على أنطاكيا؟
1: احنا فين وأنطاكيا فين؟ لسه بدري.
2: لسه بدري.
3: طيب حسنان، منظر البحر مغري للنزول، لما اروح استحمى. مية جميلة، ناخد غطس بقى.
4: الحقوا، في سمكة كبيرة جاية ناحية الراجل اللي مستحمى ده. يا جماعة عدي الحقوا السمكة.
2: الناس دي مالها؟ ملهوم على الشط كده ليه؟ ما يكونش في غريق؟
4: اخرج السمكة بسرعة منكم
2: يا جماعة. في ايه؟ أول مرة تشوفوا حد بيستحمى؟ ما تيجوا، المية حلوة أوي. مين دول ولا إيه؟ اخرج إيه؟ بيقولوا إيه دول؟ دول عليهم مجانين. أبص على إيه يا مجانين أنتوا؟
5: الدم اللي غطت الميه
6: بدون ايات ولا لا.
5: السمكه اسقزته.
7: يستاهل، خد جزاؤه.
8: اما يوحنا فرجع لموضع حراسته، وكان مواظب على الصوم والصلاه والمزامير والتسابيح طول الليل، وكان بيقضي ليله في كنيسه بجوار الجبل، وكان الاباء السواح بيقولوا في الكنيسة، ويوحنا كان بيتبارك منهم وبيقدم لهم كل

0: يحاول يتصيد له أي فرصة عشان يقتله.
1: أعطني يا رب أن أبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، وجعلني مستحقا أن أبل قدميك وأقدم لك طيبا فائقا وأقتني لك عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا يقول لي إن إيمانك خلصك.
2: يوحنا، أخيرا لقيتك.
1: خلي بفمون، اتفضل.
2: قلبت عليك المعسكر كله، في الآخر واحد من الجنود قال لي إنك ممكن تكون موجود في الكنيسة.
1: خير يا خالي؟ في هجوم من البربر ولا إيه؟
2: لا لا لا يا حبيبي.
1: مال لون وشك مخطوف كده ليه؟
2: والدك.
1: والدي؟ ماله يا خالي؟ اتكلم.
3: يوحنا يا ابني، اتمسك بالرب، لأن الأيام اللي جاية صعبة، وقريب جدا هتظهر عبادة الأصنام اللي ربنا ورهالي في رؤية. و
1: يا والدي، يا والدي أرجوك استريح، الكلام بيتعبك. لا لا استريح. أيوة أيوة، فين الطبيب يا أمي؟
4: أنا بعت له من فترة، مش عارفة إيه اللي أخره كده.
3: ملوش لزوم يا صوفيا، أنا حاسس إن أيام غربتي انتهت وشمعة عمري بتنطفي. اسمعني كويس يا يوحنا، امسك في ايد ربنا يا حبيبي وتسند على ذراعه، لانه ملعون كل من يتكل على ذراع البشر. ما تخافش وانت بتشوف الملك بيؤمر بهدم الكنائس ويحولها لاسطبلات خيول. كتير يا ابني هيسيبوا المسيح وينكروا صليبه، اما الولاة في الوقت ده هيرووا انفسهم من دم القديسين. اما انت يا حبيبي فلا تحب العالم وما تحبش الفخر والجاه الزائل، لان اللي يشتهي متع العالم هيشبع نفسه من زفرات الجحيم. وعدني يا يوحنا يا حبيبي.
1: اوعدك يا ولد،
3: انا واثق فيك وفي ايمانك. اوعى تخاف يا ابن نار الاضهاد وتهديد الولاة، وانا حذكرك دايما امام عرش النعمة. خلي بالك من والدتك يا يوحنا.
4: ما بلاش الكلام ده.
3: خلاص خلاص يا صوفيا، الكلام خلص وجه وقت السكوت، السكوت الطويل. يا رب نجني من زفرات الموت وما قبل الموت. يا رب يا يسوع، في يديك أستودع روحي.

0: سيدي وحن
1: الملك عايزنا نعبد الأصنام.
0: أيوة، واللي مش هيطيعه هيكون مصيره العذاب والقتل.
2: شور علينا نعمل ايه انت قائدنا؟
3: اهدوا بس، اهدوا يا إخوتي. دلوقتي اللي نعلن فيه للعالم قوة إيماننا وتمسكنا بإلهنا. جه الوقت اللي تبان فيه قوتنا، مش القوة الجسدية اللي هزمت البربر طول السنين اللي فاتت، لا، القوة الروحية اللي هتخرج الشيطان بقوة المسيح. هنا يا إخواتي مكان الاستشهاد، مكان الألم على اسم المسيح. ومن النهاردة أنا مش قائدكم ولا مقدم عليكم، لكني جندي في خدمة ملكي وإلهي يسوع المسيح. يا إخواتي ما تنسوش كلام الإنجيل اللي بيقول إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل.
4: وبعدين؟
5: خلاص.
4: خلاص إيه؟ فين الباقي؟
5: طبعا اتحاكم قدام الوالي قلقيانوس والي البهنسة اللي ارتد عن إيمانه وأعلن ولاءه للأوسان، وكمان انتهز الفرصة عشان ينتقم من يوحنا الجهري، وحاول انه يرجعه عن إيمانه لكنه فشل، فبعته لهنا في اسكندرية عشان يتحاكم من أرمانيوس الوالي. ولما سمعت عنه رحت زرته في السجن زي ما قلتلك.
4: وهتعمل ايه؟
5: حبعت واحد من العبيد علشان يلازمه في الفترة اللي جاية ويسجل كل اللي هيمر بيه من عذاب واضطهاد، ولما يستشهد على اسم المسيح يكفنه بإكرام.
4: طب اخترت واحد من العبيد؟
5: أنا شايف إن العبد ديوجانيوس هو أقدر واحد للمهمة دي.
6: ها قلت ايه يا يوحنا؟
3: قلت مش هبخر للآلهة الوثنية، ومهما عذبتني هيكون اسم إلهي ومخلصي يسوع المسيح في فمي.
6: اوعى تفتكر ان هقطع رقبتك بسرعة وريحك. لا، ده بعدك. انا هتلزز بعذابك، هتفنن في ألامك عشان تبقى عبرة قدام جنودك وقدام كل المسيحيين.
3: يا سلام يا مولاي، انا مش عارف اشكرك ازاي.
6: تشكرني على ايه يا غبي؟ ده انا بقولك هتفنن في عذابك.
3: انا بشكرك لانك هتنجيني من الفضيحة.
6: فضيحة ايه؟
3: فضحتي وسط الشهداء في السماء. لو قطعت راسي من غير ما اتعذب زي ما هم اتعذبوا، وقتها مش هقدر اشاركهم مساكنهم العلوية وامجدهم. انما دلوقتي اعمل في جسد اللي يحلالك، لاني بقوة يسوع المسيح مش خايف من العذاب.
6: كده هنشوف. يا حراس علقوه في الهمبازين وعصروه، نيموه على سرير حديد وولعوا النار تحته، وحطوا على راسه كورة نحاس وولعوها بالنار، اغرسوا مسامير محمية في ايديه. هاتوا اناء كبير وملوه بالقطران والشحم والجير والخل وولعوا النار تحتها، ارموا فيه يوحنا الجهري، قطعوا ضوافر ايديه ورجليه وصبوا مكانها جير وخل وملح.
7: لا الهمبازين ولا النار ولا قلع الاظافر قدروا رجعوه عن ايمانه يا سيدي، وفي كل مرة كان ربنا يبعت ملاك يشفيه ويقويه.
5: عظيمة هي عنايتك يا رب بشهدائك وقديسيك.
7: ده اللي اغرب من كده يا سيدي يوليوس، ان الوالي بعد ما عذبه كل العذاب ده وفي كل مرة كان يرجع القديس سليم. قعد الوالي يلعن ويجدف على اسم المسيح، فراح القديس قال له انت من البداية عمال تجدف على اسم الله القدوس، وربنا مطول اناته عليك، علشان كده ربنا هيجازيك في الحال.
5: وحصل ايه وقتها؟
7: الوالي اتصب الخرس وما بقاش قادر يتكلم، ولسانه لزق في حنكه. ولما عرف الوالي ان واحد من عبيدك يا سيدي بعتلك الرسالة دي يترجاك انك تتوسط وتطلب من القديس يوحنا الجهري انه يشفيه.
5: علشان خاطري يا يوحنا.
3: خاطرك كبيرة عندي يا سيد يوليوس الأقفاصي، بس على شرط يعترف الوالي كتابيا بالسيد المسيح، ويكتب قدام كل الناس: أنا أرمانيوس أعترف باسم يسوع المسيح إله المسيحيين، وأعلم وأتحقق أنه هو الإله الحق، خالق السماء والأرض وكل ما فيها.
5: طيب أنا حبلغه بطلبك.
8: وقد كتب الوالي: أنا أرمانيوس أعترف باسم يسوع المسيح إله المسيحيين، وأعلم أنه الإله الحقيقي، إله السماء والأرض وكل ما فيها.
3: يا سيدي يسوع المسيح، أرجوك أن تسمع لي في هذا اليوم وتفتح فم هذا المنافق، لكي يعلم أنك أنت القادر على كل شيء وخالق السماء والأرض. لك كل المجد مع أبيك الصالح والروح القدس الإله الواحد، أمين.
6: أنا بتكلم أنا خفيت.
3: يلا أشكر السيد المسيح اللي شفاك.
6: المسيح يا منافق يا ساحر؟ أنا عارف سحر المسيحيين وهعرف إزاي عقبك. يا حراس، حط الساحر ده في السجن لحد بكرة.
4: اهدى يا حبيبي.
9: ابعدي عني يا كفرة.
4: حد يقول لعمته كده؟
9: يا عبدة المصلوب، يا عبدة النجار الضعيف.
4: اللي جرالك بس يا حبيبي؟
9: اخرجي برا.
10: سيدتي أخارستينا، تعالي معايا.
4: مش قادرة أشوف ابن أخويا في الحالة دي وأسيبه.
10: أرجوك يا سيدتي، ده مش في وعيه وممكن يعمل أي حاجة.
4: لازم يوليوس يشوف له حل، مش معقولة يسكت وابنه بيتقطع من العذاب. هو فين يوليوس؟
5: بس يا أختي، مفيش ولا دواء نافع.
4: لازم تتصرف، ده ابنك.
5: الشيطان بيحاربنا يا أختي، علشان احنا بنظهر أعمال الشهداء والقديسين قدام العالم كله. لكن ما تخافيش، ربنا قادر إنه يهزم الشيطان ويبطل أعماله.
7: لو عايز رأيي يا سيدي، روح اطلب من يوحنا إنه يصلي لابنك.
5: معاك حق يا ديوجانيوس، أنا لازم أقابل يوحنا.
3: قوم يا سيدي يوليوس وارجع بيتك، واستناني الساعة 4 بعد نص الليل، وانا هاجي وادخل بيتك واصلي لابنك، وهيظهر مجد ربنا يسوع المسيح اللي بيفوق كل مجد وكل قوة.
5: تحب ادي رشوة للسجان علشان يسمح بخروجك؟
3: من غير رشوة.
5: امال هتيجي ازاي؟
9: ايه اللي جابك بيتي يا يوحنا؟ اخرج بره، ابعد عن وشي.
3: انت اللي لازم تخرج من هنا يا ملعون.
9: مش خارج يا جهل، ابعد. عاوز مني ايه؟
3: عاوزك تبعد عن اوخارستوس ابن يوليوس.
9: ده بعدك
3: يا اوخارستوس ابن يوليوس. تعال بسرعه، انت مدعو لوليمه السيد يسوع المسيح الاله الحقيقي.
9: ما تجيبش اسم يسوع قدامي، اسم المسيح بيحرقني
3: وصليبه يعذبك بنار الجحيم. اخرج يا ابليس، اخرج باسم الصليب المقدس اللي داسك بيه ربنا ومخلصنا.

0: اخرج باسم دمه الطاهر المسفوك لأجل خلاصنا. اخرج يا إبليس، اخرج يا ملعون.
1: والدي أنا فين؟
2: كنت ميتا فعشت، وكنت ضالا فوجدت. اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت.
3: يعني أعمل فيك إيه يا يوحنا؟ لو قتلتك يبقى هريحك من العذاب، ولو عذبتك يزيد إيمان الناس بالمصلوب. اسكندرية كلها قربت تتنصر بسببك يا راجل. يا راجل امبارح جال 40 شاب و27 عذراء علشان يعلنوا إيمانهم بالمصلوب. قول لي انت بتعمل فيهم ايه؟
2: الله بيعرفهم طريق الملكوت يا مولاي الوالي.
3: خلاص خلاص، انا استنفذت فيك كل وسائل التعذيب دي، حتى الغرق ما قصرش فيك. اجيب لك منين افكار تاني؟
2: بدل ما تفضل تكابر، امن بالسيد المسيح اللي اتصلب من اجل خلاص العالم.
3: صلب؟ ايوه ايوه الصليب. كانت تايهه عني فين دي؟ يا حراس اصلبوه، وكمان نكسوا راسه، يمكن يموت مخنوق او حتى ينزف من بقه ومناخيره ومستريح. انتوا واقفين متنحين ليه؟ اصلبوه.
1: شايف شايف يا ديو جانيوس؟ عجيبة يا سيدي يوليوس، اننا شايفين وسط الضلمة دي. اول ما صلبوه اتقلب النهار ليل فجأة، والضلمة عمت عيون الوالي وجنوده.
3: يا يوليوس احنا تعاملين، يا يوليوس روح ليوحنا المصلوب هناك واسأله ان يزيل الضلمة عنا، وانا اوعدك اني مش هعذبه تاني. انا زهقت منه، هرجعه لبلده وهناك هم يتصرفوا معاه زي ما هم عاوزين، بس يبعد عني.
4: يوحنا جوهري هنا في البهنسة؟ هو فين؟
5: في ساحة القصر يا مولاي.
4: حطوه في السجن لحد ما فوله.
6: يا دي قصة حلوة جو يا سيدي.
5: كل ده حصل للشاهد يوحنا الجوهري اللي من بلدنا ببيج أشربة.
6: أمال دي حاجة تفرح بصحيح، دي ما تجلش عن سيرة ماري جرجس الروماني ولا ماري مينا العجايبي.
7: واللي حصل بعد كده يا سيدي؟
2: ايه النور العظيم ده؟
8: السلام لك يا صفي يوحنا.
2: رب يسوع
8: تقوى ولا تخف، فقد قرب الوقت الذي تكمل فيه هذا وتنال الأكليل المعد لك، وسيكون في اليوم الثالث من شهر بابا، وسيظل جسدك مخفيا في الأرض إلى حين، ثم يظهر في شهر مصر. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
5: السيد المسيح بذات نفسه ظهر له.
2: السيد المسيح ظهر له أكتر من مرة.
6: والوالي
2: عذب عذاب شديد.
7: عذاب تاني؟ مش كفاية اللي شافه في اسكندرية؟
2: عشان تعرفوا قديه الشهداء تحملوا من أجل الاعتراف باسم السيد المسيح. لكن في كل مرة كان ربنا بيبعت له ملاك عشان يشفيه من كل أوجاعه، وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه في يوم 3 بابا زي ما وعده السيد المسيح.
9: ربي ومخلصي يسوع المسيح، اسمع لي الآن في هذه الساعة الرحيمة، سهل خطواتي للقائك، أنر قلبي بنورك لتبتعد عني الظلمة، وتطفئ نار العذاب المشتعلة في نفسي المسكين. يا ملائكة النور قفوا معي حتى أكمل جهادي. افتحوا لي أبواب البر، افتحوا لي أبواب ملكي لكي أدخلها بسلام. رب يسوع اسمح لي أن أدخل مدينتك المقدسة ليكون سفك دمي بخورتي صاعد أمامك. لأنك أنت وحدك ينبغي لك المجد والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس إلى الأبد آمين.
8: تعال إلي يا حبيبي يوحنا لكي أعطيك أجرك في السماوات عوضا عن أتعابك التي قبلتها على اسمي في هذا العالم. تعال يا مبارك أبي، رث الملك المعد لك من قبل إنشاء العالم.
7: اسمع يا سيدي، احنا بعد ما سمعنا السيرة المباركة لشهيد بلدنا ببيش أشروبة يوحنا الجوهري، لازما ولابد اننا نبني كنيسة جديدة ونحط فيها جسد الشهيد، ولا ايه يا رجالة؟
10: كلام مظبوط يا دانيال.
2: بركة الشهيد يوحنا الجوهري تشملنا جميعا، ويكون ذكر اسمه دايما سبب بركة لكل المؤمنين باسم الرب يسوع. يلا يا شعب المسيح نعمل تمجيد لقدسنا العظيم يوحنا الجوهري.

0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك، هندسة إذاعية المهندس أنطون إبراهيم عياد، الجوهر الكريم، صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس. شارك في هذا العمل من النجوم والفنانين الفنان القدير جميل برسوم.
1: يوحنا يا ابني اتمسك بالرب لأن الأيام اللي جاية صعبة.
0: والفنان القدير جميل عزيز.
2: الشيطان بيحاربنا يا أختي علشان احنا بنظهر أعمال الشهداء والقديسين قدام العالم كله.
0: والفنانة منى عطية.
3: لكن الإنجيل معلمناش إن السمر يعني خلفة وبس.
0: والفنان جورج كوستاندي.
4: اوعى تفتكر إن هقطع رقبتك بسرعة وريحك.
0: بالاشتراك مع ماجد فايز، ماجد صفوت، مينا وحيد، كريستين فهمي، مجدي فانوس، ماريانا لويس، مينا الدفشي، جورج عادل، ريمون سمير، كيرولس هاني، جورج نزيل، بيتر ماهر، مينا جمال، والطفل ماجد صمويل. نال بركة الشهيد يوحنا الجوهري الأشروبي مينا أثناسيوس.
5: اعمل في جسدي اللي يحلالك، لأني بقوة يسوع المسيح مش خايف من العذاب.
0: وإلى اللقاء في عمل درامي جديد. صلوا لأجلنا.

0: تأملات روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، وهي بعنوان النقاء والنمو.
1: بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ بعض الآيات لأصحاح 4 من سفر أعمال الرسل، بركاته على جميعنا أمين. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب عقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرسي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضع عند أرجل الرسل، لم تزل كلمة الرب نامية في هذه البيعة وكل بيعة إلى الأبد أمين. الموضوع بتاعنا حياة النمو الروحي وحياة الشبع. النمو الروحي وحياة الشبع. من الناحية العلمية، عاوز تنمو في العلم، اقرأ آخر الأبحاث عشان تبقى معلوماتك آخر ما وصل إليه العلم، علشان تنمو علميا تقرأ من العلم أحدثه. لكن في الدين والعقيدة لو حبيت تنمو ارجع إلى المصادر الأصيلة للدين والعقيدة والروحانية تشبع. يعني نقدر نطلع مبدأ بيقول خذ من العلم أحدثه ومن الدين أقدمه. خذ من العلم أحدثه وخذ من الدين أقدمه. عاوز تبقى التدين بتاعك مظبوط، ارجع للمنابع الأولى، هتلاقي التدين النقي. التدين النقي بالنسبة لنا كان في عصر الرسل. التدين النقي المزبوط كان في عصر الرسل. كانت كنيسة قوية، كان لسه تعاليم المسيح بترن في أذانهم ومعجزاته بترن في أذانهم وتعاليمه، فكانت حياتهم مسيحية حقا. وبمناسبة ان احنا دلوقتي بنصوم صوم الرسل، فياريت مع بعض يعني بالمناسبة دي عاوز اقول اني ياريت اللي ما صامش صوم الرسل لغاية دلوقتي، كان عنده امتحانات ولا بتاع، كانوا بيقولوا له لا ما تصومش، ياريت يصوم باقي يعني مدة صغيرة على الصوم، فياريت ما تخلوش الصوم كله يمر

من غير ما تاخدوا بركته. فعايزين نرجع حسب المبدأ اللي قلناه دلوقتي، نرجع نشوف صورة كده للكنيسة الأولى، كنيسة الرسل اللي احنا صايمين الصوم المسمى باسمهم دلوقتي، ونشوف بعض عوامل القوة فيها ايه علشان نتشربها وعلشان نتعلمها وبذلك ننمو ونشبع، ننمو ونشبع روحيا. أهم ميزة كانت في كنيسة الرسل في الحقيقة سمة المحبة والأخوة، المحبة الصافية النقية جدا جدا. الكتاب بيشهد ويقول كان لجمهور الذين آمنوا ايه؟ قلب واحد ونفس واحدة. شوفوا كده، لو كلنا واحنا قاعدين هنا في الكنيسة لينا قلب واحد ونفس واحدة، هنبقى قوة لا يستهان بها أبدا. لو الكنيسة كلها دلوقتي ما فيهاش انقسامات وما فيهاش يعني ناس بعيدة من الكنيسة وما فيهاش انحرافات والناس كلها بتحب بعضها، كان شوفوا بقى تبقى كنيسة قد ايه حلوة كويسة. كانت الصفة دي بقى هي صفة كنيسة الرسل، كان لهم قلب واحد ونفس واحدة. وياما بقى الرسل اتكلموا عن المحبة اللي المفروض تكون بين الإخوة وفايدتها ايه، كيف توحد القلوب مع بعضها، تجعل الإنسان مع الآخر واحدا في الرأي وفي الهدف. وفي الحقيقة يعني المسيحية الفضيلة الأولى فيها هي المحبة، كل الناس تعترف بكده ان المسيحية فضيلتها الاولى المميزة هي المحبة، المحبة الصافية النقية المبنية على المسيح وحده لان الله محبة. فاول صفة من صفات كنيسة الرسل واللي كانت سبب قوتها هي المحبة والأخوة، كان ليهم القلب الواحد والنفس الواحدة وكان كل شيء عندهم مشتركا. الحاجة التانية اللي كانت بتميزهم وخلتها كنيسة قوية جدا عدم محبة العالم، الزهد وعدم محبة العالم. الناس أول ما حبوا المسيح دخلوا، كانوا ناس وثنيين كلهم أو يهود، أول ما دخلوا المسيحية وحبوا المسيح طلعت محبة العالم من قلوبهم تماما. يعني شفتوا محبة المسيح بتعمل تغيير في القلب، تغيير جذري، تغيير جذري. لأن الإنسان ما يقدرش أبدا يحب المسيح ويحب المال، يبقى إنسان فاتر يعرج بين الفرقتين، ودي طريقة مش صح. تدخل محبة المسيح من الباب تطلع محبة العالم من الشباك بتاع القلب. المفروض كده، المفروض كده الإنسان

اللي يعطي قد قلبه للمسيح لازم يعطيه له كله. الشاب اللي يمشي مع المسيح لازم يمشي مع المسيح كله، ما يبقاش زي الشبان اللي الآخرين اللي يقول ساعة لربك وساعة لقلبك وساعة للعالم وساعة للمسيح وماشي كده حياه ملخلخة، عمره ما هيستفيد ولا من هنا ولا من هنا. الناس دول كانوا كده، خدوا الموضوع جد قوي ودخلوا في محبة المسيح الفائقة المعرفة، ودخلوا دخلة جبارة جدا وكرسوا كل حياتهم لربنا. يقول من كتر زهدهم ومحبتهم للمسيح ما بقوش يحبوا أموالهم خالص. يقول ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له. واحد غني وعنده أموال كثيرة، أما الأموال مين؟ يقول لا، أنا وأموالي ووقتي وصحتي وكله كله أنا ملك للكنيسة. كانوا يبيعون مقتنياتهم ويأتون بأثمانها ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج، لذلك لم يكن أحد محتاجا. الكتاب بيقول كده، الكتاب بيقول لم يكن أحد محتاجا، لا يعني كان الغني يدي الفقير والمبسوط يدي المحتاج، وكانوا كلهم عشان كده ما كانش فيه بينهم يعني لحسد، ولا حد الفقير يحسد الغني ولا الغني يخاف من الفقير، لكن كلهم زي عيلة واحدة والمحبة هي السائدة بينهم. الإنسان يستطيع أن يساعد الآخرين بأي حاجة، واحد بأمواله، واحد بعلمه، واحد بوقته، يعني تقدر لما يكون كده في قلبك فيه محبة لله أولا وبعدين للناس، تستطيع أن تخدم على قدر طاقتك وتكون محبوبا. فمهم جدا أن محبة المسيح تملك على قلوبنا، فتخرج منها محبة العالم وشهوات العالم وملذات العالم. الشاب اللي من أول شبابه كده يحب المسيح وما يحاولش يختبر العالم، يعني شهواته وخطاياه وشروره، ويقول لك أنا لسه عم الدنيا قدامي، العمر طويل، أتمتع شوية بالعالم وبعدين أرجع للمسيح، ده كلام خطير جدا. معلمنا سليمان الحكيم يقول أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر، وقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. فالإنسان اللي يتربى في الكنيسة وفي محبة ربنا وفي حياة الطهارة يتنوا طوالي لغاية ما يشيب، لا يحيد عن هذا الطريق، لأن أصبحت الحياة مع الله والحياة في الكنيسة جزء لا يتجزأ من حياته ومن برنامجه اليومي، إن كان صلاة، إن كان قراءة كتاب مقدس، إن كانت خدمة، إن كان أي نشاط روحي، بقى جزء من حياته اليومية اللي ما يقدرش يغيرها أبدا أبدا. دي فايدة الإنسان اللي يذكر ربنا في شبابه قبل ما يختبر الخطية، وقبل ما يدوق ما يعني ما يتمرمط في الخطية، وقبل أن يحكم الشيطان عليه شباكه، يمكن ما يقدرش يفلت من هذه الشباك لو هو دخل فيها. فالإنسان الشاب المفروض ياخدها من قصيرها ويتلذذ بالرب بدل ما يتلذذ بالعالم.
كانت كنيسة الرسل والمؤمنين الأولين في الكنيسة كده، كل لذتهم أنهم يواظبون معا على تعليم الرسل والصلاة وكسر الخبز، وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، يعني فرحانين مع بعض، فرحانين مع بعض، عايشين مع بعض عيشة أخوة كده. كل صداقتهم جوه الكنيسة، فكانت حياتهم نقية وطهرة. يا ريت تبقى كل صداقاتك يا حبيبي من جوه الكنيسة. صداقاتك، الصديق اللي بتمشي معاه كتير، اللي بتقضي معاه وقتك الكبير، يا ريت يكون من شبان الكنيسة المشهود ليهم. لأنك لو غلطت وصادقت إنسانا من بره الكنيسة وشاب مستهتر، حيضيع عليك حياتك. معلمنا بولس الرسول الآية كلنا عارفينها اللي قالها: المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. فأنت أخلاق الجيدة ابن للكنيسة، ما لا تصادق من يفسد أخلاقك بسهولة كده، لا، صادق الإنسان اللي يبنيك، الإنسان اللي يزيدك روحانية ويزيدك نعمة. طبعا ده ما يمنعش الصداقة شيء، ومحبة الناس كلها والمعاملة اللطيفة مع الكل ده شيء تاني. يعني أنا لي صديق أو صديقين، لكن في المدرسة الكل حبايبي وزمايلي، وأضحك في وش الكل وأساء ويعني أخدم الكل وكده، لكن وقت الطويل لا أقضيه مع أي أحد، لا، لازم أختار عشان يبقى الجو بتاعي جو فيه نقاوة وفيه قداسة يساعدني على النمو وما يشدنيش إلى عادات مش كويسة أو أمور مش كويسة أتعلمها وأنا شاب بعد كده أندم عليها. واحد يصاحب واحد يعلمه يروح السينما ده ضاع، واحد يصاحب واحد يعلمه يشرب سجاير ده خلاص ما يعرفش بعد كده يبطلها، واحد ما عرفش يعلمه ايه يبقى خلاص خد عليها، وهكذا وهكذا. الاول تبقى كده حاجات يعني الواحد كده ياخدها بسهولة، لكن بعد شوية ما يعرفش يتخلص منها ويلعن في نفسه هذه الصداقة التي جرت عليه هذا الوبال. فكان الكنيسة مجتمع نقي، مجتمع نقي، الكبير يساعد الصغير والغني يساعد الفقير، والكل في محبة وفي نقاوة وفي نقاوة. فكان خلاهم ينمو بسرعة في قامتهم الروحية، ويشبعوا بسرعة من المسيح وتعاليم الرسل اللي كانوا يعلموها لهم، وأصبحت الكنيسة مجتمع نقي جدا وسط المجتمع الوثني المكتظ بالشرور من حواليهم. عشان كده كان الرسل يقول كده الكتاب: كان الرسل يؤدون، وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. المجتمع النقي والقوي اللي كان عايشين فيه الرسل أداهم قوة علشان يخدموا بقوة، عشان يخدموا، يعني يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، يعني خدمتهم وتبشيرهم بالمسيح وتعاليمه وميلاده وقيامته وفدائه. أخذوا هذه القوة من المجتمع النقي اللي هم كانوا موجودون فيه، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. طبعا مدام مجتمع نقي وما فيهش خطايا، نعمة ربنا تنسكب عليه بغزارة بغزارة.
في العهد القديم كتير ما نقرأ

لما يكونوا بني إسرائيل ماشيين مع ربنا كويس، نعمة ربنا تكتر عليهم. أول ما ينحرفوا في خطايا وشهوات وأمور دنسة، مرة يقتلهم بالوباء، ومرة يسلط عليهم أعدائهم علشان يذلوهم، لغاية ما ينقوا نفسهم ويرجعوا لتعليم ربنا ويصلوا، ربنا يقول لهم خلاص ها أخلي نعمتي تيجي لكم تاني. وهم داخلين برضي أرض الموعد، لما كان يشوع هو القائد بتاعهم، لما كان مجتمعهم نقي، غلبوا أريحة بشوية، ربنا قال لهم لفوا بس حوالين السور كده شوية، السور حيقع من نفسه. وفعلا ودخلوا أريحة الحصينة وامتلكوها. يجب أن نتعلم منها حتى ننمو في حياتنا الروحية. صوم الرسل اللي صايمينه، أول من صاموا هم الرسل، عشان كده سمي باسمهم. وطبعا مش صاموش لوحدهم، صامتوا معهم كل الكنيسة. ولما تقروا في سفر أعمال الرسل كتير تتكرر كلمة الصوم، كانوا يخدموا الرب ويصوموا، وكان الصوم قد مضى. ويعني تقرؤون كثيرا عن الصوم في سفر أعمال الرسل. فكانت كنيسة تهتم بالصوم، عشان كده كانت كنيسة قوية، وكان روح الله يعمل فيها ويختار الخدام. يعني في آية يقول وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. بيخدموا وبيصلوا وبيصوموا، فروح الله كان يشتغل ويختار بولس وبرنابا ويختار سيلة ويختار مين ومين علشان يخدموا ويملوا الدنيا خدمة. لكن كده كنيسة كده يعني الجسد وشهوات الجسد عندها كل حاجة وما تهتمش بالصوم، تبص تلاقي الحرارة الروحية بتاعتها تبرد وروحانيتها تبرد. كانت صلواتهم صلاة قوية. ما هي الصلاة القوية؟ تأتي من النقاوة الكاملة للجسد وللحياة الروحية. يعني عايز تصلي صلاة كويسة، خلي حياتك ككل حياة ترضي ربنا. يعني إنسان يعمل الشرور ويجي يصلي، ربنا هيقول له إن كثرتم الصلاة لا أسمع. لكن الصلاة عاوزة حياة متكاملة نقية، بعد كده الواحد يقدر يصلي صلاة قوية. مش معنى كده إن الإنسان يعني في ساعات سقوطه لا يصلي، لا ما قلناش كده. احنا بنقول ان الصلاة في كمالها، الصلاة في كمالها تحتاج الى حياة متكاملة. لكن اهو طول ما انا ماشي بصلي علشان ربنا يرحمني من سقطاتي ويوصلني الى نقاوة الحياة والى نقاوة الصلاة ايضا. هيرودس راح مسك بطرس الرسول وحطه في السجن وعاوز يحاكمه عشان يقتله. يقول الكتاب وأما الكنيسة فكانت تصعد منها صلاة بلجاجة من أجله. الكنيسة كلها اجتمعت وبقت تصلي من أجل بطرس أبوهم الروحي. ربنا بسرعة سمع الصلاة، بعت ملاكه، فتح السجن، صح بطرس من النوم، لبسه هدومه، قال له اتبعني. وطبعا عمل سبات على الحراس بتوع السجن، ومشي معاه الملاك لغاية ما بعده بعيد واختفى عنه. بطرس كده صح لنفسه وقال الآن علمت يقينا أن الله قد أنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. إيه السبب ده؟ هناك الكنيسة بتصلي من أجله. لما راح لهم طبعا فرحوا خالص أن ربنا استجاب لصلواتهم وطلع لهم بطرس. لازم المجتمع المسيحي يبقى مجتمع نقي. لازم مجتمع الشباب يبقى مجتمع نقي. وما ليه الكنيسة بتهتم بك من كل ناحية؟

اجتماعات روحية، وفي الصيف تعمل لك معرفش نوادي علشان تبقى برضي محافظ على حياتك الروحية، ما تروحش نوادي بره تتعلم ألفاظ مش كويسة، بتطلع رحلات كنسية علشان تبقى فيها نوع من الانضباط. يعني بتحاول الكنيسة على قدر إمكانها أن تهيئ لك الجو النقي سواء داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة في فترات يعني أجازاتك وفترات رحلاتك، كل الحاجات دي كله علشان تحفظك من الأجواء غير النقية التي قد تؤثر على حياتك. فأنت لازم كمان يعني تستجيب لعمل الكنيسة وتكون عند حسن ظنها بيك وتستفيد من جهود الكنيسة من أجلك، وتحافظ على نقاوتك وطهارتك وحياتك المباركة لغاية كده يعني ما تطلع من الفترة الصعبة ديت إلى حياة العقل والنضوج الروحي اللي بعد كده ممكن الكنيسة بقى تستفيد بيك خادم كويس راجل في الكنيسة. يعني ضروري الكنيسة هتجني ثمار تعبها منك بعد شوية، بس بعد ما تجوز هذه المرحلة. حياة الصلاة والصوم التي كانت الكنيسة الأولى تمارسها كانت سبب قوة جبارة جدا للكنيسة وللرسل، خلتها بسرعة تنتشر وبسرعة الناس تحبها وبسرعة الناس الوثنيين يقدمون عليها وبسرعة يتحولوا من ناس عايشين في نجاسات وشرور إلى قديسين وأطهار ومبشرين وخدام. هو كده تدخل الكنيسة تستجيب ليها تتحول إلى إنسان آخر، إنسان آخر، وتبتدي الكنيسة تقودك واحدة واحدة بتعليمها وبرعايتها المتكاملة لغاية ما تصنع منك إنسانا مؤمنا مسيحيا حقيقيا، إنسانا مستعدا لأن يرث ملكوت الله. كنيسة الرسل اللي خلاها كنيسة قوية وشبعانة ونامية إنها كانت كنيسة شجاعة واستشهاد واستشهاد، كانت من أجل المسيح أي واحد فيهم مستعد أن يعمل به ما لا يعمل، المهم ألا يحرمه شيء من المسيح، إنه ما ينفصلش عن المسيح وبعد كده يعملوا فيه اللي يعملوه. بولس الرسول يقول من يفصلني عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، سيف، اضطهاد، عري، جوع، لا شيء يفصلني عن محبة المسيح أبدا. فكان محبة المسيح تملك قلبهم وبعد كده يلتهبوا كلهم بمحبة المسيح حتى تصل إلى الاستشهاد أحيانا. الرسل كلهم نالوا إكليل الشهادة وعذبوا، كتير من المؤمنين كده كانوا يطردوهم من حتة يروحوا يبشروا في حتة تاني. الكتاب يذكر هذا، والذين تشتتوا بسبب استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة. كتير منهم نال إكليل الشهادة بسبب إيمانهم بالمسيح وفضلوا
الحياة الأخرى على هذه الحياة. الإنسان لو كان عايش كويس صدقوني، يعني حياة نقية كويسة كده، وعايش حياة توبة وكده، تبقى عنده يعني الحياة مع المسيح لذيذة، ما يخافش من الموت، ما يخافش من أي حاجة أبدا أبدا أبدا. إيه اللي بيخليني أخاف من الموت؟ إن أنا حاسس إن أنا مش مستعد، وحاسس إن أنا إنسان يعني ماليش رصيد هناك في السماء أروح له، أو بحب العالم خالص خالص لدرجة إني مش هاين عليا أسيبه. دي اللي بتخلي الناس تحب العالم وتخاف من الموت. لكن إنسان متجرد من محبة العالم ومحبة المسيح ملكت عليه حياته كلها، بص تلاقيه يعني يقول مع الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. المهم إن الإنسان يعيش حياة نقية، وبعد كده يسيب نفسه للمسيح يعمل به ما يشاء. المهم إنه ما يخليش حاجة أبدا تفصله عن محبة المسيح، لا مغريات ولا ضيقات. ما هو الشيطان ممكن يحاربنا بالاتنين، هو عاوز يبعدنا عن المسيح بأي صورة، فأحيانا يجيب لنا مغريات وحاجات كده حلوة ومناصب وشغل، ويعني ممكن ننجرف وراء هذا التيار. وبالنسبة لناس تاني يجيب لهم ضيقات ومتاعب واضطهادات، ليه؟ علشان برضه ممكن يفصلهم عن المسيح. فإحنا لازم نبقى صحين لنفسنا، ولا نخلي الضربات اليمينية تهمنا تفصلنا عن المسيح، ولا الضربات الشمالية تفصلنا عن المسيح. إنما المسيح هو اللي قدامنا، وحياتنا كلها مركزة فيه. ليه الحياة هي المسيح؟ بولس الرسول يقول كده، يقول: ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. فكانت عندهم المسيح بس، وبعد كده فليكن ما يكون. لذلك كانت كنيسة قوية. ايه ده؟ ودليل قوتها انه شوية اعداد قليلة جدا غلبوا اليهودية بكل جبروتها، غلبوا الوثنية بكل فلسفتها، غلبوا الدولة الرومانية بكل جيوشها وأسلحتها وعساكرها. شوية ناس عزل إلا من معونة ربنا معاهم. يقول عنهم الكتاب: فتنوا المسكونة. لم يأتي القرن الثاني المسيحي إلا وكانت المسيحية منتشرة في كل العالم المعروف وقت ذاك. إيه ده كله؟ لأن الناس عندهم روح البذل، روح الاستشهاد، مع نقاوة في الحياة. دي أهم حاجة كانت تميزهم، نقاوة الحياة. نقاوة الحياة تعطي الإمكانيات الكاملة لأي اتجاه تمشي فيه. لو حياتك نقية تبقى ناجح في كله، تبقى ناجح جدا، تبقى ناجح خالص. إنما لو حياتك فيها ضعفات، فيها عثرات، تبقى مكسوف من نفسك، وتبقى خايف على نفسك، وتبقى خايف تفقد هذه اللذة أو تلك الرغبة أو إلى آخره، فيبقى فيه نوع من الضعف في حياتك الروحية. ممكن الشيطان يدوس عليه
يخليك خلاص ما تقدرش يعني تمشي مع المسيح طويلا. فمهم خالص أيها الإخوة كشباب نخلي حياتنا نقية، حياة نقية خالص. وحياة النقاوة ما هيش صعبة. وبعدين ما بنوصل لهاش مرة واحدة، لا، بنحطها هدف قدامي وبعد كده أمشي زي الكنيسة ما بتقولي. كل واحد طبعا فينا له أب اعتراف، كل واحد مواظب على الكنيسة، الممارسات الروحية اللي بنعملها من اعتراف، من صوم، من صلاة، من تناول، من قراءة كتاب مقدس، دي كلها شوية شوية شوية تعطينا حياة النقاوة لغاية ما نحس ان احنا بقينا يعني اهو لينا حياة قوية مع ربنا. لكن يعني الواحد يسقط ويقوم ما يخافش، خافش ابدا، لان الصديق يسقط في النهار 7 مرات ويقوم. يعني حتى الصديق ممكن يسقط. يقولوا ايه؟ ما هو الفرق بين الشرير والقديس؟ الشرير هو الانسان الذي سقط في الخطية ولم يقم منها، استحللها واستلذها وقعد يتمرمغ فيها، ده الانسان الشرير. الإنسان القديس هو الإنسان اللي قد يسقط في الخطية ولكنه سريع أن يقوم ويلجأ للمسيح ويلجأ للكنيسة ويقول يا رب انقذني يا رب. وهكذا لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. فما تخجلش من سقطاتك كشاب وقدامك يعني متسع من الوقت للجهاد والوصول إلى حياة روحية كويسة. ما بتوصلش إلى قامة علمية أقل من دراسة مثلا 15-20 سنة حتى توصل إلى قامة علمية تؤهلك إن أنت تبقى إنسان ناجح في الحياة. 6 سنين ابتدائي تقعد تذاكر، و3 اعدادي و3 ثانوي و5 كلية، احسبهم على بعض تلاقيهم فترة طويلة قوي. في الاخر حتى بتوصل الى قامة علمية كويسة، تبقى انسان يسموك انسان مثقف. الحياة الروحية برضه كده عايزة تدرج، عايزة تدرج. طول ما انا اهو عايش ابتدي انمو في الحياة الروحية زي ما بأنمو في حياتي العلمية، وحاول أشبع بالمسيح في صلوة معزية، في قراءة كتاب مقدس بطريقة كويسة أستفيد منها، بالتناول من جسد المسيح ودمه الذي يغذي أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا، بالخدمة. الخدمة تخلينا حقيقة نشبع بالمسيح ونحس كده كده ان احنا بنعمل مع المسيح، ودي يدينا راحة نفسية جبارة وحلوة خالص خالص خالص. يعني اشوف ايه هي منابع النمو والشبع بالمسيح وامشي فيها وامشي فيها. لكن ما احاولش ابدا امشي علشان أشبع بملذات العالم. ملذات العالم، العالم يفنى، العالم بيفنى بعد شوية وبعد كده ما تبقاش إلا الحسرة بتاعته. الرسول بطرس يقول إيه؟ لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته، أما الذي يفعل إرادة الله فيحيا إلى الأبد. عاوزين دايما إرادة الله هي اللي نعملها، ونبلور حياتنا كلها ان يبقى المسيح هو المركز، وبعد كده يعني ارتب حياتي الباقية على هذا المركز وعلى هذا المحور.
يبقى انا ماشي.

0: في خط المسيح، لأنه وضع لنا مثالا لكي نقتفي إثر خطواته. ربنا يبارككم ويسعدكم. وإحنا طبعا الإخوة اللي امتحنوا نجحوا بنهنيهم بالنجاح من كل قلوبنا، لأن هذا يفرحنا جدا. الإخوة اللي بيمتحنوا أو اللي لسه ما ظهرتش نتائجهم، الكنيسة لا تكف عن الصلاة من أجلهم، أن ربنا يساعدهم وربنا ينجحهم وفرحهم، علشان تقضوا كده الصيف كله فرح وبركة، وتستفيدوا من أنشطة الكنيسة المختلفة لنموكم الروحي ونموكم الجسدي والذهني والعقلي. الكنيسة في الحياة في الأيام دي بتعمل شيء متكامل للشاب. يريدكم تستفيدوا ولا تخرجوا لكي تشربوا من المياه العكرة التي يقدمها العالم للشاب، إن كان في التلفزيون، إن كان في السينمات، إن كان في الكلام ده كله، في الأجواء المشنقية تحذروا منها علشان تحتفظوا بنقاوتكم. وربنا يبارككم ولإلهنا المجد في الكنيسة.
1: إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه الأزات، يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيرلس، 5 شارع البعثة بشبرا، تليفون 5789081. وإلى أن نلتقي في عمل آخر، صلوا لأجلنا.

0: يا عم يا عجوز، يا أبو دقن بيضة طويلة وفي إيدك ريشة فضي وأوراقك كتيرة، مشغول في إيه؟ بتكتب إيه؟
1: أنا التاريخ يا بنتي، أنا التاريخ، عجوز ودقن بيضة وعمري طويل طويل، ووظيفتي إني أكتب كل حاجة بالتفصيل، كل اللي يحصل بدقة من غير زيادة أو تهويل، سواء حضارة أو شطارة أو حروب ودمار وعويل، اليوم بيومه بيتكتب وعمري ما عرفت التأجيل. أنا التاريخ يا بنتي والعالم بدوني مستحيل.
2: الله عليك يا تاريخ يا عظيم، يا أبو ألف حكمة للي يعوز تعليم، حقاني والضمير سليم.
3: احكي يا تاريخ وقلنا عن الكنيسة أمنا.
1: الكنيسة؟ الكنيسة سر فرحكو، الكنيسة شمع تضيكو، الكنيسة بيتكو وأهلكو، دي الكنيسة أمكو.

0: ونوري يا كنيسة المسيح، واكشف لهم على اللي كان في أجمل بستان، والورد الأحمر القان.
1: الورد الأحمر
0: لون الدم، ده مثال زمان من ولادك الشجعان، ومحبة وقوة وإيمان.

سفر التثنين الأصحاح 18. لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع إسرائيل، يأكلون وقائد الرب ونصيبه، فلا يكون له نصيب في وسط إخوته، الرب هو نصيبه كما قال له. وهذا يكون حق الكهنة من الشعب، من الذين يذبحون الذبائح بقرا كانت أو غنما، يعطون الكاهن الساعد والفكين والكرش، وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك، لأن الرب إلهك قد اختاره من جميع أصباطك لكي يقف ليخدم باسم الرب هو وبنوه كل الأيام. وإذا جاء لاوي من أحد أبوابك من جميع إسرائيل حيث هو متغرب، وجاء بكل رغبة نفسه إلى المكان الذي يختاره الرب وخدم باسم الرب إلهك مثل جميع إخوته اللاويين الواقفين هناك أمام الرب، يأكلون أقساما متساوية عدا ما يبيعه عن آبائه. متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ركس أولئك الأم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. تكون كاملا لدى الرب إلهك. إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون، حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي، ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لألا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي، فلا تخف منه. الأصحاح 19. متى قرض الرب إلهك الأمم الذين الرب إلهك يعطيك أرضهم وورثتهم وسكنت مدنهم وبيوتهم؟ تفرز لنفسك 3 مدن في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها، تصلح الطريق وتثلث تخوم أرضك التي يقسم لك الرب إلهك، فتكون لكي يهرب إليها كل قاتل. وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب إلى هناك فيحل: من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب
وأصاب صاحبه فمات، فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا، لئلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه إذا طار

مدن تفرز لنفسك، وإن وسع الرب إلهك تخومك كما حلف لآبائك وأعطاك جميع الأرض التي قال إنه يعطي لآبائك، إذ حفظت كل هذه الوصايا لتعملها كما أنا أوصيك اليوم، لتحب الرب إلهك وتسلك في طرقه كل الأيام، فزد لنفسك أيضا 3 مدن على هذه 3، حتى لا يسفك دم بري في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فيكون عليك دم. ولكن إذا كان إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات، ثم هرب إلى إحدى تلك المدن، يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونه إلى يد ولي الدم فيموت. لا تشفق عينك عليه فتنزع دم البري من إسرائيل فيكون لك خير. لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الأولون في نصيبك الذي تناله في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لكي تمتلكها. لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها، على فم شاهدين أو على فم 3 شهود يقوم الأمر. إذا قام شاهد زور على إنسان ليشهد عليه بزيغ، يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة أمام الرب، أمام الكهنة والقضاة الذين يكونون في تلك الأيام. فإن فحص القضاة جيدا وإذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه، فافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه، فتنزعون الشر من وسطكم. ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطك. لا تشفق عينك، نفس بنفس، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رجل برجل.

الأصحاح العشرون. إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوما أكثر منك فلا تخف منهم، لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. وعندما تقربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم: اسمع يا إسرائيل، أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم، لا تضعف قلوبكم، لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. ثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين: من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل آخر؟ ومن هو الرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيبتكره رجل آخر؟ ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر؟ ثم يعود العرفاء يخاطبون الشعب ويقولون: من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا تذوب قلوب إخوته مثل قلبه؟ وعند فراغ العرفاء من مخاطبة الشعب يقيمون رؤساء جنود على رأس الشعب. حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصور.

فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة، كل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا، فلا تستبقي منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما. الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، كما أمرك الرب إلهك، لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئوا إلى الرب إلهكم. إذا حاصرت مدينة أياما كثيرة محاربا إياها لكي تأخذها، فلا تتلف شجرها بوضع فأس عليه، إنك منه تأكل فلا تقطعه، لأنه هل شجرة الحقل إنسان حتى يذهب قدامك في الحصار؟ وأما الشجر الذي تعرف أنه ليس شجرا يؤكل منه، فإياه تتلف وتقطع وتبني حصنا على المدينة التي تعمل معك حربا حتى تسقط. الأصحاح 21. إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعا في الحقل، لا يعلم من قتله، يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل، فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها، لم تجر بالنير، وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع، ويكسرون عنق العجلة في الوادي. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي، لأنه إياهم اختار الرب إلهك ليخدموه، ويباركوا باسم الرب، وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة. ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي، ويصرحون ويقولون: أيدينا لم تسفك هذا الدم، وأعيننا لم تبصر، اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب، ولا تجعل دم بري في وسط شعبك إسرائيل، فيغفر لهم الدم. فتنزع الدم البري من وسطك إذا عملت الصالح في عيني الرب. إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا، ورأيت في السبي امرأة جميلة الصور والتصقت بها واتخذتها لك زوجة، فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظفارها وتنزع ثياب سبيها عنها، وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزمان، ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة. وإن لم تسر بها فأطلقها لنفسها، لا تبعها بيعا بفضة ولا تسترقها من أجل أنك قد أذللتها. إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة، فولدت له بنين المحبوبة والمكروهة،
فإن كان لابن البكر للمكروهة فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر، بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده، لأنه هو أول قدرته له حق البكوري. إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير. فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون. وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيباً.

0: احكي يا تاريخ وقلنا، بس اوعى تزهق مننا، احكي على اللي قبلنا وبالامثال قلنا.
1: العدرا ولا اعظم شهيد في يوم الحب الفريد قدمت ابنها الوحيد ليها العظمة والتمجيد.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بين ايدينا الاصحاح الثامن من سفر يشوع ابن سيراخ. ربما الواحد فينا لاول وهله يبص لهذا السفر على انه عباره عن وصايا اخلاقيه نلتزم بها ازاي الواحد يتعامل مع الناس. لكن الحقيقة رغم هذه الوصايا وأهميتها لكن مرتبطة بالإيمان، لأن مسيحنا نزل إلى هذا العالم وسلك بين البشر، وأيضا معاملاته مع الناس تختلف من شخص لشخص. على رأي ذهبي الفم يقول إيه؟ يقول إن الإنسان بيحب ولاده، رغم أن محبة الإنسان سواء الأب أو الأم للابن أو الابنة محبة لها تقديرها، لكن يتعامل مع الابن الطفل الصغير بطريقة ومع الصبي بطريقة ومع الشاب بطريقة ومع ابنه لما يبقى أدلت أو يبلغ سن الرشد بطريقة أخرى، ولما يكبر أكتر من كده برضو بطريقة تانية. يعني رغم أن الحب الأبوي أو حب الأم هو ولكن البيبي الصغير عايز طريقة معاملة، عايز تكسبه بواحدة شوكولاتاية، ممكن تستخدم أحيانا في التأديب نوع من الحرمان، يختلف عنه هو صبي ويختلف عنه في المراحل الناضجة اللي بعد كده. فمسيحنا استخدم وسائل مختلفة رغم أن حبه لكل البشرية هو حب واحد، هو محب لكل البشر، لكن يتعامل مع الفريسيين بطريقة، ويتعامل مع الزناه بطريقة، ويتعامل مع التلاميذ بطريقة، ويتعامل أيضا مع الحكام بطريقة، ويتعامل مع الجمهور بطريقة أخرى. فمسيحنا صورة حية نحمله فينا لكي نعرف كيف نتعامل مع الآخرين. لما قريت الأصحاح الثامن من هذا السفر أحسست أنه يشوع ابن سيراخ يشتهي أن كل واحد وكل واحدة فينا يبقى السفير الحقيقي للسماء، وبيتعامل مع الآخرين كسفير لربنا وكوكيل عن السماء. ولهذا أرجو أن احنا لما نحب ندرس إزاي نتعامل مع هذه الفئات اللي بين إيدينا، وهم من أربع فئات: فئة المقتدرين، فئة المخطئين، فئة الشيوخ، وأيضا فئة المتهورين. أربع فئات مختلفة، وكل فئة تحتاج إلى طريقة معينة للتعامل مع الآخرين. ليه؟ علشان عايزين المجتمع اللي بنعيش فيه يصير أيقونة للسماء. ولأني أنا سفير للمسيح فبتعامل معاه لكي أعلن المسيح اللي في داخلي لإخواتي، لكل مجموعة، كل جروب، بالطريقة اللي فيها خلاص نفسهم وأبديتهم، وفيها أيضا خلاص نفسي، وفيها مسرة الله لي. يعني لازم نبقى واضحين أن معاملتنا مع الناس مش مجرد حكمة بشرية، تعمل إيه مع الغضبان، وتعمل إيه مع المقتدر، وتعمل إيه مع المتهور، تعمل إيه مع الشيخ، تعمل إيه مع الشاب. لا، هي عبارة عن أنا وكيل الله، سفير المسيح، حامل روح الله القدوس. ولذلك الأمور المكتوبة في هذا السفر أو في هذا الأصحاح ربما تبدو أحيانا صعبة، لكن في المسيح يسوع مفيش حاجة صعبة. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثامن الآية 7: إذ ليس هو خاضعا لناموس الله
ناموس الحرفي لأنه أيضا لا يستطيع. مين يقدر ينفذ الناموس؟ مين يقدر ينفذ الوصايا اللي بين إيدين؟ فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. الكلام اللي بين إيدي ربما يبدو كأنه مستحيل. وأما أنتم فلستم في الجسد. أما أنتم فلستم في الجسد، وما إيه ده اللي أنا عايش فيه؟ قال بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. طول ما روح الله ساكنا فيا حامل روح التبني اللي بيه أصرخ يا آبا الآب، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. فاحنا لازم نضع في ذهننا عبارة معلمنا بولس الرسول: الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فأرجو لما نحط هذا الدستور في تعاملنا مع الآخرين، مش بحطها إنسان مع إنسان، لكن بحطها كابن ربنا مع البشرية، اللي أشتهي انهم يدوقوا البنوة لربنا ويدوقوا المسيح الساكن فيا، واللي بيعلن حبه وحكمته في التعامل مع الآخرين. هاخد مجموعة مجموعة. المجموعة الاولى نسميها التعامل مع المقتدرين، وهنا يتكلم عن ثلاث اصناف من المقتدرين. الإنسان المقتدر اللي يظن أنه صاحب سلطان، والإنسان المقتدر الذي يظن أنه بأمواله يستطيع أنه يشتري العالم، والإنسان المقتدر اللي لسانه فالت طول النهار يتكلم يظن أنه بكلامه يستطيع أن يغلب وينتصر على الآخرين، صاحب كلام وصاحب حكمة وصاحب معرفة، وينظر إلى الآخرين أنهم أقل منه. يعني ثلاث أصناف: إنسان يعتمد على سلطانه، إنسان يعتمد على غناه، إنسان يعتمد على لسانه وحكمته وقدراته الكلامية. كيف نتعامل مع هذه الفئات الثلاث؟ يقول: لا تخاصم المقتدر لئلا تقع في يده، لا تشاجر الغني لئلا تصير ثرواته ثقلا، فإن الذهب أهلك كثيرين وأفسد عقول الملوك. لا تخاصم الثرثار ولا تجمع على ناره حطبا. الإنسان اللي يظن أن صاحب سلطان ما تدخلش في مواجهة معه. ليه؟ لأنه زي ما بيقول المرتل الحقيقة عبارة جميلة في المزمور 124، يقول: لولا الرب الذي كان لنا، لولا أن ربنا اللي كان في صفي ليقل إسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذا لابتلعون أحياء عند احتماء غضبهم علينا، إذا لجرفتنا المياه عبر السيل على أنفسنا إلى آخر. ذهبي الفم يقول: أخطر ضربة الإنسان الغضوب، لأن الغضب زي ما بيقول قديس يوحنا ذهبي الفم يفقد الإنسان نعمة ربنا. ربنا لا يعمل في الإنسان الغضوب. يقول: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. عمل روح الله القدوس في كل واحد فينا، كيف يعيش بروح الوداعة؟ كيف يعيش بروح المسيح؟ كيف يستطيع أن يمتص غضب الآخرين؟ فلا تخاصم المقتدر الغضوب لئلا تقع في يده. يقول: لولا أن ربنا في صفي لابتلعون أحياء عند احتماء، لما يحمي أو يصير الغضب بتاعهم في منتهى الحموم، إذن لجرفتنا المياه عبر السيل. ذهبي الفم يقول بش أن الإنسان الغضوب
وبالأخص المقتدر واللي يظن أنه صاحب سلطان أبشع من الوحش أو الحيوانات المفترسة. يقول الحيوان المفترس إذا حتى ضر إنسان أو افترس لكن بعد ما يفترس يهدى، أما الإنسان في غضبه مهما عمل كل ما يعمل كل ما يزداد غضبه ثورة، وما فيش حاجة تقدر توقف الغضب ما لم تعمل نعمة الله في داخله. ولذلك يقول لابتلعون أحياء، ويقول لجرفتنا المياه لعبر السيل على أنفسنا، زي المية الجارفة اللي لا تتوقف تأخذ صد اللي قدامها وتسحبهم ولا تقف عند حد معين. لا تخاصم المقتدر. شتان ما بين إنسان يرى إنسان صاحب سلطان فيقف قدامه، وإنسان شبعان في أعماقه لأنه يدرك أنه صاحب سلطان. لنا سلطان أن ندوس على الحياة والعقارب. حاكم نفسه أفضل من حاكم مدينة. الإنسان الذي يحمل في داخله ما قاله السيد المسيح أعطيكم سلطانا أن تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. ياريت لما نلاقي إنسان صاحب سلطان بدل ما أقف في وشه أتذكر أن أنا أيضا لي سلطان أعظم بكثير، وهو أن أنا حامل إلهي في داخلي بيديني نوع من الاكتفاء الداخلي وبيرفع كل أعماقي للسماء ويعطيني أن أعيش دائما في نجاح مستمر وفي حياة مقدسة. لا تشاجر الغني. لما إنسان يكون بيعتمد على غناه ويظن أنه ممكن يشتري ذمة الناس أو ضمائر الناس أو إمكانيات الناس بفلوسه، يقولك ما تدخلش في صراع معه لئلا تصير ثرواته ثقلا. الخير اللي ربنا ادهوله بدل ما يكون سبب بركة للكثيرين يبقى ثقل على هذا الإنسان وثقل على الإنسان اللي بيقومه. فإن الذهب أهلك كثيرين وأفسد عقول الملوك. ولاد ربنا الذهب بتاعهم هو الحياة السماوية، ولاد ربنا الغنى بتاعهم أنهم حاملين زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول لنا كنز في أوان خزفي. فأولاد الله في مواجهة المقتدرين إذا لقي واحد صاحب سلطان يتطلع إلى السلطان الداخلي فيه، وإذا رأى إنسان مهتم بأمواله ومعتمد عليها يتذكر أن له كنز وهو المسيح الساكن فيه. لا تخاصم الثرثار، كثير كلام، ولا تجمع على ناره حطب. اشفع عليه. لما تلاقي واحد بيتكلم كتير وبيدافع عن نفسه كتير وبيدين الناس كتير وبيحكم على الناس كتير، بدل ما تصده وتقف ضده لأنك مش هتجيب نتيجة، لكن ترفق بيه أنك تبقى صامت وتتكلم مع الله القادر أن يقدس سمه ويقدس حياته بدل ما يعيش في هذه الثرثرة. ده أول نوع من التعامل مع المقتدرين، سواء بالسلطة أو الاعتماد على المال أو الاعتماد على اللسان. احنا نعتمد على الإله الساكن فينا، روح الله القادر أن يعطينا روح القوة والسلطة ويعطينا حكمة وكلمة من فوق. التعامل مع المخطئين، الحقيقة مدي حاجة بسيطة ولطيفة. صنفين من المخطئين. صنف يسميه الناقص الأدب، يعني إنسان لسانه فالت، يتريق، دايما يمزح، وإنسان تايب عن خطيئته، غلط لكن تايب. كيف أتعامل مع الأولاني في المسيح يسوع
وكيف أتعامل مع الثاني في المسيح يسوع. لا تمازح الناقص الأدب لئلا يهان أسلافك. واحد يتريق، ما تسيبه يتريق. الدخول معاه على مستواه يفقدك مش كرامتك، كرامتك بسيط، لكن حيهين حتى الأسلاف الجدود بتوعك، وبتجيب عار وخجل للعيلة بتاعك. ما تنزلش على نفس المستوى. ولاد ربنا أحبائي، زي ما دايما بنذكر، أو زي ما بيقول يوحنا الحبيب، جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. مش قادر أقبل في أعماقي في الداخل الإنسان المسيحي المازح اللي يتريق كتير وينكد كتير ويظن أن النكت والمزاح ده نوع من أنواع يعني خفة الدم أو اللطف أو يكسب الناس. صدقوني كثيرون باعوا بسبب المزاح أو التريقة ولو كانت على سبيل الملاطفة. ولاد ربنا يمثلوا السيد المسيح، ودايما الواحد يسأل نفسه هذا السؤال: لو إن رب المجد يسوع مكاني، كان ممكن يقول النكتة دي؟ كان ممكن يمزح بالطريقة بتاعتي؟ أو بمعنى آخر، لو المسيح مكاني، ماذا كان يفعل يسوع رب المجد لو كان في الموضع بتاعي؟ للأسف مش بندرك أننا ملوك وكهنة لله أبيه، ودي الحتة الخطيرة. بنتعامل مع العالم كما لو كنا من هذا العالم، ومسيحنا أكد لنا هذه الحقيقة، قال لنا أنا لست من هذا العالم، وقال لتلاميذه أنتم لستم من هذا العالم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم. مش قادرين ندرك مركزنا الحقيقي في هذا العالم. كثير من السجناء اللي كانوا في السجون كسبوا السجانين والولاة والملوك والقياصرة إلى الإيمان بالمسيح وهم في السجن. يعني يوسف لما كان في السجن ما كسبش رئيس السجانين بالتريقة وبالملاطفة وبالنكت أبدا ولا بالمزاح، لكن كسب رئيس السجانين لأنه كان أيقونة حية لإنسان الله ليقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. بولس الرسول

كانت ايديه في السلاسل وايضا احيانا قدميه في المقطره، وهو داخل السجن جه السجان يسجد قدامه وقدام سيلة ويطلب الخلاص لنفسه. وتمتع السجان واهل بيته بالمعمودية والاعتراف بالخطايا والرجوع الى الله، وتمتع الكل بالخلاص في المسيح يسوع. اينما وجدنا تحت كل الظروف، حتى ولو كنا في داخل السجن، لازم نعرف نحن حاملين المسيح ومن خلالنا، زي ما بيقول في سفر الأعمال إن كانت الكنيسة تضم كل يوم الذين إيه يخلصون. دي رسالتي. بقي على رأي القديس ماري يعقوب السروجي، لم يخلق هذا الفم لكي يأكل ويشرب، وزي ما بيقول القديس ما يوحنا ذهبي الفم، الله لم يخلق هذا الفم للمزاح والسخرية والتريقة، ولكن خلق هذا الفم لكي يتكلم كلمة الله، عشان يتقال عنا كما قيل عن موسى أن الله كان في فمه. ياريت الواحد يتذكر دايما أن بقه ده مقدس لله وشهادة حية، بوق ينطق بكلمة الله. ولا تعير التائب عن الخطية واذكر أننا جميعنا مستوجبون العقوب. أحبائي، مسيحنا نزل مخصوص إلى العالم لأننا خطاه، ورسالته أنه يبسط يديه لكي يضم البشرية في أحضانه لكي يعطيهم التوبة والرجوع إليه. حينما تسخر بإنسان تائب عن خطاياه، إنما تسخر بالمسيح الذي مات من أجله. لا تعير التائب عن الخطية. صدقوني، لما بندين إنسان عن خطاياه بنسقط أحنا في نفس الخطية. ترفقوا، زي ما بيقول القديس أمبروسيوس، ترفقوا بالخطاة، لأن رسالة الكنيسة لا أن تدين وتحكم على الخطاة، بل أن تشفي وتهتم بخلاص الخطاة. شغلتها أن تحل لا أن تهلك. فده بالنسبة للمخطئين، سواء كانوا ناس يعني مستهترين مازحين أو كانوا ناس تائبين، إزاي نتعامل مع دول وإزاي نتعامل مع الآخرين. الفئة الثالثة وهي فئة التعامل مع الشيوخ، وهنا يقصد بالشيوخ ليس فقط كبر السن زي ما في سفر الأمثال، ولكن الإنسان اللي عاش زمانا مع الله وقضى شيخوخة حكيمة، أو زي ما بيقول شبعان أياما، شبعان أياما يعني فيش يوم ضاع من عمره. يقول القديس ذهبي الفم، وأيضا يقول العلامة أوريجانوس، كثير من الشيوخ حسب الجسد هم أطفال وأيامهم مش محسوب، وكثير أيضا من الأطفال الصغيرين يحملون حكمة الشيوخ ودقائق حياتهم، وربما أقل من الدقيقة تستخدم أو تحسب كأنها سنوات. الدقائق اللي عاشها اللص اليمين في لحظات الصلب أثمن وأغلى، وزمنهم طويل، يعتبر وقت طويل به دخل إلى الفردوس، بينما كثير من الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة والكهنة كانوا شيوخا حسب الجسد، ولكن أيامهم ضاعت بلا ثمر. لا تهن إنسانا في شيخوخته، فإن أناسا منا أيضا يشيخون. لما تلاقي إنسان بدأ يعيش مع ربنا وبدأ يتمتع
إذا صح التعبير بحكمة الشيوخ، بعمل روح الله القدوس فيه. ما تتريقش عليه، لا تهن إنسانا في شيخوخته، مش بس كبر السن ولكن الإنسان اللي بيدوق حكمة ربنا. فإن أناسا منا أيضا يشيخون، يعني قل له يا رب أنت اديت فلان ده روح الصلاة، ممكن تديني أيضا روح الصلاة؟ اديت لهذا الإنسان إيمانا لكي يعيش ملتهبا بالروح، ممكن تلهب كياني بروحك القدوس؟ أعطيت هذا الإنسان إن أعماقه تلتهب بمحبة بيت ربنا لكي يعيش كما في السماوات عينها، ممكن تشرق بنورك علي وتدوقني هذا الاشتياق الجميل لأعيش زي ما عاش سمعان الشيخ اللي حمل السيد المسيح على ذراعيه وقال: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك. أحبائي، زي ما بيقول ماري يوحنا سابا، احمل الطفل يسوع على ذراعيك كما حمل سمعان الشيخ، كما حمله سمعان الشيخ، وسر به في الهيكل، وخلي كده أعماق نفسك تنطلق كما إلى السماء وتلتهب حبا بالأبدية. لا تشمت بموت أحد، واذكر أننا جميعنا نموت، أو أننا نموت جميعا. لا تشمت بموت أحد، ما تقولش فلان ده عامل وخلى سواء في أو في غيري أو حتى في الكنيسة وتقول ربنا انتقم منه. لا حبا، مش صح، مش صح. احنا نشتهي خلاص جميع الناس، حتى المقاومين للحق، حتى المقاومين للحق، حتى مضطهد الكنيسة. لا نشمت بموت أحد، لا الموت الروحي ولا الموت الجسد. واذكر أننا نموت جميعا، حسب الجسد كلنا حنموت، وأيضا حسب الروح إن كنا نشمت في الآخرين فنهلك نحن أيضا معهم. لا تستخف بالكلام الحكماء، بل كن لهجا بأمثالهم. لما تلاقي إنسان عايش مع ربنا التثق به وتعلم منه وإلهج بالأمثال أو بالحكمة بتاعته، وزي ما فلان عايش. وده كان سر قوة كثير من آبائنا القديسين، إنهم كانوا يتقابلوا كتير مع بعض ويتكلموا في الروحيات ليس في الجسديات. لعلنا نلاحظ في التسبحة في الكنيسة، المفروض يكونوا صفين، مش الشمامسة، الشعب. صف بنسميه إبلي، وصف بنسميه بحر. صف من ناحية الجنوب ده الإبلي، ومن ناحية الشمال بنسميه بحر. والمفروض في التسبحة صف بأكمله، كل النص بتاع الكنيسة يقول مقطع والنصف الثاني يرد عليه بمقطع، سواء كان تسبحة أو تئوتوكيات أو كانت قطع من الإنجيل إلى آخر. هذا النظام كان معمول في الكنيسة الأولى، مش بس في الكنيسة ولكن حتى في حياتهم اليومية. أنا منساش وأنا يمكن كنت في ابتدائي، يمكن أو أقل شوية، يعني مش في الابتدائية، يمكن ثالثة ابتدائي أو حاجة، النظام القديم. كنت زرت بلد ليا قدام الأقصر، ما مش بنسى الاسم. المهم أن هذه البلد كان كلها تقريبا مسيحيين، يقولوا ما كانش فيها غير الغفير هو غير مسيحي، اسمعنا آدم. وأذكر وأنا طفل صغير، دي المرة الوحيدة اللي رحتها وأنا طفل مع والدي، وأذكر لا أنسى هذا المنظر، أغلبهم يشتغلوا نول، وكانت أن والدي النسيج اللي يطلع يتصدر بره،
لأن كان مشهور.

0: مشهورين بالنسيج القبطي الفاخر.
1: وأذكر كنت أدخل كده في الحارات ألاقي في النول مجموعة اللي بيشتغلوا في النول ده يقولوا مزمور، الناحية التانية يردوا عليهم بمزمور، ودول يردوا يقولوا مزمور أو جزء من مزمور والتانيين يردوا، وكأنهم كانوا في الكنيسة. مش حكاوي قابلت مين وأكلت إيه واشتريت دي الفستان ده من فين وشفت القناة الفلانية بتقول إيه والمقابلة الفلانية مع فلان والحرب، لا لا، ما كان يشغلهم، أنا معرفش حاليا ظروفهم إيه، لكن اللي أنا شفته ما كان يشغلهم هو التسبيح بالمزامير والتسابيح على مستوى طول اليوم هم بيشتغلوا. وكان هذا النظام أيضا موجود في الزراعة، وإذا كان إيه الناس وهي بتزرع أو بتحصد أو غيره عشان ما يحسوش بطول الوقت، دول يغنوا جزء والتانيين يردوا عليهم، ودول يقولوا جزء ودول يردوا عليهم. ولسه البواقي دي موجودة في الأعمال الصعبة، زي مثلا في أحيانا في البناء أو شيل الحاجات التقيلة، دول يقولوا حاجة فيها أغنية والتاني يردوا عليها عشان ما يحسوش بالتقل. عايز أقول أحبائي، حتى الآباء السواح، حتى الآباء السواح من الرهبان لما كانوا يتقابلوا يندر أنهم يتكلموا في شيء، وإذا تكلموا يتكلموا في عجائب الله، لكن أغلب مقابلتهم كانت تسابيح مستمرة. لا تستخف بحكم بكلام الحكماء، بل كن لهجا بحكمتهم أو بأمثالهم. نفسي يا ربي تقدس فمي وفم أفواه إخواتي، ويبقى البقنا يتكلم كلمة ربنا اللي بينطق بها أولاد الله، بدل ما نتكلم في أمور العالم كتير. فإنك منهم تتعلم التأديب أو الأدب يعني، والخدمة لدى العظماء. أنا متهيد لي دي لها معنى روحي جميل. لما بنتكلم مع بعضنا بلغة السمائيين، لغة التسبيح، بنتعلم الأدب السماوي، كيف يعيش السمائيون في حضرة الله، ونتعلم الخدمة لدى العظماء، لدى الثالوث القدوس، نعرف كيف نخدمه بالروح والحق. لا تتجاهل كلام الشيوخ، فهم أيضا تعلموا من آبائهم. هو ده التقليد. التقليد إن أنا بدوء ربنا وبعيشه في حياتي وبترجمه في سلوكي وبترجمه في كلماتي وبترجمه في أحلامي وبترجمه في كل تصرف حتى في نظراتي. فالجيل الجديد بيستلم مني مش عبارة عن نقط معينة، أؤمن بكذا وتعمل كذا وتتصرف إزاي وتعمل إيه في الكنيسة، كل ده أوكي، لكن بيدو زي ما قال السيد المسيح تعلموا مني لأن إيه وديع ومتواضع القلب، شوفوني بسلكوا إزاي. أخذ تلاميذه وهو بيصلي، وكان أحيانا يقضوا فترات طويلة معه وهو بيصلي، شافوه وهو بياكل، شافوه وكيف يتعامل مع الخطاة، وشافوه كيف يتعامل أيضا في كل جوانب الحياة. يا ريت يا ربي تدينا نحن كلنا نتعلم منك، وإن هذا الجيل يسلم الجيل الآخر الجديد روح الحق، وليس يا ربي الشكل والروتين، ولكن الحياة الداخلية المترجمة عمليا في حياتنا. ومنهم تقتني الفطنة أو الفهم، وأن ترد الجواب في الوقت الملائم. تبص تلاقي كده الكلمة اللي طالعة مملحة بملح الروح، والكلمة بتاعتك توزن بالذهب، لأن الله هو الذي يتكلم بك

التشتيت. هنا التعامل مع المقتدرين، التعامل مع المخطئين، التعامل مع الشيوخ. آخر حاجة التعامل مع المتهورين، ودي حتة خطيرة. من أخطر ما يمكن في حياة الإنسان أنه يقول لك أنا بدافع عن الحق، أو أن أنا باخد حق، أو أن أنا مغلطش. مش دي رسالتي. أنا رسالتي شايف العالم بيتهور، كيف يتمتع العالم بروح المسيح؟ كيف يتلامس العالم مع غنى نعمة الله الفائق؟ كيف يتحول العالم إلى أيقونة حية للحياة السماوية؟ فهنا بيدينا مجموعة حوالي 10 وصايا، دستور كيف أتعامل مع النفوس المتهورة. لا توقد جمر الخاطي لألا تحترق بنار لهيبة. هو يولع نار وانت تولع نار معه، وممكن تتحرق بسبب. فأولاد ربنا لما يلاقي فيه جمر نار في إنسان، يديله اللي بدل ما يولع بشوية بنزين يسكب من مياه نعمة الروح القدس فيه. كم مرة واحد غضب من أجلك، ابتسمت ولطفت ودخلت مخدعك ورفعت عينيك، قلت يا ربي أنا مش هقدر أنام إلا لما يعيش معاك ويتمتع بيك. مش داخل أقول له أنا عايز تاخد حقي وهو أهني، هو اتكلم ضدي، لا لا لا، ده غالي علي زي ما هو غالي عليك، ومشتاق لخلاصه زي ما أنت يا ربي قدمت لي الخلاص المجاني. لا توقد جمر الخاطي لألا تحترق بنار لهيبة. لا تقف في وجه البطاغطرس لألا يجعل من كلامك كمينا ضدك. هو يغلط تجي رادد بنفس الغلط، هو تبص تلاقي بدأ إيه يلقط لك الغلط، تقول له أنت بديت، تقول لك لكن أنت غلط. شوف يقول إيه المرتب. إن فلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض. مزمور 124. لما تلاقي إنسان متغطرس، أعرف إن عدو الخير بيحط لك فخ. وعلى رأي ذهبي الفم في تعليقه على هذه العبارة يقول صحيح العصفور، تخيل كده عصفور، أنا ما انساش الزمان أيام يمكن كان أبونا سيدنا البابا لما كان أبونا أنطونيوس السورياني، وذكر كنا فين كده على المكان بتاع خلوة، المكان الخلوة جوه دير السوريان، وبعدين لقي عصفور طالع من شجرة كده بيطير، فقال الآية الجميلة دي: انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلت. الممكن العصفور الصغير الطاير ده لو جه فخ حديد ومسك في رجله، ده ممكن تتكسر رجله. حتى لو حبيت تطلعه من الفخ تبص تلاقي رجله تبقى تعبانة إن لم تكن انكسر. لكن مع الضعف بتاعي أنا كعصفور صغير، يقول ذهبي الفم لا تستخف بنفسك، لأنك أنت تحمل قوة الروح، معاك سلاح الله الكامل. ويقول عبارة جميلة: أنت لست بإنسان ضعيف لأن روح الله عامل فيك. فما تقفش كعصفور جوه الايه الفخ، لكن اهرب من الفخ. مش هيقع العصفور جوه الفخ الا اذا ايه نسي نفسه قاعد يتنطط على الارض، لكن طول ما هو على الشجرة وطول ما هو طاير الفخ ما يقدرش يمسكه. طول ما انا على الصليب شجرة الحياة، وطول ما قلبي طاير ناحية السماء، لا يستطيع عدو الخير ان يصطادني.
لما تلاقي حد

متغطرس، اتشم صليبك وقال له يا ربي اديني روح القوة لكي اهرب، لكي لا يكون لي كمين او فخ من يطلع من بقي. العيب مش في المتغطرس، العيب فيا انا، لان بدخل في حوار معاه زي ما دخلت حواء مع الحية. لا تقرض من هو اقوى منك، فان اقرضت شيئا فاحسب انك قد فقدت. في ناس كده يعني تاخدهم الشهامة، وواحد يقول انا علي مبلغ وقدر، يقول له انا ضامن ليك، ويروح للشخص يقول له انا ضامن، وبعدين يجي وقت الوفاء ما يوفيش فيقول له انت ضامنه، فيقول لا تقرض من هو اقوى منك، ممكن يتخلى عنك ويكون عنده قدرة انه يسدد، لكن يقول لك مش انت ضمنت، سدد بقى، دي غلطتك مش غلطتي. فهنا بيطلب مننا كل واحد يحسب حساباته كويس، ويعرف تقدير كل ايه، لا ينبغي ان يرتقي فوق ما يرتقي. كل واحد ليه حساباته في اموره الروحية وحتى في اموره الزمنية. لا تكفل، لا تكن كفيلا فوق طاقتك، ما تقولش انا كفيل لفلان، فان كفلت فاهتم اهتمام من يفي. لما تقول انا كفيل بالمبلغ ده، لازم يكون المبلغ عندك عشان تعمل حسابك انك هتوفيه. لا تقم دعوة على قاض، لانه يحكم له بحسب مقامه. نفسي كده دايما يبقى فينا روح الارتضاع، وكل ما الانسان بيقولك ايه يقول زي ما علمنا السيد المسيح ان احنا نهرب من الشر، لا تقاوم الشر بالشر. فلما تلاقي انسان واخد موقف لتقول ما تقعدش تقول لا لازم انا اخد حق، حقي هو المسيح لان هو الحق. فلا تقم دعوة على قاض، لانه يحكم له بحسب مقامه. حسب كقاضي ممكن القضاء يقف في صف. لا تسر في الطريق مع متهور لئلا يكون مرهقا لك، فانه يسعى في هوى نفسه فتهلك معه بجهالات. في الوقت اللي قبل كده يقول لنا في الحديث مع الشيوخ لا تتجاهل كلام الشيوخ، فهم ايضا تعلموا من ابائهم، وبيطلب مننا ان احنا نرتبط بالحكماء. في نفس الوقت ايضا يقول لك ما تمشيش مع انسان متهور لئلا يكون مرهقا لك، عشان المتهور ممكن يضيعك معه. لا تشاور الاحمق اللي هو بلا حكمه، فانه لا يستطيع كتمان السر. وهنا دي يمكن اتكلمنا عنها قبل كده، والحقيقه كتير مننا بيقعوا فيها، وتقريبا باستمرار بنلاقي الشكوى، يقول لك فلان قلت له كل اسراري، وكنا بنحب بعض، وكنا كاننا ببيت واحد، ويعني زي ما كنا بنتكلم عن الصداقه في على ما اظن في الاصحاح السادس، وقلنا ان الحب له نظامه، لازم اعرف حدود كل انسان. الصديق له حدود، مش كل اسرار البيت ولا كل ما في فكري اديه كل انسان، لكن لابد ان يكون لنا روح الحكمه، عشان زي ما بيقول لا تشاور الاحمق فانه لا يستطيع كتمان السر. ممكن يكون انت غلطت وتب، لكن يطلع يشهر بيك ويضيعك. امام الغريب لا تمارس امرا سريا، في حاجة عايز تخبيها هتقولها قدام حد، فإنك لا تعلم ما سيبدو منه، ممكن يطلع أسرارك. لا تكشف أفكارك لكل إنسان فعساه لا يجزيك شكرا، يعني ممكن أنت تكون طيب ونيتك مقدسة وتحكي كل أسرارك وتكشف أفكارك للآخرين، فبدل ما هو يستفيد من هذه الأفكار أو يستخدمها لخيرك، ممكن يستخدمها لضرك. ربنا يدينا أحبائي روح الحكمة وروح المشورة،
وبروحه القدوس يفرح قلوبنا كلنا. نحن نسلك حاملين روح المسيح، نسلك بهذا التدريب اللي خدناه، ماذا كان يفعل يسوع رب المجد لو كان مكاني. ربنا يدينا كلنا نحن نتعامل مع الجميع من أجل خلاص نفوسنا وخلاص نفوسهم، لأجل بنيان الكنيسة كلها، لإلهنا كل مجد وكرامة.

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج قدم لكم عظة الشركة مع الاب والابن للاب القمص بيشوي كامل.

أنا ناخد موضوعنا دلوقتي دراسة كده سريعة في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب الأولى. كتر خير الأخ اللي طبع الورق ده. طبعا مين اللي طبع؟ سامي؟ لكن دي طباعة نظيفة يعني. ممكن يكون الكلام اللي مكتوب في الورق ده انت تعمل احسن منه يعني. يعني الفكرة الاساسية ان الرسول لما بيكتب رسالة زي لما واحد بيكتب جواب بيبقى في ذهنه ايه؟ موضوع معين فعاوز يوصله، سواء الرسالة بعد كده تقسمت لإصحاحات، لكن في ذهنه أول وهو بيكتب الرسالة موضوع ايه؟ مالي مخه. انت لما بتعرف في مقدمات الأسفار في الكتاب المقدس بيقول لك الغرض من الرسالة ايه؟ صحيح الكتب دي بتساعدك، لكن انت كمان روح ربنا يساعدك وتقدر وانت بتدرس رسالة ان انت تعرف هو عاوز يقول ايه، مش تقعد تفصص كده. وبعدين انت عارف الحاجة لما بتتفصص بتطلع ايه؟ تعبان. وانت الطريقة اللي ايه يقولك تقرأ كل ليلة اصحاح قبل ما تنام دي الطريقة متعبة جدا، لان هي هتكون نتيجة على ما تخلص مثلا سفر مكون من 50 اصحاح زي التكوين ان شاء الله مش هيفضل ايه حاجة في مخك. لكن الاول تعمل ايه؟ زي ما بتذاكر في المدرسة. ذاكر في المدرسة ازاي؟ تاخد الباب تفتح الكتاب المقدس تلاقي فيه فهرس الاول. اول حاجة تفتح الفهرس تلاقي فيه ايه؟ ابواب، متقسم لابواب. اول ما تلاقي الكتاب متقسم لابواب تبتدي تلم حوالين الايه؟ الموضوع. تاخد فكرة عامة عن الايه؟ الموضوع. مفيش مانع تقراه قراية ايه؟ الكتاب كله قراية ايه؟ سريعا. وبعدين اذا كنت عاوز بقى دراسه تفصيليه دقيقه تبتدي على مهلك، ان شاء الله مش كل يوم اصحاح، ان شاء الله كل يوم ايه، لكن الاول لازم تاخد فكره ايه عامه. فايه انا يعني اخترت الموضوع ده كعنوان، لكن ده مش عنوان الرساله، ممكن انت تختار عنوان تاني احسن منه، لكن يعني قلت ايه نختار اي موضوع ونقعد ايه نفكر فيه، اللي هو الشركه مع ايه مع ربنا، على اساس ان هو في الاصحاح الاولاني اتكلم على الشركه واللي لفت نظري بالاكثر. انت بتكتب ايه يا اليس؟ يا اخت اليس مكتوب في الورق قدامك وكتبت مره في اجتماع اعداد خدمه. هو قال ان الشركه حدتها ان هي مع الاب ومع ابنه. يمكن الشخص الساذج البسيط يفتكر ان ايه مع الاب ومع ابنه ان دولت اتنين اهو، لكن لا، ده لازم ليه قصد.

معين. فالرسالة كلها بتتكلم عن الشركة مع ايه؟ مع ربنا. موضوع الشركة طبعا ده موضوع مهم جدا، لان ربنا احنا في المسيحية عندنا يتعرف بالشركة، ما تعرفش بالعقل او بتعرف بوعظة، لا دي شركة تفاعل، يعني اعيش مع ربنا. هو انا دلوقتي انت وباباك في البيت دي مش شركة؟ دي شركة لا يمكن ابدا ان هي يعبر عنها بحاجة تانية. بحيث انت وبابا اقولك بتحب بابا ليه؟ هتقول لي طلعت كده ده بابا، يعني سؤال ما يتجاوبش عليه. طب وماما علاقتك بيها ايه؟ تقول لي دي ماما. تسأل علاقتي بيها ايه؟ ماما. فدي شركة كده انا متولود فيها وطلع فيها وراضي على بنها وعايش بيها الى اخره يعني. فالشركة مع الاب ومع الابن. ليه عمل اتنين؟ ليه عمل اتنين؟ ما عملش واحد ليه؟ عشان بلاش يخليهم لنا اتنين واحنا مش ناقصين الناس اللي بيقولوا لنا بتعبدوا تلاتة ومش تلاتة ونقول لهم لا ده احنا بنؤمن بإله واحد. لا، احنا في المسيحية دايما يا جماعة ايماننا بإله واحد، لكن لان احنا لنا تفاعل فدايما بندرس في طبيعة ربنا. لان انا لما بتفاعل مع الاخ ده بفهمه شكله ايه وطباعه ايه وبيحبني قد ايه وانا بحبه قد ايه وبيديني ايه وانا بديله ايه، اتعامل معاه ازاي. فدخلت في طباعه فعرفت انه شخص متواضع، شخص كريم، شخص محب، شخص عطوف. فدي تهمني. انا مش تقول ربنا كده وتحطه لي في صندوق ازاز وتقول له الله واحد. طب انا عارف ان الله واحد ودي يعني شغلانه. فيوحنا الحبيب هنا قال لا، احنا نخش في الرساله ديت في تفاعل عملي مع ربنا عشان يكون لنا شركه. وبصوا يا جماعه، اذا كانش للانسان المسيحي شركه مع ربنا يبقى مسيحي ليه؟ ما بقاش مسيحي. فالشركة مع ربنا، هو ان ربنا هو الحياة، دي برضو نقطة بيكتشفها، الحياة الابدية. فالشركة بتاعتنا مع مين؟ مع الحياة. فاذا كان واحد هيدخل في شركة مع الحياة يبقى ياخد حياة ايه؟ ابدية. فالحياة الابدية مش هتاخدها في السماء، اجل الحياة الابدية تاخدها فين؟ في الشركة مع ايه؟ مع ربنا. وبعدين حتى برضو عاوز اعمل تأكيد عليها كبير خالص، الفطور اللي بيصيب الانسان اللي عايش مع ربنا. طب اذا كان هو في شركة مع ربنا ليه بيحدث فطور؟ الحقيقة يا جماعة احنا عندنا يعني توضيح كبير خالص من المسيح رب المجد في مثل ابن الضال. ممكن الابن الضال يكون فيه فطور لكن هو ابن وليه شركة. وصدقني هو كان بيرعى الخنازير كان في شركة مع باباه برضه. ولما قال اقوم وارجع الى ابي واروح اشتغل خدام عنده، طب ما تشتغل خدام، مش اشتغل خدام ما دام بخدام بخدام اشتغل في اي حته، لا عند خدام عند ابويا. اشمعنى خدام عند ابويا؟ قال كده في حاجه شداني عاوز ابقى خدام، بس خدام برضه عند ايه؟ عند ابويا. اذا برضه في ايه؟ في شركه. اللي عاوز اقوله ان الشركه لازم يكون لها استمرار. دي الحته اللي لو تفتحوا ودنكم ليها النهارده تبقى بركه كبيره. الشركه يكون لها استمرار. لما يجي واحد مثلا يقول لك اخ انت اتجددت ولا ما اتجددتش؟ تقول له اتجددت يعني ايه؟ يقول لك انت في حراره روحيه وفي فرح وفي سلام وفي محبه وفي شركه مع ربنا. تقوم انت تتربك تقول الله ده انا مش حاسس بالحاجات دي. طب ما انت يا اخ انت اصلك الشركه بتاعتك انت ابن ربنا فعلا بس انت بعيد. فالاستمرار بتاع الشركه دي مفروض انت كل ما تكبر محبتك لابوك تكبر ولا تقل؟ تكبر. انا لما كنت شاب صغير، لما كنت شاب وابويا يقول لي لا ما تطلعش الفسحه دي، اوه بايد حريتي زي الابن الضال. طب انا لما كبرت دلوقتي اقول اه شو فاكر لما كان بيضربني وبيقول لي ما تروحش الحته الفلان دي اصله كان بيحبني. انا فهمت انا دلوقتي اتاب القيود بتاعه ابويا دي كانت قيود ايه؟ محبه. فمفروض انا الشركه دي فيها عمليه ايه؟ نمو. عشان كده انا بقول لكم وبنبهكم ان وانتوا بتقروا الرساله لازم تعرفهم ان انتوا لما تاخدوا حاجه من ربنا لازم الحاجه دي تنمو فيكم. فاحنا دلوقتي نقول ان الشركه دي طبيعتها الاستمرار.
لدرجة ان انا كتبت في سطر كده في اخر استمرار فعل المعمودية: طول حياتنا. انا معرفش غلط ولا صح الكلام اللي كتبته ده، يمكن يطلع صح بقى اذا كان الاباء يقولوا صح. بيقول: طول حياتنا يستمر الفعل النمو الى الابد، مش الى النفس الاخير، يعني مش للموت بس. انا عندي احساس كده ان واحد زي الانبا بطرس بيكبر فوق، ليه ما يكبرش؟ يعني قصدي اقول دلة حبه للمسيح ما تكبرش فوق، تكبر، ده طبيعة الحب انه يتغذى دايما وايه وينمو. وماري جرجس ما يكبرش اكثر في حب ربنا، ده اصل طبيعي، ده زي الاكل، الحب ده زي الاكل فهيكبر. يوحنا الحبيب في الاصحاح الاولاني انا حاولت اجمع الايات كده: اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. ودايما يتكلم: وتثبتون في الاب، والابن يحدد كده، ومن يعترف بالابن فله الايه؟ الاب. هذا ليس فصل بين اقنوم الاب والابن، ولكن اكتشاف لعمل الاب فينا من خلال كلماته اي الاب. نتكلم الاول على شركة الايه؟ الاب. طبعا احنا لنا شغل هنا ولنا شغل هنا، ده ابويا، فالشركة بتاعته شركة بابا، فبابا بقى بتعامل معاه كبابا. والمسيح اداني هو كلمة الاب، انا بحس دلوقتي في اقنوميته لان هم واحد، لكن انا ببحث دلوقتي هو اداني ايه. الاب اداني ابوة. حتى المسيح وهو صاعد قال: انا رايح عشان ارسل لكم موعد الايه؟ الاب. انا ببعت لكم حاجة من عند الاب. قال له: تبعت ايه؟ قال: هبعت لكم روح الاب. فاصبح دلوقتي الاب ادانا حاجة والابن وصلنا الحاجة. طبعا ما كانش ممكن يكون لنا علاقة بالاب الا من خلال الابن اللي هو ايه؟ فدانا بدمه على الصليب. الشركة مع الاب ان احنا بقينا ابناء، وابناء تمت بالمعمودية. شوف بقى اللذيذ، بداية الشركة مع ربنا ابتدت بالايه؟ بالمعمودية. شوف يا اولاد بقى دلوقتي، تيجي الواحد مسيح مثلا كبير، يوم واحد يهاجمه يقول: طب ما ده مسيح، شوف اخلاقه وحشه، ده منحرف، شوف مش متجدد. تقول له: لا، هو فعلا في خطا الصراحه، لكن المفروض كان البنوه ديت استمرت ايه؟ بانتظام، لكن هو ابن. فالبنوه بتاعتنا ابتدت بالايه؟ بالمعموديه. مفروض فعل المعموديه ده انا بسميه فعل، يعني حاجه بتشتغل لازم يكون لها تفاعل مستمر. ومرة كنا اتكلمنا ايام القيامة عن الروح القدس في المعمودية، قلنا ليه الواحد هو داخل الكنيسة ما وقفش دقيقة قدام الايه؟ المعمودية، ويقول: انا هنا اتدفنت، وهنا مت، وهنا اتولدت، وهنا بقيت ابن ربنا، وهنا اخدت الروح القدس، هنا دي في الحتة دي، هنا امي، هنا وارسم الصليب قدامها. وقلنا حتى اياميها يا ريت المعمودية دي نزينها ونوضبها ونجملها بحيث ان هي تبقى زي مش اقل من المذبح، ونحط عليها شمعدانات جميله ونجفه حلوه وكل حاجه، لان المعموديه ديت هتبقى ايه؟ دي الحته اللي انا ايه؟ ابتديت فيها. وما بت على راي احد الاباء يقول لك كل واحد بيتولد بيقطعوا له سرته، مش كده؟ يجيوا يقطعوا له سرته، الدكاتره يعرفوا. الا الانسان المسيحي يتولد وتتلنه سرته متوصله بالكنيسه بالمعموديه دي طول عمره، بالتوبه يتولد من جديد. يتكلم لك على الولادة بالمحبة، القلب يتملي بالمحبة، يتولد الإنسان من إيه؟ يعني إن كان إنسان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيهم. فلازم يكون في فعل نمو، نمو واستمرار، نمو واستمرار بس في حياة الإنسان المسيحي. طبعا أكتر حاجة أكد عليها الرسول في الرسالة دي الحب، الحب للآب. لان طبعا اسال اي بيبي صغير قل له علاقتك بباباك ايه، يقول لك بحب، ما يعرفش يقول حاجه ثانيه غير بحب. يبقى العلاقه بتبتدي في شركتنا مع ربنا بالايه؟ بالحب. فالله محبه، ومن يثبت في المحبه يثبت في الايه؟ فالله، والله معه. ونحن نحبه لانه احبنا اولا.

الرسالة بتؤكد على المحبة ان هي بيننا وبين ربنا بتنمو باستمرار. وبعدين بيتكلم عن الحب ده. لما اتكلم عن الروح القدس في غلاطيا اتكلم انه ثمرة من ثمار ايه؟ الروح القدس. لان الروح القدس هو روح الاب. فالاب سكب الروح بتاعه فينا. سكبه كده. عارف تسكب كوباية؟ سكب فينا فاصبح ايه؟ حب الاب موجود فينا فبينمو كل يوم. فالغصن المولود من الاب لابد ان يثمر باستمرار بروح الاب فيه. وان ما كانش يكون فيه علامات حب في المسيحي يبقى يخشى على الفرع ان يكون مقطوع من الايه؟ من الاصل. خلي بالكوا بقى، احنا لما نتكلم عن موضوع شركتنا مع ربنا احنا دخلنا في عمق حياتنا العمليه معاه. ان ما كانش فيه حب داخل القلب محبه يبقى الفرع ايه؟ مقطوع. طبعا انا قبليك بتكلم، انا ناقص في المحبه، كلنا ناقصين في المحبه، لان مفروض المحبه تنمو الى ايه؟ الى الدرجه اللي الاب عاوز يديها لي، ان هو عاوز يعمل لي ابنه فسكب فيها روحه. فالمحبه لازم تكون في حاله نمو، دي ثمره الروح القدس. الشركه بتوضح قدام الناس لدرجه ان الشخص المسيحي بيبقى معروف انه مسيحي. تصور لدرجه ايه؟ يقولك فلان ده بتاع ربنا، عرفته منين؟ والمسيح ياكد يقول ايه؟ لان الروح القدس اللي فيكم بيثمر ثمار، ده روح الاب. الثمار من صنف مين؟ الاب. يرى الناس اعمالكم الحسنه يمجدوا مين؟ اباكم. يبقى الاعمال واضحه خالص خالص ان هي ايه؟ اعمال الاب مش اعمالكم انتم. لما ربنا يسوع اتكلم في يوحنا 14 عن الروح القدس اتكلم كلمه صريحه، ارجوكم تاخدوا بالكم منها عشان هيعلق عليها الرسول كتير هنا. ان انا هديكم الروح القدس، روح الاب، الذي لا يستطيع العالم ان يقبله. مش هيعرفه. طب ليه مش عارفه العالم؟ عارفين ليه يا ولاد؟ عارفين ليه؟ ليه العالم ما بيعرفش الروح القدس؟ مش روح ابوه؟ مش قال لهم قبليها انتم لكم اب هو ابليس؟ انا بسالك سؤال، انت دلوقتي مش انت اتولدت من ابوك؟ مش بتاخد منه حاجه من الوراثه بتاعته، من الدم بتاعه، من كيانه؟ فكون ان تجيب واحد مش ابن واحد وتقول له ده يبقى ابوك، يبقى ابوك، ما يبقاش ابوه، ما يقبلوش لانه مش واخد روحه. فالكلام ده مش كلام بسيط، ده لازم كلام يتاخد بايه؟ بعمقه. لا، مش مقصود منه ابدا لا تحيز ولا تعصب ولا كلام من ده، لا، دي حقيقه واقعه. انت ابن فلان تبقى ابن فلان. فهو لما انت بقيت ابن الاب فاخدت روح الايه؟ روح الاب. لما هو بقى ابن العالم اخد روح العالم. فالمسيح قال لي يا جماعه لا يقدر العالم ان يقبله. غصب عنه على فكره، العالم مش بيقبل الاب. ليه؟ لانه مش واخد روح الاب، واخد روح تانية بتاع روح الايه؟ العالم. فتجيب الشخص بتاع العالم تقول ايه رايك في الموضوع ده؟ يقول لك الفسحه دي لذيذه، الشر ده لذيذ، الحكايه الفلانيه دي لذيذه، ده لذيذه. ليه؟ مين اللي بيشتغل معاه؟ روح ابوه، روح الايه؟ العالم. وتيجي واحد من بتوع ايه؟ من بتوع المسيح بقى، تقول له انت تحب ايه؟ يقول لك بحب الاب السماوي، احب اعمل الخير، احب اضحي، احب ابذل. الله، انت بتعمل الحاجات دي؟ قال الروح بتاع ابويا فيا كده، واخد روح ابوه. تقابل فلان ده يقول سبحان الله الخالق، ايه ده؟ الولد شكل ابوه بالظبط، الولد حتى حركاته في الكلام، لغته في الكلام زي ابوه. مش بتلاقي ناس يقول كده؟ تقابل واحد تقول له فلان انت كنتش انت ابن فلان؟ يقول لك اه انا ابن فلان. طب عرفت ازاي؟ يا اخي حاجه غريبه خالص، تقولش كانه باخخ في بقه، حاجه غريبه جدا. ففي مضاده مع العالم، وفي لاننا واخدين روح الاب مش واخدين روح العالم. شركة الابن، الابن اعطانا شركة عملية في نواحي تانية. اولا اخذ جسدنا،
فأصبحنا من لحمه ومن إيه؟ من عظامه، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لإيه؟ لأفس. وأعطانا شركة جسده السري. أنت فاهم؟ تكلمنا كتير في النقطة دي. المسيح صعد إلى السماء بالجسد وأجلسنا معه في الإيه؟ السماوات. فإن أنت مكانك النهاردة مش قاعد على التخت اللي أنت قاعد عليها دلوقتي، أنت مكانك في جسم المسيح اللي في يمين الإيه؟ في يمين الآب. وأنت الروح القدس اللي أخدت وضعك الطبيعي لأن أنت في يمين الآب، وأنت عضو في جسم المسيح السري، فتكون نتيجة أن روح الآب المنبثق من الآب في الابن، وأنت عضو في جسم المسيح، يبقى لازم أنت يبقى فيك روح الإيه؟ روح الآب، روح المسيح. وشركة جسده ودمه من على الإيه؟ من على المذبح. وشركة حياة الطهارة. تقول لي إزاي بقى؟ المسيح يبقى طاهر؟ المسيح يبقى طاهر. صدقني تقول لي لا ده يا ابونا ده انا وحش خالص وخاطئ وشرير. انا عارف انك خاطئ وشرير وفي شهوات كتيرة بتتعبك وكل حاجة، لكن انت فيك طهارة داخلية بس انت ما انتش حاسس بيها. ولو اختلطت باهل العالم تجد النجاسة في طبيعتهم، في دمهم لحمهم، في طبيعتهم دمهم لحمهم. انت مش في طبيعتك ودمك ولحمك، انت بتعكسك كده، بتشغلك. عارف ليه؟ دم يسوع المسيح في الاصحاح الاولاني يطهر من كل ايه؟ من كل خطيه. ففي عمليه تطهير مستمره رغم الوساخه المستمره في الطبيعه بتاعتنا. انت ما انتش حاسس بيها لكن حقيقه هي موجوده. في ميل للطهاره، في ميل لحياه الطهاره رغم ان انا بتغلب. فدي شركه الايه؟ الاب. شركه الابن شركه صليبه. هو قال من اراد ان يكون لي تلميذ ينكر نفسه ويحمل صليبه ايه؟ اتبعني، تشاركوني في الصليب بتاعي. ليه بس يا رب؟ قال له هو ده طريق المجد. الصليب مش عقاب ولا الصليب بلوى ولا مصيبة، الصليب الطريق بتاع للقيامة، للمجد، للحياة الأبدية. الصليب القوة الجبارة اللي انت هتواجه بها العالم. الصليب هو القوة اللي بتغير حياتك من جوه. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. ده واحد اختبر الصليب. ليه شركه في الصليب؟ الذي به قد صلب العالم لي وانا للايه؟ العالم. الذين هم للمسيح قد صلبوا العالم مع الاهواء والايه؟ شوات. مع المسيح صلبت فاحيا انا بالمسيح احيا. فده اختباره ان ليه شركه مع الايه؟ مع الصليب. فهمت بقى ليه الرسول قال من الاول ليكون لكم شركه مع الاب ومع الايه؟ مع الاب. لان دي شركه الابوه، ودي شركة فيها نقط تانية مهمة. ممكن انت تبحث في الموضوع ده على مهلك. النقطة التانية في موضوعنا دي اول نقطة. النقطة التانية اللي هي طويلة شوية لكن ممكن نكررها بسرعة لان دي نقطة مفتوحة واعتقد انا ما كملتهاش، فممكن انت تكملها. علامات الشركة العملية. العملية اول حاجة الشركة دي علامتها الايه؟ اول حاجة من علامات الشركة دي الفرح. ونخبركم بهذا كي يكون فرحكم ايه؟ كاملا. انا عاوزكم تفرحهم. ايه يا حنة الحكاية؟ قال انا اختبرت الفرح في اختبرت الشركة مع الاب والابن. غسلت خطيتي، حسيت بقوة الصليب فيا، وبعمل الشركة الجبار في حياتي، فانا دلوقتي فرحان. فرحان لي فرحان، مليان حب للاب، عايش في حضن الاب، اخدت الحياة الابدية عايشها دلوقتي، الحياة اظهرت. كنت ميت والان انا حي، وفي نبض جوايا انات الروح القدس التي لا ينطق بها، وفي حركة داخلية، فانا حي فانا فرحان. فالراجل بينقل الفرح بتاعه ده لكل واحد ايه؟ يقابله واحد بتنطط في فرح. والفرح دي طبيعه المسيحيه، دي الثمره الثانيه بتاعت الايه؟ الروح القدس. وما فيش مره من المرات في سفر الاعمال قبلوا كلمه الله وامنهم الا يقول لك كانوا ايه؟ فرحانين. فدي كانت الاسطمبه المميزه للمسيح. اما المسيح الكئيب يروح يعالج نفسه، يروح عند الصليب ويعالج نفسه ويشوف يصلب ايه وما يصلبش ايه ويوضب نفسه كويس، لانه مش داخل في القالب.

على الصليب، ففي عصلجه الذات بتاعته مش داخله في القالب بتاعه الصليب، فهو مش مبسوط. لكن امتى؟ ما انا ما ببقاش مبسوط. ايه السبب؟ السبب ان انا مش مع المسيح صلبت، مش واخد في القالب، مش واخد نفس القالب ده. على كل الحال هي الطبيعه بتاعه الحياه الجديده الفرح. والفرح ده موضوع طبعا مش معقول نتكلم عنه دلوقتي لانه موضوع كبير جدا، لكن هو طبيعه الشركه مع ربنا اللي بتمارسها. ما اعتقدش ان انت هتكون فرحان، ما اعتقدش، الكلام ده مش عملي قوي، الا اذا كان ربنا هيكون معاك في كل لحظه. الله، هي الشركه ممكن تتقطع مع ربنا؟ لا، ده بيقول لك الغصن اذا اتقطع يجف، فاذا الشركه لازم تكون مستمره. ده داود النبي قال وضعت الرب امامي في كل حين. بطرس الرسول في اعمال الرسل قال نفس الايه، قال ان انا ربنا وضعت امامي في كل حين لانه عن يميني كي ايه لا اتزعزع. ده كان بيترجم استفانوس وكان وجهه كوجه ايه كوجه ملاك. ده بولس الرسول كتب من السجن يقول لهم كحزانه ونحن دائما ايه فرحين. فما تقوليش الفرح ممكن يروح، ليه بقى؟ فرح الثلاث فتية سبب وجود المسيح معاهم جوه الايه جوه النار، مش سببه الظروف الاجتماعية. عارف الفرح بيروح ليه؟ لان انت بتتأثر انفعاليا في الكنيسة وبتروح في العالم، وبعدين ما تاخدش في العالم، مالكش الشركة مع ربنا قوية، فبيروح الفرح. ادي بلوتنا ومصيبتنا النهار. لكن الكنيسة كان فيها استشهاد وكانت فرحانة، الكنيسة كان فيها ضيق وكانت فرحانة، وخرجوا فرحين لانهم حسبوا اهلا ان يهانوا من اجل ايه اسم الله، ويودعوا انسان للسماء ويرجعوا فرحين، ويعملوا اعياد استشهاد للايه للشهداء والقديسين، اعياد يلي يسهروا يسبحوا ويرتلوا. واصبحت الكنيسة عبارة عن في حالة فرح مستمر، ما تعرفش الحزن الكنيسة ابدا، الحزن ما تعرفش الحزن ابدا. وحتى الحزن على الخطية ينشئ فرح، ما في واحد دمع دمعتين على خطيته الا انت اتقلب بفرح، يبقى الدموع نازله من عينيه والفرح مالي ايه مالي قلبه، يبقى يجي منين الحزن؟ اذا جاي من الظروف الاجتماعيه مش مضمونه، هيقول لك مسنود على حيطه مايله هتتهد الحيطه. اذا جاي من الفلوس، اذا جاي من المال، اذا جاي من الصحه، اذا جاي من الاتكال على واحد قريبك غني، على واحد له مركز، على الفهلوه بتاعتك، على ذكائك، على الحاجات دي كلها، هذا الفرح معرض للايه الضياع. اذا كان سببه الشركة مع ربنا اعرف انه هو ايه فرح حقيقي. عشان كده انا بحط الفرح نمرة واحد، او هو حطه نمرة واحد، لكيف يكون فرحكم كاملا كعلامة من علامات الشركة. اسأل نفسك دلوقتي وانت قاعد في الكنيسة فرحان ولا مش فرحان؟ اذا كنت فرحان يبقى انت الشركة بتاعتك ماشي صح، اذا كنتش فرحان يبقى انت طلعت من القالب، ارجع اظبط نفسك. تقول لي ده في ضيق، اقول لك افرحوا كل حين، اقول لكم ايضا افرحوا، هيكون يكون فرحكم ايه كامل. وطبيعه الفرح هنا انه فرح ايه كامل، شوف التعبير لذيذ، كامل كامل. اذا معناها كل فرح خارجي اصله ايه ناقص، والفرح بتاع المسيح فرح ايه كامل. وبعدين فيها نوع من التحدي بقى، لا يقدر احد ان ينزع ايه. واللي يقرا في رسائل البرقليط الاخرانيه يجد حديث المسيح عن الفرح باستمرار، الفرح دائم ولا يقدر احد ان ينزعه مننا. السلوك مهم جدا، اتكى عليه يوحنا جدا في الرسالة دي، قال عشان تكون لك شركة مع ربنا لازم يكون لك سلوك. وهقرا لك بس الايات كده بسرعة. السلوك ليه انا بقول ليه اختاره هو يوحنا وعمل تأكيد عليه؟ لأن السلوك هو حياتك اليومية، مش كده؟ وبما إن الشركة مستمرة يبقى الشركة لازم تكون في حياتك الإيه؟ اليومية. فقال كده، إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب، كذابين. كذاب اللي يعمل أعمال الظلمة وإيه ويقول أنا ماشي مع الإيه؟ مع المسيح ومع الشركة، كذاب، كذاب، هو بيقول كذاب كده. ديت وليس الحق فينا، 1:6. ينبغي كما سلك ذاك نسلك، 2:6. سلوك لازم يكون سلوك النور، 2:10. السلوك في المحبة، السلوك يعني حياة البر المستمر. إن كان إن كل من يصنع البر

0: مولود منه. اذا كان ابوك بار فمفروض انت تكوني في حياه ايه؟ بر مستمر. فالسلوك علامه للشخص اللي له شركه مع ربنا. اسال نفسك كويس واسال نفسك كويس، هل في سلوك في حياتك العمليه، في سلوك في الكليه مش في الكنيسه، في سلوك في البيت، في البيت ده الموضوع كبير جدا، ده سلوك الكنيسه ككل كمان. يعني الكنيسه النهارده مرتبطه بسلوكها ورا المسيح اللي هي ماشيه وراه، بتحكم فينا مبادئنا، علاقتنا بالمجتمع الخارجي بتحكمه، ايات الانجيل بتاعنا، الانجيل بيقول لي تبارك اللي لعنك، زي انا ما كنت على الصليب وببارك اللي ايه اللي بيصلبوني، هو المسيح بيقول كده، فقال تباركوا اللي لعنوكم. دي كتير قال كده، اللي ماشي ورايا لازم ياخد الايه السلوك بتاعي. كما سلك ذاك ينبغي ان ايه نسلك، فدي علامه من علامات الشركه، ودي تطمنك في السكه. كل ما تلاقي خطواتك ماشيه ورا خطوات المسيح هتعرف ان انت ماشي في الشركه كويس مع ربنا. نمره ثلاثة، الثبات في الله. بر احوالك وفي اعمالك وتبص في تقول لبابا زي البيبي كده اللي ايه مش ده بينزل عن صدر امه ابدا. فليه انا قلت دي الشركه مع الايه مع الاب؟ فدايما قول يا بابا، دايما قول يا بابا، دايما حس ان لك بابا كبير قوي، بابا ليه حضن كبير، وبابا وتغلط يقول لك معلش يا حبيبي، بابا يمسح دموعك، وبابا يدلعك، وبابا يربيك، وبابا يأدبك، وبابا عاوزك تبقى كبير، وبابا عاوزك تبقى قديس، بابا بابا حلو قوي قوي قوي. فدي تنمو معاك، فدي ثبات، وثبات في الابن زي ما قلت لك في صليبه، وفي شركة جسده السري، وفي شركة جسده ودمه من على المذبح، وفي شركة الحياة معاه. وبعدين نمرة جيم بقى، دي بقى عمل عليها تأكيد لذيذ قوي في الرسالة دي، شركة في الايه؟ في الروح القدس. ايش عرفك ان انت ثابت في ربنا؟ سؤال صعب. اثبتي ليا النهارده بطريقه عمليه ان انت ثابته في ربنا. تقولي لي اما اسال بايخ يا ابونا، اذا كان روحه فيا بتسالني انا ثابت فيه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا مش بكلمك كلام عاطفي او تاثيري، ده اوريدي روحه ساكن جواك وهو ده. فبيقول نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا. اذا كان في حاجه سكنت جواك ومش هتطلع ابدا بعيد عننا، لو واحد انكر المسيح ما بنعمدوش تاني، لو واحد انكر المسيح بيحزن روح الله اللي ايه الساكن فيه باعمال الوحش، لكن الروح فيه. بهذا نعرف انه يثبت فينا لان روحه ايه. اظن دي مش عاوزه ضمان بقى ولا حاجه. ده مثلا لو قلت لك انت معاك دكتوراه تقول لي اه الشهاده في جيبي يعني. طب اقول لك انت ابن ربنا تقول اه روحه جواي. متاكد؟ الله ده انا متعمد اقول. انت هتشككني في العماد بتاعي كمان؟ انا كنت شايفهم ولا حاجه، ده هو كده ربنا اداني روح. بهذا نعرف اننا ايه؟ انه يثبت فينا من الروح الذي ايه؟ الروح الذي ده في 4:24. في 22 مسحه الروح القدس تعلمنا كل ايه؟ كل شيء. اه طبعا. عاوز تعرف كل شيء في الكتاب المقدس، عاوز تعرف كل اسراره وكل اسرار ربنا من روح اللي ايه جواك. يا حلاوه. اذا انا ما باخدش من بره بقى، من جوه. ولسه بتسالني السؤال البايخ ده وبتقول انت ثابت في ربنا ولا مش ثابت في ربنا، ولا اتجددت ولا ما اتجددتش، ولا عرفت المسيح ولا ما عرفتوش. ده كلام، ده روحه ساكن ايه؟ ساكن جوايا. ده انا لازم افتح عينيا كويس. مسحه الروح القدس تعلمنا الايه الحق. 2 آية 27 تعلمنا نحب بعضنا بعض، نحب بعضنا بعضا فالله يثبت ايه فينا لانه اعطانا من ايه روحه. 4:13 ايه يوحنا ده؟ كل حاجة يقول لانه اعطانا من ايه
1: من روحه، فبيؤكد ان الشركه اوريدي

انتهت وموجودة، بس عاوزة شوية ايه، لان عارف الراجل اللي بيلمع الفضة كده تبرق بعد شوية، دي كانت مصدية من شوية ومجنزرة ولونها اسود، دي فضة. يقول لك لا، ما هو اصله سايغ ناصح، اول ما اديته بتاع حتة الحديدة دي تشتريها بكام، بنص فرنك ولا بتاع؟ قال لك لا، ده انا اخدها منك بجنيه بس، هات هتساوي لها 20 جنيه. لمعها كده بس بقت شوية بقت ايه، بقت تبرق، اصله فاهم ان ديت ايه، فضة. الصلاة وسيلة وثمرة للشركة، شركة روح القدس وسيلة، الوسيلة للامتلاء، لان ربنا قال عاوز تمتلي من الروح القدس تصلي في لوقا 11، وفي نفس الوقت الصلاة ثمرة. معلش احنا بقى على قد فهمنا بنقول كده، يعني هي وسيلة وثمرة في نفس الوقت، عشان امتلي من الروح القدس اصلي، والروح القدس يشفع فيها بقى نت ايه، ينطق بقى، هو يعلمنا صلي. وبعدين ايه، انا بقى اشبهها كده زي ما يكون ولد ايه ابتدى يقول تاتا تاتا، يبتدي يمشي كده، وبعدين تيجي امه ماسكه ايده بقى وجاريه بيه تقول برافو انت مشيت، هو لا مشي ولا حاجه، هو بس رجليه ابتدت ايه تلعب شويه، مجرد ان يدي محاوله صغيره للصلاه يبتدي الروح القدس يشفع فيه بقى نت ايه، لا ينطق بقى. ترجع انت تقع في حيره تقول كل الخير اللي جاي من الصلاه ده من الروح القدس ولا مني؟ ده انا ما عملتش حاجه، ده كله من الروح القدس. في الاول خالص اول ما ابتديت اصلي وكانت الصلاه تقيله كده، قلت يا الصلاه ده جهد، جهدوا معي في الصلوات، ده جهاد، ده تعب. وبعد شويه بصيت لقيت الصلاه كده فتح لي باب من السعاده، فابتدى ينسكب عليه بقى لذيذ. فلما الصلاه بقى لذيذ قلت ده مش مني، ده من ايه؟ من الروح القدس اللي فيه. فهو وسيله وهو ايه؟ ثمره. الاعمال مهمه قوي، اعمال. سيبك من الكلام الهجس، واحنا مش هنخش في العقائد هنا ولا بتاع، لكن يقول لك كده في اعمال الذين حسب الجسد فيما للجسد ايه يهتمون، هذه الاعمال اللي اقصدها، والذين فيما للروح، الذين هم في الروح فيما للروح ايه، بالصح صح كده، ولاد الروح يهتموا بالايه، بالامور الروحيه، ولاد الجسد يهتموا بالامور الايه، الجسديه. ده بولس الرسول بيقول كده، الاعمال مهمه جدا ولها علاقة بالروح القدس. وبولس الرسول في 4 و5 افسس اتكلم عن اعمال بتحزن الروح القدس وبتطفيه، وفي اعمال بتفرح الايه، الروح القدس، او بتملانا من الروح القدس. يبقى راجعوا في الايه، الثبات في الطهارة. دي من النقطة المهمة جدا، انا كلمتك في الاول ان في قوة طهارة اوريدي موجودة جواك، لان انت دم يسوع يطهر من كل ايه، خطايا، ودمه بيسري فيك. بولس يوحنا الحديث في الرسالة هنا بيقول الذي بيقول ايه، انظروا آية محبة اعطانا الله حتى ندعى اولاده، اولاده مش كده؟ وهي يرجع يقول ايه، لسنا نعلم ماذا سنكون، لكننا نعلم ماذا سنكون مثله، لاننا سنراه كما ايه هو. ده واثق بقى ان هيبقى ايه مثله. وبعدين يقول ايه، الذي عنده هذا الرجاء بيطهر نفسه كما هو ايه طهر. لو واحد عنده هذه الثقة ان هو ابن للآب السماوي، هيكتشف ان هو ابن للطهارة. الذي عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو ايه طاهر. 3:3 ده روح الطهارة، ودي الثمرة الاخرانية بتاعت الروح القدس، نمرة 9 مش كده؟ هما كام ثمرة؟ 9؟ 9، دي نمرة 9 مش كده؟ وداعة تعفف الأخرانية. الثبات في الله نمرة 3 يعني عدم الخطية. العالم يمضي وشهواته، أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الإيه؟ إلى الأبد. من ثبت فيه فلا يخطئ، كل من يخطئ يا ساتر، فلم يبصره ولا عرفه. لم يبصره ولا عرفه. بقى انا بقى عارف ان اللي ساكن جوايا روح الله، وعارف ان انا ابن الاب السماوي، وعارف ان انا عضو في جسم المسيح، عارف كل ده. وبعدين تبقى الخطيه سهله، انا مش معصوم من الخطيه، لكن تبقى الخطيه يعني محببه ليا، يبقى ما اعرفوش ولا ابصرته. يبقى اذا الانسان اللي بيجري ورا الخطيه، سواء انا او انت، في بعض فترات من حياتنا ثقتنا من الفترات ديت فيها عدم معرفة لله.
لكن اذا ادركنا هذه الحقيقه يا نهار ابيض، ابن الملك نزل يلعب مع العيال في الشارع وهو حافي لابس بيلعب كره شراب، ابن الملك. وبعدين بعد شويه الخدام شاف قال له عادك بيضه، انت ايه بتلعب مع مين؟ مع الخدامين تحت كده في الشارع. اخ ده انا ابن الملك طلع جري لبس هدومه قال الله انا انحضرت الانحدار ده ليه؟ واخد بالك ازاي؟ فساعات الواحد ما بيبقاش عارف هو مين. ساعات اللي عارف واحد ما بيبقاش عارف هو فين. وفي قانون في علم النفس كده يقول لك الانسان بيتصرف حسب فكرته، فكرته عن نفسه وفكر الناس عنه. فالواحد لما بيفهم نفسه بيتصرف كويس. ساعات واحد يبقى عنده امكانيات لكن عايش فقير وهو غني. فقير لان هو فكر ان هو ما يعرفش يتصرف. فمعرفتنا للاب بتغير اشياء كتيره في حياته. كل من هو مولود من الاب من الله يثبت فيه ولا يستطيع ان يخطئ. عارف ليه لا يستطيع؟ يعني لا يستطيع يعني لو لو لو مثلا طب تعالى بس جرب الخطيه بس مش عارف اعملها ازاي. انا راجل ما عرفتهاش ما عرفهاش ما استطعمهاش مش عارفها مش بتاعتي. فلازم العمليه عاوزه مراجعه كتير. الكلام ده مش صعب ابدا. لكن ما انساش ولد زمان في مدارس احد وبعدين زملائه اتلموا عليه قالوا له ما تيجي السينما معانا. قال لهم ما بروحش. قالوا له ليه؟ ابوك ما ودكش عشان فلوس؟ قالوا له لا ما انت ابويا غني. قالوا له امال انت ما بتروحش ليه؟ السينما لذيذ. قال لهم ما بحبهاش. قالوا له الكنيسه علمتك كده انك ما بتحبهاش؟ قال لهم لا مش الكنيسه. قالوا له امال السينما حلوه ولذيذه جدا؟ قال لهم مش لذيذ مش بحبها مش يعني مش عاوزها. هو مش حبش بيحبها. هو يا ناس بيحب يعمل شمس في الكنيسه ويرتب ويصلي. هو بيحب كده. فانت خدوا السينما حب ان قدرت لكن هتاخده غصب عنه. مش دي طبيعته. فبيتحول الانسان لهذه الصوره الرائعه الجميله لانه بيكون محفوظ بعنايه ربنا. نمره 4 موضوع مهم جدا جدا جدا برضو من علامات الشركه اللي هو الايه؟ الغلبه. بقى المسيحيين دولت ايه؟ فتوات. امال ما هو قال اثقوا انا قد غلبت الايه؟ العالم. فانا الف غلبه الشرير وغلبه العالم ونمره جيم اظن ايه؟ بغضة العالم لينا. ما دي قصاد دي بقى امال هتغلبه ويقول لك احنا اصحاب؟ ما لازم تحدث ايه؟ بغضه. فغلبه الشرير المسيح تجسد لينقض اعمال ابليس. اصحاح 3 ايه 8. المسيح جاي مخصوص عشان يغلب ابليس لينقض اعمال ابليس. تقول لي ابليس ما يرمي الملاك مخاييل في البحيره المتقده بالنار والكبريت فوق في السماء. هذا بعدين. لكن النهارده المسيح جاي مخصوص لمعركه خاصه مع ابليس. واول ما نزل الارض هاج ابليس. خلي بالك لو تلاحظ الحكايه دي في بيت هيرودس وراح للمزود وراح يقتل الاطفال واصعد بالروح الى الجبل. المره دي بقى المسيح طلع ايه؟ بمزاجه وقال له تعالى معايا هنا. قال لي ابليس تعالى معايا. ودخلوا في حرب وهزقوا تهزيئه تمام. يقول وتركوا الى حين ولف له عن طريق بطرس وقال له اسال الشيطان وقال عند الصليب وسحقوا الصليب. من الطف الحاجات اللي لقيتها كنا ايام عيد الصليب فكنا بنتكلم عن الصليب في الكنيسه كتير طبعا كنا واضحين. فجاء ولد لذيذ كده كان في الهيكل واقف كده فبيقول لي ايه؟ وهو ابونا فوق في صليب في السماء. قلت له المسيح تبقى دي. قال لي يعني برضه هنغلب الشيطان؟ يعني الشيطان ده اللي احنا خلاص بالصليب دلوقتي نغلبوه هو فوق بقى نموتوه خالص بالصليب ده؟ قلت له طبعا ده هيكون مات خالص. فحسيت ان الولد كده حس فعلا طفل صدقني لا يتعدى 4 سنين حاسس بقوة الصليب في حياته وبغلبة الايه؟ الشيطان ومش راضي يسيبه عاوز يخلص عليه حتى فوق خالص لما يخلص عليه خالص. بيقول لي فوق برضه هيكون في الصليب عشان قلت له فوق ده هيترمي في بحيرة كبيرة مليانة نار وايه؟ وكبريت والملائكة ياخدوه يرموه مش هيطلع بقى بعد كده تاني خالص. قال لي طيب

كان جاي يسأل سؤال سيريس جدا لأن الموضوع شغله، من زي ما احنا بنضحك دلوقتي كان شغله جدا حكاية الشيطان ده انه لازم يتغلب بالصليب. المسيحي قوي لأن الله ثابت فيه وقد غلب الشرير. انتوا عارفين في الآية 2-14 ازاي يوحنا وكان يتكلم كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وقد غلبتم الشرير لأن انتوا هتغلبوا.

0: المسيح قد غلب العالم، مش المسيح. المسيح قد غلب العالم، قال ثقوا انا قد غلبت الايه. يوحنا اخذ الايه دي حطها في 4:4 وقال لان الذي فيكم اقوى من الذي في الايه. هي نفس الايه، المسيح قال انا قد غلبت الايه العالم. يوحنا قال الذي فيكم اقوى من الذي في الايه في العالم. ايه اللي فيكم؟ هو اللي فيكم هو المسيح. الايمان مهم في الغلبة. هذه هي الغلبة التي نغلب بها العالم، ايماننا ان ربنا معنا. 5:4 من الذي يغلب العالم؟ الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله. هل ممكن تكون في غلبة للعالم بدون يسوع؟ مش ممكن، لان المسيح هو قد غلب الايه العالم. فواضح خالص ان احنا ايه، ناس غالبين مش مغلوبين، ناس فرحانين، ناس سالكين في المسيح، ناس ثابتين في المسيح، ناس غالبين. ما عندناش حد مغلوب هنا في الكنيسة. تقول لي ده انا غلبان، اقول لك انت غلبان شيء ومغلوب شيء اخر. المسيح اللي فيك مش مغلوب، المسيح اللي فيك ايه؟ غالب. خرج غالبا ولكي ايه؟ يغلب. يغلب بمين؟ ما يغلب بينا. فالمسيح غالب. انت غلبان ده موضوع تاني، لكن غالب. بغضة العالم لينا، ما تزعلوش بقى. يوحنا بقى ايه بيعاتبنا عتاب لطيف. يا احبائي لا تتعجبوا، يا اخواتي لا تتعجبوا. انتوا مستغربين ليه؟ مستغربين ليه لما قتلوا قسيس ولا قتلوا اثنين ولا بيضطهدوكوا في الشغل؟ لا تتعجبوا ان كان العالم ايه. انتوا عاوزين ايه؟ ده انا عاوز اقول ان اخطر حاجه النهارده المهاجمه، لان دلوقتي هيبنوا مثلا، يعني الكلام اللي في السوق، هيكل، معبد، وكنيسة، وايه، وجامع، للثلاثة اديان الايه السماوية، رمز للمحبة. الاديان الايه السماوية، احسن بعد شوية يبقى كله ايه اديان ايه سماوية، اديان سماوية. فيبقى الايه الصليب ابتدى يدوب وابتدى يختفي وابتدأش يبقى فيه المضادة. معنينا بنحب كل الناس، بنبارك الناس، لكن الصليب بتاعنا لا يمكن ان يقبل في العالم. واذا العالم قبل الصليب، اعرف ان فيه خيانة من الكنيسة. يبقى بقاش صليب، يبقى صليب ايه؟ مشوه، مش مظبوط. فمفيش هنا، صعب قوي قوي ان يكون العالم يقبل الصليب. ليه؟ لان الصليب بالنسبة لي جهالة وعسرة وضعف. هيقبله ازاي؟ الحكيم مش هيرفضه، لان ده جهالة الله. والرجل بتاع المراكز العالمية وشهوات العالم هيرفضه، لان ده عسرة بالنسبة لي، لان الصليب ضعف. فلا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه. اما انتم فتعرفوه. يعني سبب البغضة ان الروح اللي فينا مش روح العالم. لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم ايه يبغضكم. من اجل ذلك لا يعرفنا العالم، لانه لا يعرف. ايه ده؟ اذا كانوا عرفوا المسيح يعرفوكم، ما عرفوش المسيح. اما حاجه غريبه قوي، عاوزهم يطبطبوا عليك وهما بيكرهوا المسيح. ده من العلامات الصحيه جدا، ان الاساءه اللي اسيئت ليك بسبب المسيح، لما ضايقوك في كليتك او في عملك او في شغلك او لما اتكلموا عليك كلمه وحشه، كان بسببها الايه؟ المسيح. فدي علامة صحية. لكن ازاي تكون البغضة للمسيح والمحبة ليك انت؟ من اجل ذلك لا يعرفنا العالم، لانه ايه؟ لا تحب العالم ولا الاشياء التي في الايه العالم. من ناحيتين دي الاية بتاعة الكسليكون. الاتضاع علامة الشرك. خلاص نقطتين بقى. الاتضاع علامة الايه الشرك. المسيح قال ايه؟ بهذا، يوحنا قال كده، بهذا عرفنا المحبة. المحبة بأن ذاك وضع ذاته لأجلنا، فنحن ينبغي أن نضع أنفسنا لأجل الايه؟ الإخوة. فالعلامة بتاعت الشركة ايه؟ أن أنت بتضع نفسك مطرح الإخوة. خلي بالك الشركة يعني ايه؟ الشركة أن أنت شريك للمسيح في كل حاجة. فشريح المسيح شريك طبيعته هو ايه؟ متطبع. هو وضع نفسه لاجل الاخوه، فينبغي ان نضع انفسنا من اجل الايه الاخوه. مش ممكن تكون في محبه تخش لها من سكه تانية بره الاتضاع او بره دايره المسيح.
1: صعب صعب صعب جدا.

0: هتنك تصطدم بأعز الناس ليك، لأنك أنت هتبقى الاتضاع مش عارف توصل له. لكن إذا وضعت نفسك لأجل الإخوة هتبص تلاقي السكة كلها إيه؟ مفتحة قدامك. المحبة، الإيمان. ناخد الإيمان الأول من آخر نقطة، نخلي المحبة على الأساس. الله دلوقتي اداك حياة أبدية في ابنه، من له الابن له الحياة، من ليس له الابن فليس له الحياة. فأنت معك حياة أبدية، وأنت النهاردة عن يمين الإيه؟ الآب، لأن أنت عضو في جسد المسيح، المسيح قائم في يمين العظمة. بالإيمان نغلب العالم، بالإيمان نطلب، دي كررها بقى كتير خالص، ونصلي كأولاد. إن طلبنا شيء حسب مشيئته يسمع لنا، 5:14، مهما طلبنا يسمع لنا لأن الطلبات التي طلبناها منه. 5:15، مهما طلبنا، ده شغل إيه ده؟ ده شغل ولاد. ولاد بيطلبوا منين؟ من أبوهم، فهموا بقى طبيعة إيه؟ الأب. آه بقى على الطفل لو فهم طبيعة إيه؟ أبوه. يقول له ما تبكش، هات لي عجلة دلوقتي، هات لي بسكليت، يعيط له ويعكنه ويتن وراه لغاية لما أبوه إيه؟ يخضع. هو دي عرف طبيعة الإيه؟ طبيعة الآب. وبعدين ختمنا ختام رائع. إن رأى أحد، دي تنفعنا كخدام، إن رأى أحد أخاه يخطئ، طبعا خطية ليست للموت، عشان نخش في الموضوع ده، يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. 5:16، هنا عندك 14:15 و16، يعني ممكن تستغل بقى انت الحتة دي كخادم بقى، تقول لك اه يبقى انا من حقي اطلب وهو يجيب. فاذا هطلب عشان ايه؟ لانتشار ملكوته. احسن طلبة دي، هو ينبسط بقى، وخصوصا هو حدد شرط واحد للطلبة، ان هي تكون حسب ايه؟ مشيئته. كان ناخد النقطة الأخرانية بقى اللي هي الايه؟ المحبة. المحبة اولا ابتدت من عند مين؟ من الاب، لدرجة ان هو بيعبر عنه بيقول انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى ايه؟ اولاد. يعني مش ممكن محبة دايرة برة دايرة الاب، كذب. فهو اللي ابتدى احبنا، فبيطالبنا احنا ان احنا نحب الايه؟ الاخرين. هي مش وصيه جديده، هي وصيه البدء، من البدء. من يحب اخاه يثبت في الايه؟ في النور. من يبغض اخاه فهو في الايه؟ الظلمه. واذا كنت تجرب البغضه تلاقي الظلمه تملى القلب على طول، على طول كده تلاقي القلب ايه؟ ظلم. لدرجه ان دي اصبحت العلامه المميزه للمسيحي، انه هو ايه؟ المحبه. من لا يحب اخاه فهو ليس من ايه؟ من الله. لا نحب بالكلام بل باللسان، بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والايه؟ بالحق. المحبة من مين؟ من الله. وعلامة الولادة من ايه؟ من الله. ما الله محبة، فاللي مولودين منه لازم يبقوا كمان هم ايه؟ محبة. فاذا كنت عاوز علامة تأكد بيها الشركة ان انت تبقى ايه؟ ان المحبة تبقى موجودة، لان المحبة من الايه؟ من الله. علامة الولادة وعلامة معرفة الله، لان المحبة هي الله. يعني المحبة الله، وهي علامة الولادة والشركة مع ربنا ومعرفتك لربنا. من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب ايه؟ الله. من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره. هذه المحبه ان نحفظ وصاياه، وصاياه ليست ايه؟ ثقيله. احب ربنا ازاي؟ تحفظ وصاياه. المحبه المستمده من محبه الاب لنا في شخص ايه؟ ابنه يسوع المسيح. ليس اننا احببنا الله، بل انه احبنا اولا وارسل ابنه كفاره لايه؟ لخطايانا. ان كان الله قد احبنا هكذا ينبغي ان نحب بعضنا بعضا. ان احببنا بعضنا بعضا فالله يثبت فيه.
1: فالمحبة في الواقع
0: علامة مميزة للايه؟ للشركة مع ربنا، بحيث ان احنا خلاصة الكلام النهاردة ان احنا شركاء للاب والابن، فعلينا نراجع نفسينا. عرفنا يعني شركاء للاب والابن، وعرفنا ايه العلامات بتاعت الايه الشركة، وان ممكن احنا نعيش فعلا في شركة عميقة مع ربنا ان كانت العلامات ديت في الرسالة اللي كتبها يوحنا، رسالة الشركة دي واضحة في حياتنا. انت اقرأ الرسالة كويس وحتقدر توصل لحاجات تانية في اختباراتك مع ربنا اجمل من كده. ولإلهنا المجد الدائم ابدين.

والاب والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبه الصوم الكبير، والصوم الكبير فتره كويسه جدا للتوبه، طبعا التوبه في كل وقت بس الصوم الكبير بالذات، اريد ان اخذ معكم بعض تاملات في احد مزامير التوبه. طبعا اشهر مزمور من مزامير التوبه هو المزمور 50، ارحمني يا الله تعظيم رحمتك. من مزامير التوبه ايضا مزمور 32، توبة للرجل الذي غفرت خطيته، توبة لمن لا يحسب له الرب خطية. ومزمور 143 اللي هو آخر مزمور في باكر، والمزمور ده مزمور 130، من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي، إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة إلى الآخر. بيقول من الأعماق صرخت إليك يا رب، فأي أعماق؟ أولا هذه ليست صلاة سطحية ولا صرخة عادية، لأنها من الأعماق. يقول له من الأعماق صرخت إليك يا رب، من عمق القلب، من عمق الفكر، من عمق المشاعر، من عمق الأحاسيس، من الأعماق صرخت إليك، من عمق الاحتياج، من عمق احتياجي إليك، ومن عمق ضعفي وتعبي، من عمق السقوط اللي انا ساقط فيه وعايز المغفرة من عندك، من عمق الشعور بالعجز وبالفشل احيانا. من الاعماق صرخت اليك يا رب، من عمق المشاكل التي تحيط بي والتي لا اجد لها حلا إلا عندك. من متاعب تأتي من الناس ومن الشيطان، أو من عمق أخطار، أو من عمق خجلي من نفسي أمام ضعفاتي، أو من عمق الهاوية التي انحدرت إليها، زي يونان النبي صرخ من الأعماق، من عمق الهوية اللي كان فيها، أو من عمق حزني على نفسي ومن خوفي. من الأعماق صرخت إليك يا رب، جايز من كل هذه الأمور مجتمعة. هناك أناس وهم في الأعماق لا يصلون ولا يصرخون، وهم في الأعماق دي كلها لا يصلون ولا يصرخون، وفي أشخاص يصلون ويصرخون ولكن ليس من الأعماق، فيبقى كويس الاثنين مع بعض. لما ربنا يرفعنا من هذه الأعماق، لأن هو المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعبه. لما احنا نكون في هذه الاعماق، تقول من عمق ضعفي صرخت يا رب الى عمق قوتك، ومن عمق عجزي صرخت الى عمق قدرتك، من عمق مشاكلي لجأت إلى عمق حكمتك التي تحل المشاكل،
ومن عمق احتياجي لجأت إلى عمق حنانك ومحبتك، من عمق سقوطي لجأت إلى عمق مغفرتك، ومن عمق الهاوية لجأت إلى علو سمائك. صرخت إليك يا رب من الأعماق، صرخت إليك يا رب. في ناس بيصلوا لكن الصراخ بالذات هو درجة أعمق تدل على مقدار الحاجة ومقدار الجدية. إن الواحد بيصرخ لربنا، بيصرخ لربنا لأن ربنا قادر على كل شيء، بيصرخ لأنه شاعر إن هو في أسوأ حالة، فبيقول له من الأعماق صرخت إليك كطفل يلجأ صارخا إلى أبيه. صرخة إيمان واستغاثة ورجاء، يصرخ بكل قوة مثل ذلك الزجل الذي قاله أحد العلماء وقال مثل صرخة غريق بينده لقارب نجاة، بينده بينده بينده بكل قوة للحياة. يعني الغريق ده صرخته بتبقى بكل قوة لأنه بينادي للحياة. في آيات كتيرة في الكتاب المقدس تتكلم عن الصراخ إلى الله، صراخ الاستغاثة لربنا. يعني ليس مجرد نداء نقوله لربنا، ده صراخ. زي في مثل قاضي الظلم في لوقا 18 يقول ألا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا. في مزمور 3:4 المزمور اللي بيقول فيه يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون ليس له خلاص بإله. بيقول بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس. في مزمور 5 بيقول انصت يا رب إلى كلماتي واسمع صراخي. في مزمور 120:1 يقول في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي. في المزمور الكبير مزمور 119 يقول صرخت من كل قلبي فاستجاب لي الرب. جايز واحد فيكم بيصلي وبيصلي بصوت واطي ويمكن ينام وهو بيصلي او بيسرح وهو بيصلي، لكن لما بيصرخ لربنا ما بينامشي، بيبقى صلاح بكل جدية. وربنا بيقول كده برضه، بيقول من اجل شقاء المساكين وصراخ البائسين الان اقوم يقول الرب اصنع الخلاص على نيه. في مزمور 18:6 يقول في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت فسمع من هيكل قدسه وصراخي قدامه دخل الى اذنيه. قلت لكم ان يونان النبي صرخ الى الرب وهو في بطن الحوت، وايضا اهل نينوى في يونان اصحاح 3 قالوا فليتغطى الناس بالمسوح ويصرخون الى الرب بشده ويرجعوا كل واحد عن طريقه الردي. وبرضو ربنا بيستجيب لهذا الصراخ في
في خروج 2:23 يقول صرخوا فصعد صراخهم الى الله. اول صرخة سمعنا عنها في الكتاب المقدس وربنا سمعها واهتم بيها حينما قال لقايين اول قاتل على الارض، قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. دم القتلى بيصرخ الى الله، انسان يصرخ الى ربنا وهو في اسوأ حالة. بيقول صرخت الى الرب فسمع صوته. المزمور ده مزمور التوبة، بيصرخ الى الرب وبيطلب المغفرة وبيتكلم عن الفداء وبيتكلم عن رحمة ربنا. مزمور فيه حاجات كتير تورينا ان الانسان حتى لو كان في اسوأ حالة لازم يصلي ويصرخ الى الله، حتى لو كان في اعماق التعب وفي اعماق الخطية وفي اعماق المشكلة وفي اعماق المذلة يصلي ويصرخ الى الله. في الحقيقة اعمق صلاة هي الصلاة حينما يكون الانسان في مشكلة، حينما نكون في طرف وفي دعيم جايز ما نصليش خالص، ونصلينا تبقى صلاة من افواهنا. لكن لما ندخل في كور التجارب وفي التعب وفي المذلة نصلي الى الله من عمق القلب، تكون صلاة عميقة. داود برضو كان بيصلي وهو مطحون في الاول من شاول وثانيا من ابشالوم، وايضا مطحون من نفسه ومن خطيته، فكان بيصلي بعمق. وربنا ساعات بيسمح بالمتاعب لكي يجذبنا اليه في الصلاة. طبيعة الناس كل ما كانوا عينين بينسوا ربنا، فربنا يسمح ببعض المتاعب عشان يصلوا. في هذا المزمور بالذات من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي. ذكر اسم ربنا 8 مرات في مزمور واحد. يعني ايه استمع صوتي؟ ما هو معروف ان ربنا بيسمع كل حاجة، لكن ليه يقول له اسمع؟ كلمة اسمع هنا يعني اهتم، اهتم بالكلام اللي بقوله لك، اسمعه. يعني مش مجرد سماع كده، ما هو ربنا سامع كل حاجة من تلقاء ذاته. زي مثلا لما تقول فلان له كلمة مسموعة، مش مقصود بكلمة مسموعة يعني الناس بيسمعوها، ما هو كل انسان كلامه بيتسمع، لكن انسان له كلمة مسموعة يعني تصل الى المسؤولين والى اجواء ويكون لها وزنها ولها تأثيرها. واحنا كمان لما بنقول يا رب اسمعنا، انت عارفين لحن اذنوتي مينان يعني يا الله ارحمنا، بنقول فيه اسمعنا، صوتي ميروني اسمعنا، اسمعنا يعني خلي بالك من اصواتنا، مش مجرد السماع العادي سماع الاذن، لكن اسمعنا بالاهتمام، واسمعنا بالقلب، واسمعنا بالإرادة، واسمعنا بالاستجابة. ولذلك ساعات كلمة سمع الله صلاتي يعني استجاب صلاتي، بيكون معناها كده. من أشهر الصلوات اللي من نوع ده صلاة سليمان يوم تدشين الهيكل. يقول لربنا في ملوك الأول 8: لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا
لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرع عبدك. ويقول له اذا الشعب جرى له كذا كذا كذا كذا، فاسمع انت في موضع سكناك في السماء، واذا سمعت فارفض. ومرة يقول له لو حصل كذا وكذا، اسمع انت في موضع سكناك في السماء، واعمل واعطي كل واحد حسب طرقه كما تعرف قلبه. ومرة يقول له فاسمع انت في موضع سكناك في السماء صلاتهم وتضرعهم واخذ قضاءهم. يعني تسمع زي كمان لما نقول لربنا شوف، طب ربنا شايف كل حاجة، لكن نيجي مرة نقول له ارجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكربة. ومزمور 80، طب ربنا بينظر بينظر، لكن نقول له انظر يعني انظر نظرة خاصة. او في مزمور مثلا 86 يقول له امل يا رب اذنك واستمعني، امل يا رب اذنك واستمعني. ما ربنا سمع سمع، لكن ده سمع من نوع خاص. او في مزمور برضو 86 يقول اصغي يا رب الى صلاتي وانصت الى صوت تضرعي، استجب لي. وفي المزمور الكبير يقول فلتبنوا وسيلتي قدامك يا رب كقولك، فهمني لتدخل طلبتي الى حضرتك. يعني ايه لتدخل طلبتي الى حضرتك؟ يعني تخش عندك جوه وتسمح. وهو في اوقات ربنا ما بيسمعش شيء. ربنا قالها مره، هقول لكم قال ايه. قال في اشعياء في الاصحاح الاول لما كان متضايق من العيشة الشكلية الخاطئة اللي بيعيش فيها اليهود.

مع تقديم الذبائح ومع الطقوس ومع كل حاجة، انهم ايه؟ حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاة لا اسمع. ايديكم الآن تندم. اذا في اوقات ربنا بيقول انا مش قادر اسمع صلاتك، مش قادر اقبل صلاتك، فلما تقول له اسمع صلاتي يكون معناها اقبل صلاتك، اقبلها اليك، تدخل الى حضرتك. مزمور 84 يقول ايها الرب اله الجنود اسمع صلاتي، اصغي يا اله يعقوب، التفت الى وجه المسيح. لان مش كل صلاة بتدخل الى ربنا، في صلوات ما بتدخلش. انت تقول من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب استمع صوتي، يكفيني انك سمعت واترك الباقي اليك، لرحمتك لمحبتك لتدبيرك، كفاية ان صوتي وصل اليك، كفاية ان صوتي وصل اليك. اصواتنا بتصل الى الله حتى لو لم نتكلم. يعني ربنا الشعب كان في مذلة، اي قبل ما يبعث موسى على طول، فربنا سمع انينهم من غير ما يصلوا، سمع صراخهم من مسخريهم من غير ما يصلوا، واعتبرت كأنها صلاة. ده في حاجة تاني، ان ربنا يسمع دموعنا ولم نصلي. في المزمور يقول انصت الى دموعي، انصت الى دموعي. الدموع ما بتتكلمش بصوت انساني، لكن عند ربنا بيسمع صوت هذه الدموع حتى لو كان الانسان لا يتكلم. استمع صوتي، يعني اعطي اهتماما لما اطلبه منك. اشعرني انك استلمت الصلاة وانك خدتها وعرفتها، وكفاية عليك، انا مش عايز منك اكتر من كده. وبعدين داود يقول له ان كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لان من عندك المغفرة. ابتدى بقى داخل في مزمور التوبة. ان كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لان من عندك المغفرة. طبيعي ان ربنا كل الآثام بيرصدها، اللي يقول له ان كنت راصدا. في واحد بيخطي خطيه ربنا مش عارف، عارف. الله الكلي المعرفة لابد يكون بيرصد الآثام. الله الذي وضع الضمير في أعماق الإنسان لابد يكون بيرصد. الله القدوس الذي لا يحتمل الخطية لابد يكون بيرصد. الله الديان العادل الذي لا يساوي بين الناس الكويسين والوحشين لابد بيرصد. انما بيقول له ان كنت للآثام راصدا يا رب، يعني ان كنت بترصدها للعقوبة او تخزنها علينا او تعاقبنا بيها، ده من يثبت. دي زي الطبيب، الطبيب بيرصد المرض اللي موجود عند الانسان وتطور المرض، لكن مش بيرصده لكي يوبخ المريض، بيرصده لكي يشفي المريض. فهو بيقول له ان كنت للآثام راصدا يا رب، ان كنت هتمسك لي على الوحدة، على رأي المثل، ان كنت هتمسك لي على الوحدة، مين اللي يقدر يثبت امامك؟ دي زي اخر مزمور، مزمور 143 في صلاة باكر، بنقول له فيه لا